0: أن النبي سافر إلى الشام. المؤرخين تحدثوا حول رحلتين إلى الشام، واحدة منها بصحبة عمه والأخرى كانت بصحبة غلام الخديجة. الرحلة الأولى كان عمر النبي 12 سنة، يعني كان مع عمه أبو طالب ضمن قافلة تجارية قريش، وفي الطريق قالوا توقفت القافلة في منطقة تسمى بصرة، وكان فيها راهب يسمى بحيرة. وبيقول في كتاب أنوار اليقين الإمام المنصور بالله الحسن بدر الدين، قال كان آخر من بقي من جملة الحجة في أهل دين النصرانية رجلان، بحيرة، وهو الذي ورد النبي صلوات الله عليه وعلى آله مع عمه أبو طالب لا عنده. فهذا بصرة لفتتنا، يسموه بحيرة، لفتت شخصية النبي نظره، يعني شخصية النبي لفتت نظره، وبدأ يتأمل ويحدق في صفاته وملامحه، بالذات بعد ما شاهد بعض المؤشرات الذي بتأكد أنه النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. سأل عن بعض من في القافلة، أشاروا له لا عند أبو طالب، قالوا هذا عمه. كم هذا الراهب، بشر أبو طالب، قال هذا ابن أخوك حيكون نبي، وأخبر إيش حيكون من أمره، يعني وجد فيه علامات، يعني باعتبار أنه كان فاهم في التوراة والإنجيل السابق. بعض الروايات بتقول له أنه حذره، خوفه من اليهود، قال انتبه له من اليهود. الرحلة الثانية كان عمر النبي 25 سنة، قالوا أنه خرج في تجارة لخديجة بنت خويلد قبل ما يتزوج بها، وأبو طالب هو الذي أشار عليه بهذا التجار والخروج ديه والتحرك في ذي المجال. النبي صلوات الله عليه وعلى آله جلس في رعاية عمه أبو طالب لما وصل عمره 25 سنة، وتزوج بخديجة بنت خويلد سلام الله عليها. والمؤرخين ذكروا أنها تزوج بخديجة بنت خويلد بعد عودته من الرحلة الثانية للشام، وقد كان قد بلغ عمره 25 سنة. ونكاد نقطع بسبب كثرة النصوص أن خديجة هي التي بادرت أولا وأبدت رغبتها في الزواج من محمد صلوات الله عليه وعلى آله، بعد ما شافت فيه الصفات النبيلة، شافت فيه ما لم ترى في غيره. والمؤرخين بيرجحون أن كان عمر خديجة سلام الله عليها ما بين 25 للسابعة والعشرين، ما كانش أكثر من ذلك. طبعا المآرب الخضاعة اللي سماها السيد عبد الملك خضاعة مذهبية، بمآرب مذهبية خلوا عائشة طفلة وخلوا خديجة سلام الله عليها عجوز، يعني كلها مآرب مذهبية، ولا كان عمرها بين 25 للسبعة والعشرين، وكثير من مصادر التاريخ تكلمت عن هذا الموضوع. ما رضي النبي صلوات الله عليه وعلى آله يتزوج عليها في وجودها، ما تزوج إلا بعد وفاتها. يعني لاحظوا به شيء عجيب، أنا تأملت مثلا في رسول الله ما رضي يتزوج جنب خديجة أي واحدة، لما ماتت عدد الأزواج طبيعي. كذلك الإمام علي سلام الله عليه ما رضي يتزوج أكثر من واحدة في وجود فاطمة، ما بالله فاطمة، أول ما ماتت تزوج أكثر من واحد، يعني عدد. وهذا يعني يعبر عن مكانة فعلا خاصة لخديجة سلام الله عليه عند رسول الله والفاطمة الزهراء عند الإمام علي. مسألة الطبان هذا هي مسألة شديدة على المرأة، هي مؤثرة صح، مهما كانوا ترجع تتقبل المرأة، لكن بيبقى في النفس شيء. لكن لأن مكانة خديجة خاصة عند رسول الله ومكانة فاطمة الزهراء خاصة عند الإمام علي، تعاملوا بتي الطريقة. خديجة سلام الله عليها يعني كانت نعمة الزوجة، كانت أعظم نساء النبي، وكانت مخلصة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ما كان بير النبي في الدنيا مثل من النساء اللي تعادل خديجة، أول من آمنت برسالته وصدقت دعوته وبذلت مالها وثروتها الطائلة في سبيل الله ومن أجل نشر الدعوة الإسلامية، تحملت مع رسول الله عذاب قريش، مقاطعتها، حصارها، كان فيها خلاص فريد يعني وإيمان صادق. النبي قابلها بالحب والإخلاص والتكريم، وبلغ من حبه لها وعظيم مكانتها في نفسه أن هذا الوفاء ما رضي فارق رسول الله حتى بعد موتها، وما استطاعت أي واحدة من زوجات أنها تحتل مكانتها في نفسه. يعني أبو العباس الحسني ذكر في كتاب المصابيح في السيرة عن أنس، قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أهدي إليه هدية قال اذهبوا بها إلى بيت فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة، اذهبوا بها إلى فلانة فإنها كانت تحب خديجة. لاحظوا مدى وفاء الخديجة سلام الله عليها، وكانت رضوان الله عليها أفضل نساء، بل إحدى أفضل نساء العالم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله أنه قال حسبك من نساء العالمين بأربع: مريم ابنة عمران، وآسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. والنبي بشرها صلوات الله عليه وعلى آله بالجنة. يعني قال: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا خديجة سلام الله عليها، أول زوجة لرسول الله وأعظم زوجات رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهي أم الأئمة. يعني هو الذي جاله منها الذرية، وآل محمد جالها فاطمة الزهراء، ومن فاطمة الزهراء جاء الحسن والحسين وآل محمد. يعني نبذة من حياة رسول الله، يعني كيف كانت حياته قبل البعثة. وهذا نقطة مهمة يا أخوة، دائما الأنبياء ما بيجي نبي تماتيك، يعني ما بيختار الله نبي إلا وقد فعلا تميز هذا النبي، تميز في أخلاقه وشخصيته منذ الصغر. يعني ولذلك لاحظوا حتى الله سبحانه وتعالى بيبين لنا كيف بيختار الأنبياء، بيشوفوا كيف كان مثلا نبي الله موسى، ما كان شخص عادي فجأة طلع نبي، لا، كان أول شيء إنسان يقف مع المستضعفين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، قال: هذا من شيعتي وهذا من عدوه. رجل يقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي، فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. أيش الذي نشي نستوعب؟ نشي نستوعب الآن أنه كان يغيث المظلومين، إذا به مستضعف بيقهر من ظالم، بيوقف مع المستضعف، كيف كان إحسانه. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. ومن خلال بعض العبارات التي وردت على لسان موسى، يعني بيلحظوا عاد كيف كانت نفسيته قبل أن يبعث نبيا: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فالنبي بيكون قبل بعثته بيكون شخصية قريبة من الله، وبيكون شخصية يحمل مواصفات إيمانية كبيرة. فالأنبياء هكذا كانوا، يعني إحسان، ما رضي يمشي وهو بيشوف ثنتين نسوان، يعني يشين يسقينا ما، لكن زحمة رجال في حياة ما يشين يزاحم من الرجال. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. إحسان عجيب جدا في مواجهة المستكبرين، يقف مع المستضعفين والمظلومين. هكذا كان نبي الله موسى، وهكذا كل الأنبياء. فتاريخ الأنبياء ما قبل البعثة، ما قبل النبوة، بيكون تاريخ راقي. الله ما بيختار نبي إلا رجال على أرقى مستوى حتى ما قبل بعثتهم. فالنبي محمد مثلا كان كيف كان في توحيد؟ ما كان أصلا يعبد الأصنام، ولا كان ملوث بالشركيات يا أخوة. الإمام علي بيقول: ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء، فأراه ولا يراه غيري. يسير في غار حراء يتعبد إلى الله ويذكر الله، ما كانش مشرك إطلاقا، ما كان يعبد الأصنام. كان أيضا يحظى بمكارم الأخلاق، كان يسموه الصادق الأمين، فكانوا يسموا رسول الله صادق الأمين، كان في قمة الأخلاق. في حلف الفضول كان يقف مع المستضعفين، رغم أن كان سن صغير لكن وقف مع المستضعفين في هذا الحلف الذي تم تجهيزه لمواجهة المستكبرين. أيضا كان في حكمة كبيرة جدا فيما يتعلق يعني احتواء المشاكل، كان يحتوي المشاكل، احتواء المشاكل كبير جدا. لما كانوا يتقاتلوا القبائل المكية، من الذي يضع الحجر الأسود فيه بعد ما السيل هدم الكعبة؟ رجع قالوا خلاص عن حكم أول داخل، شافوا النبي كيفوا النبي بحكمته، بعد الرداء حقه من فوق ظهره، وقال كل قبيلة تمسك بطرف الرداء، وحط الحجرة في وسط الرداء وخلهم يرفعوها، قام بز بيده الشريفتين وحط الحجر الأسود. فكان عنده طهر زكاة نفسيته، حكمة، وعي. فالنبي كان قبل البعثة، قبل النبوة، كان على درجة عالية من الأخلاق والشجاعة والقيم والطهر والنبل والحكمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا ل لما يدبره أعداؤنا وفي معرفتنا ما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: عظيم شأنه، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كل

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا، كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

تحاربها ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك.

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضع

عالية رفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة، وأفضلهم شفاعة، وأرفعهم درجة، وأقربهم منزلة، وأوضحهم

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

صلاتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم. فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفوك عني.

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

صحيحا، ورزقا حلالا طيبا واسعا، وعلما نافعا، وولدا صالحا، وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: هنا سام اف ام إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: FM أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت داره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ استعد
1: فرد
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري
1: استوري فاجمون
0: دورة لليمين لليمين در عيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مالمي مالمي مالمي سل نروش سل سل الخطوة على الخطوة شمال حول بس يا ليش

0: صوت الرجل.
1: السعودية
2: بطش يا السعودية
1: بطش يا الأمريكية

مد الذراع الامام احسنت شد شد هل قول قول قول قول لي نار نار نار كيف الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهند.

0: عبد محمد
1: عبد محمد
0: لا تموت
1: يا جود
0: لا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: كنت عليا
1: كنت عليا
0: لا تموت
1: يا جود
0: يا قدس
1: يا

0: شد
1: بادمون
0: احسن
1: بادمون
0: مال
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي الله لك عليك النصر
2: حيات
1: ابنت
2: الله
1: حيات ابنت
2: الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

0: أحصل موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. نحن اليوم بعد مرور 3 سنوات ونصف على هذا العدوان الغاشم وما تلقاه من هزائم في كل الجبهات، الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وهم الآن في الساحل الغربي ينكلون بأعداء الله ويرون أمريكا وإسرائيل المستنقع الذي دخلوا فيه، وأنهم بإذن الله تعالى سيغرقون، وسوف نريهم ما أراهم الله في فرعون وجنوده. إن زملاؤكم اليوم يقدمون أروع البطولات في الجهاد ضد أعداء الله، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، وها هم اليوم يستخدمون الإعلام في أن يسيطروا على الحديدة وعلى بقية الوطن كما استطاعوا أن يسيطروا في العراق بإعلامهم. لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة، لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

وبالاستفادة من هذه المناسبة المباركة لتكون منطلقا نحو إصلاح الخلل وتقويم الاعوجاج ومعالجة الإشكالات. فالتجاهل لواقع الأمة بما فيه من مشاكل وما تواجهه من تحديات بقدر ما هو تنصل عن المسؤولية هو أيضا حماقة بكل ما تعنيه الكلمة، ونتائجه كارثية ورهيبة في الدنيا والآخرة، ولا ينسجم مع مبادئ وقيم الإسلام وتعليمات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله القائل فيما روي عنه: من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين، ومن سمع مسلما ينادي يا للمسلمين فلم يجب فليس من المسلمين. إن هذه الذكرى المباركة هي فرصة ثمينة ومحطة مهمة للتذكير بالمسؤولية والتذكير برحمة الله وفضله، حيث الحلول النافعة الناجعة والحقيقية التي ينبغي على أمتنا الإسلامية أن تعود إليها وأن تستفيد منها فيما يصلح واقعها وواقع المجتمع البشري بشكل عام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى كل أحباب نبينا الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الربيع المحمدي، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى أولى حلقات سنوية المولد النبوي الشريف. موضوعها الأنصار في ربيعهم المحمدي.

المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الربيع المحمدي نبدأ حلقات سن قشر المكرسة لسنوية المولد النبوي الشريف. وفي غمرة الاحتفاء ومظاهر الفرحة والابتهاج التي تعم كل أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، حيث الاحتفالات والمهرجانات الدينية بمختلف الألسن واللغات واللهجات وعند كل الطوائف والجاليات الإسلامية التي لا تخلو منها أي بلد في العالم. نتكلم اليوم يا إخوة الإيمان أحبة الرسول الأعظم والنبي الخاتم عما يخص بلادنا، موطن الإيمان والحكمة والجهاد، الذي يتفرد ويتميز عن كل المجتمعات الإسلامية في حجم وطبيعة وإحياء الربيع المحمدي، وبصور عظيمة ولافتة لكل أنظار العالم من حولنا، كونه يعتبر عيد الأعياد وأهم مناسبة إيمانية عند شعب الأنصار وأحفاد المهاجرين والأنصار. وتستمر هذه الاحتفالات حتى تبلغ ذروتها وذروة الفعاليات والأنشطة والبرامج الروحانية في يوم 12 من ربيع الأول كل عام، حيث يقام ذلكم المهرجان المليوني الكبير في قلب عاصمة العواصم صنعاء التي يتوجها السيد القائد العلم الرباني المجاهد يحفظه الله بخطاب تاريخي موجه لكل المؤمنين والمسلمين في أرض الله. وهنا يا رفاق السلامة أسئلة بتفرض نفسها على كل متابع: ما سر هذا الارتباط الأصيل لليمنيين برسول الله وخاتم الأنبياء؟ وما هي الاعتبارات التي تميز هذا الشاب العريق عن سواه من أبناء أمة الإسلام وبهذا الإحياء والابتهاج الذي تعجز الألسنة عن وصف عظمته؟ هذا ما نريد شيئا منه بعد الفاصل.

0: إخوة الإيمان وأحفاد الأنصار، لعل من نافلة القول أن حقائق الارتباط العظيم للشعب اليمني بالرسول الكريم صلوات الله عليه وآله ومكانته السامية في القلوب والوجدان عند كل يمني، أن من شرح الله عز وجل صدره للإسلام هداه للإيمان برسالة الرسالات السماوية، أن اليمنيين أول من لبى نداء الإسلام وناصره وحمل راية فتوحاته، فهم من أسلموا طواعية على يد نوفد النبي سيدنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وتقدمت صفوفهم قبائل همدان أكبر القبول اليمنية وأسلمت، أو بالأصح لبت الدعوة المحمدية كل القبائل وسائر المكونات القبلية والشعبية، وهو ما أسعد وأفرح سيد الأنام وسجد لله شكرا وشكر الله بعد أن وصله رد الإمام علي بانضواء اليمنيين تحت راية الإسلام والدعوة المحمدية والتلبية الطوعية لأبناء البلدة الطيبة والرب الغفور، إضافة إلى سبب واعتبار مهم لسر عمق روابط أهل الحكمة والإيمان بالرسول الهادي للعالمين، أنه عند الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة شكل الأوس والخزرج من المهاجرين والأنصار الحاضنة الاجتماعية لهذه الرسالة الخالدة والنبي الخاتم، فبهم تأسست دولة الإسلام، وبرجالها الأفذال شقت راية الإسلام طريقها بالفتوحات الإسلامية، فلا تكاد غزوة أو سرية أو جيش إسلامي يخلو من قادة عظام ومقاتلين أشداء، كمالك الأشتر النخعي مثلا وغيره وغيره ممن رسخوا وثبتوا بنيان صرح الإسلام، إضافة للكثير من العلماء الأعلام والفقهاء وأولياء الله الصالحين الزاخرة الكثير من المناطق والبقاع اليمنية بأضرحتهم ومساجدهم وقبابهم ومقر حلقاتهم العلمية التي لا تزال آثارها ماثلة للعين حتى اليوم، وإلى ما شاء الله واعتزاز وافتخار أبناء اليمن بأن الرسول الأعظم ينتمي لموطن الإيمان والحكمة، وهو ما يؤكده قول المرويات عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ومنحه لأحفاد الأنصار وسام الحكمة والإيمان ووصفه لهم بالألين قلوبا والأرق أفئدة والمتفقهين في الدين وعلومه. هذا يا أحبة الربيع المحمدي غيظ من فيض عن أسباب واعتبارات ومرجعيات سر الارتباط الوثيق بنبي الرحمة والهداية، ونستفيد أكثر من كلام السيد القاضي حفظه الله الموضوع، فلنستمع.
1: شعبنا العزيز غير غريب عليه، هذا الارتباط، هذا التفاعل، هذه المحبة، هذا التعلق الحميمي والوجداني والشعوري غير غريب على أحفاد الأنصار. أنتم يا شعبنا العزيز، أنتم أحفاد الأنصار، أنتم الذين أعطاكم الله شرفا عظيما في تاريخ هذا الإسلام وفي سيرة هذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أن جعلكم ذخرا لنصرته في قادم التاريخ وفي آخر التاريخ. في قادم التاريخ كان الأوس والخزرج القبيلتان اليمانيتان ذخرا لنصرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، والمؤرخون يذكرون في التاريخ أنه حينما ذهب تبع اليماني ذهب ووصل إلى تلك المنطقة التي وردت آثار في آثار الأنبياء السابقين أنها مهاجر خاتم الأنبياء، أنها مهاجر خاتم الأنبياء ما بين عير وأحد جبلان، تلك البقعة ما بين هذين الجبلين أنها مهاجر خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. تحكي الآثار ويحكي التاريخ أن تبع حينما وصل إلى هذه المنطقة خلف فيها هاتين القبيلتين ليبقيا في ذلك المكان ويسكنان فيه ويسكنا فيه ويستقرا فيه ويرابطا فيه ويبقيا حتى يأتي هذا النبي ويهاجر إلى هذا المهاجر إلى تلك البقعة فيكونان نصرة له، يكونان أنصارا له.
0: أحبة الرسول العظم، إخوة وأخوات، أبناء وبنات هوية الإيمان ونهج القرآن، أما لو تكلمنا عن الاحتفاء الكبير بسنوية الربيع المحمدي في وطن الإيمان والحكمة، فقد جرت العادة منذ بداية كل عام هجري وحلول شهر الصفر بالذات بتشهد كل مناطق وأرجاء الوطن حركة شعبية اجتماعية إيمانية دائبة وبأشكال فرائحية متنوعة يغلب عليها وعلى كذلك مظاهر الزينة يغلب عليها اللون الأخضر الذي يجعل من اليمن الخضراء خضراء زاهية مدنا وأريافا جبالا وسهولا وأودية ومدرجات كلها تزدان باللافتات والشعارات والأقوال والعبارات التي تمجد هذه المناسبة الغالية مثل لبيك يا رسول الله، وتتحول كل مرافق الحياة إلى لوحات خضراء بهيجة باهية تسر الناظرين. يرافق ذلك إقامة فعاليات روحانية وأنشطة ثقافية وندوات ولقاءات تحييها الموالد والمدايح وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تدل على أن سنوية المولد النبوي الشريف الربيع المحمدي تتفرد بها اليمن شكلا ومضمون وعظمة وجلالا يليق بروحية سيد الأنام والرسل وخاتم الأنبياء صلوات الله عليه وعلى آله الأخيار الذي أرسله الله رحمة للعالمين. فبهذه المناشط والفعاليات تترجم وترسخ معاني المحبة والولاء والاقتداء بنبينا العظم وآل بيته الكرام وعلام الهدى، وتبرز عمق روابط أحفاد الأنصار ووفائهم والتأكيد على ثبات السير على نهج القرآن الكريم المنزل عليه. في نهاية تناولتنا لموضوع الأنصار في ربيعهم المحمدي، نستنكر من يتقولون أن الاحتفال بالمولد بدعة من المغالين والتكفيريين والمنحرفين عن تعاليم الله القائل سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونقول ونؤكد أن الاستعداد والتجهيز وإقامة الفعاليات ومظاهرها الفرائحية تتم بمشاركة وبمبادرة طوعية من الناس، وكل بحسب قدرتها المالية، والدولة بتساهم عبر هيئاتها كالأوقاف والزكاة ومؤسسات العمل التنموي والخيري وقطاع التجار ورؤوس الأموال وغيرهم من المكونات الاجتماعية. وهذا خير رد وتوضيح للذين في قلوبهم مرض أنه كيف توفق كالف أموال الربيع المحمدي في ظروف يعاني منها الوطن من عدوان وحصار وأزمة اقتصادية وشغف معيشي، وأنها لماذا لا تصرف على الفقراء والمساكين. فهو يا أحبة الربيع المحمدي هو الوجه المشرق لأوجه الجهاد في سبيل الله والإنفاق في مرضاته، وهو سبحانه وتعالى خير معوض ورازق ومعين. يجدد لقاءنا مع حلقة صين الكشر الخاصة بسنوية المولد النبوي الشريف وربيعنا المحمدي. ندعو الله بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى وعون وتمكين ونصرة للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصالحين المجاهدين الأبرار. في رحاب الربيع المحمدي يتجدد اللقاء. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر. بنكهة. سام افتر.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا كوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات كل المستمعين والمتابعين للحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بالجميع مرة ثانية وثالثة وعاشرة. أمس كنا بنتحكى عن الرص والتحميل على البلتات يأتي ضمن اشتراطات ومتطلبات الأسواق التولية، صح؟ اليوم عنتكلم عن إيش؟ بنتكلم اليوم يا مصلي على محمد وآل على درجة الحرارة والرطوبة المناسبة يعني التي تضمن للثمار بقائها طازجة وحيوية لفترة أطول. هيا صلوا على محمد وآل. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلوا يا مصلين على النبي وآله، حفظ الثمار على درجة الحرارة والرطوبة المناسبة يمكن الثمار من بقائها طازجة وحيوية لفترة طويلة. كيف حنفعل ذي الحكاية؟ قلوا حنبدأ حامل البرد، صح؟ احنا قد عملنا كل العمليات اللي شرحناها في الحلقات السابقة، منهن استلمنا الثمار من المزارعين، لو ما فرزناهن، لو ما درجناهن، لو ما عبيناهن، لو ما رصرصناهن، لو ما كرتناهن، لو ما دخلناهن وسط البرادات، الآن كيف نحفظ درجة الثمار، حفظ الثمار على درجة الحرارة والرطوبة المناسبة؟ طبعا علماء الزراعة وعلماء التخزين للمحاصيل الزراعية يوصوا دائما بضبط درجة الحرارة والرطوبة في وسائل النقل علشان توصل إلى السوق المستهدف، وهي أيش؟ كما قال الخبراء طازجة وحيوية لفترة طويلة. تقمر وهي طازجة إذا حفظنا الرطوبة المناسبة ودرجة الحرارة. عتقولوا كيف فيه؟ هنقول لكم عندكم به قائمة خاصة بدرجة الحرارة والرطوبة حق كل محصول. أنتوا مثلا عتشلوا الرمان، عتجوا للقائمة وعتلقوا كم درجة الحرارة وكم الرطوبة المناسبة الذي يجب أن تحفظ بها، أن يحتفظ بها البراد طيلة ما هو في الطريق مسافر بالرمان إلى السوق التصديرية. ولما يوصل السوق التصديرية واجب على المس... الم... الم...

المستورد أو المشتري في السوق التصديري أن يحفظهم في نفس درجة الحرارة والرطوبة حتى يضمن بقائهن فترة طويلة وهن محتفظات بنظارتها، محتفظة بحيوياتها، محتفظة ببقائها طازجة وشكلها جميل ولم يتغير فيه أي مؤثر أو لم يتأثر بأي متغير حراري. وهذا مهم قوي، يجب على المسؤولين على النقل أن يلتزموا بحفظ درجة الحرارة والرطوبة المناسبة لمحصول الرمان. وانتوا يا مسطرين تأكدوا على هذا الكلام مع الشركة الناقلة حتى يمكن توقعوا معهم عقد، ويكون له من ضمن اشتراطات العقد اللي تكون درجة الحرارة والرطوبة كذا داخل البراد لمحصول الرمان حتى يصل البلد المستهدف بالتصدير. ولو تغير ولا غيرها ولا وقفها ولا دمحدق على الرمان وطفها شوية يتحمل المسؤولية. وصلت الرسالة؟ إذن حفظ الثمار على درجة الحرارة والرطوبة المناسبة يمكن الثمار من بقائها طازجة وحيوية لفترة أطول. صلى الله على محمد وآله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن نتوقف إحنا وإياكم مع هذا الفقرة وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: صلوا على محمد وآله. الله بصلي وسلم على وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلوا يا بصلي على النبي وآله. اليوم اثنين ذو الخراف. اثنين ايش؟ ذو الخراف. وذو الخراف كلها من الجاء من الخرف والخريف. الخرف المال، الخرف اللي يشغبوها الآن ويحرثوا ويزرعوه، والخريف الذي هو العنب الآن ملان الأسواق، والرمان ملان الأسواق، والطفح لازال باقي في الأسواق، والبلس التركي أو التين الشوكي ملان الأسواق، وكل الفواكه مغرق للأسواق. نعم النعمة وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى بيمنبع على هذا البلاد. إذن اليوم اثنين ذو الخراف، يوافقه كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ اثنين آب. اثنين ايش آب؟ يوافق في الأشهر الميلادية اليوم 15 أغسطس. 15 ايش؟ أغسطس. أما منزلة الشمس اليوم 6 الجبهة. 6 ايش الجبهة؟ يوافق كم في الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين بحين؟ 6 الطرف. أما المعلم الزراعي فاليوم 2 الروابع الأولى. 2 ايش؟ الروابع الأولى. بيقول المثل في الروابع تيه، بيقول في الروابع الأولى إذا دخل الرابع يكون الطير شابع، ومن أب الروابع والى بحولي شابع، يعني شبع كله الروابع هذا. للي قد الخير بدأ يهل، الثروة الحيوانية قد نلقى علف خيرات من الخف وحق الذره ومن العلف ومن المراعي. نعمة خيرات، نعمة خيرات، نحمد الله ونشكر عليها، لا نزيد الله حمد وشكر على هذا النعمة. أما المتوسط وقت العشاء فاليوم هو 2 القلب. والقلب قلنا عبارة عن عش الناجم لامع بين نجمين متوسطي النور، والمسافة بينهما أقل من متر، نستطيع مشاهدته بالعين المجردة إذا السماء صافية بعد صلاة العشاء. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: أقول لشعبنا تحرك فقط، تحرك، أنت شعب عظيم، أنت شعب أثبت حريتك وصمودك وثباتك على مدى كل هذه الفترة من العدوان برغم همجيته. تحرك، لا يجوز لأحد أن يتخاذل. بعد كل الذي قد حدث على مستوى عام وقرابة النصف الثاني من العام، بعد كل هذه الجرائم، ما أسوأ حال من يتخاذل؟ والله إن عاقبته سيئة عند الله. من يتخاذل، من لا يتحرك بنصح بصدق بجد بتحمل مسؤولية، سيقف خاسرا وخائبا يوم يلقى الله وسيلعنه التاريخ. لا يجوز للبعض الذين يختارون لأنفسهم إضاعة الوقت في هذه المرحلة الحساسة والاستثنائية والتاريخية والمهمة جدا، إضاعة الوقت، ما يرددوا ولا يهدر كلام كلام كلام من دون نتيجة. الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرقى مستوى

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاءً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاماً عملياً في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع، وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية. يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام والعود احمد. سام اف ام 8 نصرا بتوقيت الثور.
12: سام اف ام من صنعاء تقدم.
13: العدد الأخير.
14: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الجولة الجديدة من العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا السبت 2 ربيع الأول 1448 الموافق 15 أغسطس 2026 عبر إذاعة سام اف ام.

البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: استهدفت أرامكو نجران بطائرة مسيرة، القوات المسلحة تدك تحشيدات للعدو السعودي ومرتزقته في المخا. وقفات غاضبة بالعاصمة والمحافظات تنديدا بالإساءة الصهيونية الأمريكية للقرآن الكريم. أمسيات وندوات في العاصمة والمحافظات تستلهم سيرة المصطفى وتعزز القيم المحمدية. رفضت الاتهامات الأمريكية بشأن اليمن. طهران: رحلتنا إلى صنعاء إنسانية. كيف حول الاحتلال السعودي الإمارات براري وجزر اليمن إلى مقابر للنفايات السامة؟ يونيوز: إيران أحبطت مخططا سوريا للتدخل العسكري في لبنان. 12 سفينة سعودية تتجنب باب المندب وتسلك مسار رأس الرجاء الصالح. الشيخ قاسم: المقاومة منعت العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه. أيضا على صحيفة الثورة: إعلام عبري، حرب إيران هزيمة استراتيجية مدوية لواشنطن وتل أبيب. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: أنصاريات اليمن يفرحن بالربيع المحمدي ويندّدن بإساءة الأعداء لرسالاته المقدسة. روسيا والصين تدعوان لرفع الحصار عن اليمن واحترام سيادته. فعاليات شعبية ورسمية متواصلة بصنعاء والمحافظات ابتهاجا بقدوم الذكرى النبوية وتنديدا بالإساءات للقرآن الكريم. تعز سقوط قذيفة أطلقها مرتزقة يتبعون العدو السعودي على سوق الجملة للأسماك بمديرية صالة. بصمات العدوان السعودي الأمريكي في مثل هذا اليوم من 15 أغسطس.

0: الشعب اليمني يخرج بآلاف الوقفات الاحتجاجية نصرة لكتاب الله العظيم وتأكيدا على الجهوزية لمواجهة الأعداء. فعاليات وندوات واسعة في عموم المحافظات احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. العلامة فؤاد ناجي: الصمت على الإساءة للقرآن جريمة بحد ذاته، والمولد النبوي محطة للعودة إلى الرسول والرسالة ومواجهة الأعداء. القوات المسلحة تستهدف أرامكو نجران ردا على انتهاك النظام السعودي أجواء صعدة. سياسي أنصار الله يهنئ أمين عام حزب الله بالذكرى 20 لانتصار تموز التاريخي. متحدث القوات المسلحة: استهداف تحشيدات العدو السعودي وأسلحته وزوارق حربية تابعة لأدواته في المخا. أبو راس: الجرائم الصهيونية لا تتوقف والاعتداءات والأموال السعودية تتحرك وفقا لمخططات العدو. أيضا على المسيرة نت: محافظة القدس مخطط استيطاني جديد لتوسيع مستوطنة جيلو جنوب القدس المحتلة. حركات الجهاد والمقاومة الفلسطينية تحذر: القرارات الصهيونية تكرس الاحتلال والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية. ويندوارد البحرية: 12 سفينة سعودية تتجنب باب المندب وتسلك مسار رأس الرجاء الصالح. الشيخ نعيم قاسم في ذكرى انتصار تموز: المقاومة ماضية في خياراتها وستواجه أي مسار استسلامي. سرايا القدس تنعى كوكبة جديدة من مجاهديها ارتقوا في معركة طوفان الأقصى. اندلاع حريق بريف القنيطرة في سوريا بسبب إطلاق العدو الإسرائيلي قنابل ضوئية. ومن موقع المسيرة نت إلى موقع الميادين: أنصار الله تهنئ حزب الله بانتصار تموز، أسقطتم مشروع الشرق الأوسط الجديد. زامبيا تستأنف فرز الأصوات بعد احتواء اضطرابات استهدفت موظفي الانتخابات. رويترز: حفتار أدى دورا محوريا في الإفراج عن الرهينة الأمريكي رايد أوت المحتجز لدى فرع داعش. العميد سريع: استهداف تحشيدات وزوارق حربية تابعة للسعودية في المخا. بينها تعزيز الأمن: بوركينا فاسو وبوراندي توقعان 14 اتفاقا. دا سيلفا: اعتماد السفير الأمريكي لن يحصل قبل الانتخابات، وأقول لترامب لا تتدخل في شؤوننا. بيزشكيان: خطة العدو إسقاط إيران داخليا والوحدة أولوياتنا. وكالة سبا: قصف مدفعي سعودي يطال مناطق سكانية شمالي غربي محافظة صعدة. ترامب: سأعلن قريبا جدا مضيق هرمز تابعا للأراضي الأمريكية. وختاما: غريب أبادي ردا على ترامب: مضيق هرمز كان إيرانيا وسيظل ولن يغلق ويفتح إلا بأمرنا. كانت هذه جولة سريعة مستمعينا الكرام حول آخر المستجدات والتطورات. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.
1: القدس هي المحور،
2: وهنا صوت المحور.
1: إذاعة سام اف ام.
2: سام اف ام.

0: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي،
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: كل عام وأنتم محمديون.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الخامس عشر من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل مواطن في مدينة حرض، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة عدد آخر وتدمر المنزل وعدة منازل مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارة دائرة الأشغال العسكرية في منطقة سعوان شرق العاصمة، واستهدف بغارة معسكر الحفا، واستهدف جبل عطان بغارتين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان 7 غارات على مديرية ميدي وحرض، وشن 3 على مديرية سرواح بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان غارتان على مديرية موزع، ما أسفر عن تضرر عدة منازل للمواطنين وممتلكات عامة وخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 13 مواطن وأصيب 24 جراء قصف متواصل من طيران العدوان وبوارجة على مديرية الدريهم في الحديدة، كما استشهد 6 بينهم نساء وأطفال وجرح آخر في قصف لبوارج العدوان على محافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن في شارع غزة وأصيب آخر باستهداف المرتزقة لمنازل المواطنين في مديرية الحالي بمختلف الأسلحة الرشاشة، كما استشهد مواطن وطفل إثر قصف الغزاة والمرتزقة على مديرية بيت الفقيه والدريهم المحاصرة في محافظة الحديدة.
5: هذا أشلاء الطفلة في الدريهمي من أبناء الدريهمي، وضرب الطيارة وما جاء الآن محلق في سماء الدريهمي.
6: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدفت قوى العدوان بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة منازل وممتلكات المواطنين باتجاه كلية الهندسة وشارع 50 وحارة الضبياني والمطار في محافظة الحديدة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان غارتين على مديريتي سرواح ورغوان بمحافظة مأرب، كما شن 6 غارات على مناطق متفرقة من مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 69 خرقا في الحديدة، بينها محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء المديرية، كما تضمنت الخروقات 6 خروقا بقصف مدفعي و56 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 57 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران استطلاعي مقاتل على حيس، وثلاث خروقات بقصف مدفعي، و49 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني غارة على مديرية الصليف في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية مستمرة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية لغزة.
7: إلى الجبهات.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، أطلقت القوة الصاروخية صاروخين زلزال اثنين على تجمعات العدو السعودي في مواقع عسكرية بعسير، كما أطلقت صاروخ الصرخة على تجمع للعدو السعودي في معسكر المعزاب بجيزان أصابت أهدافها وكبدته خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدة القناصة جنديين سعوديين في الرمادي في الخوبة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بهجوم نوعي على مواقعهم في التبة الرملية بمنطقة الصفراء، كما قتل 5 مرتزقة بعملية مباغتة على مواقعهم في تبة المطار بوادي الربيعة شرق صرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت قوة المدفعية تجمعات المرتزقة وآلياتهم في منطقة الساق بعدة قذائف، كما استهدفت تجمعات العدو السعودي في طلعة رجلاء وأعطبت جرافة و3 أطقم له، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات الجيش السعودي واستهدفت تجمعاته بصلية صواريخ كاتيوشا غرب رقابة سوقان بمنطقة نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في الطوال بجيزان وشمال صحراء ميدي، كما قصفت تجمعاتهم بعدة قذائف في وادي ربيعة بمديرية صرواح بمحافظة مأرب، واستهدفت أيضا تجمعاتهم في تبة الإمام بذوبات بتعز، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، كما قصفت تجمع أفرادهم وآلياتهم في منطقة الساق بمحافظة شبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قصفت وحدة المدفعية تجمعات المرتزقة في منطقة الجماجم بمديرية الزاهر بالبيضاء، كما قتل وأصيب 22 مرتزق وفقد 2 إثر كسر زحفيا في منطقة الكدحة بتعز، وقتل أكثر من 15 مرتزقا و17 آخرين جرحوا بينهم قيادات إثر استهداف القوة الصاروخية لغرفة العمليات والسيطرة لهم في مديرية صرواح بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة قبالة جبل عليب، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم، كما تصدت وحدات المجاهدين لزحف نفذه المرتزقة قبالة السديس ما أدى إلى قتل وإصابة عدد من السعوديين المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أحكمت وحدات متخصصة من المجاهدين سيطرتها على جبل صبرين الاستراتيجي بخبو الشعب في الجوف، وقتل وأصيب العشرات من المرتزقة ودمرت عدة آليات وتم اغتنام كمية من الأسلحة خلال العملية على جبل صبرين، كما نفذ المجاهدون كمينا محكما لطقم محمل بالمرتزقة ما أدى إلى تدميره وقتل من كان على متنه خلال السيطرة على الجبل، كما دمرت وحدة الهندسة آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة شرق عنبرة بمديرية المتون ما أدى إلى قتل وجرح من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوتين ناسفتين بمجموعة مرتزقة وطقم محمل بالأفراد في صبرين بخبو الشعف، ما أسفر عن قتل وإصابة عدد منهم، كما قتل وجرح العديد من المرتزقة في انفجار عبوة ناسفة بهم بجبهة البرح في مقبنة بتعز، وتفجير عبوة أخرى بمجموعة منهم جنوب مثلث الوازعية ما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نحب نرسل هذه الرسالة من ميادين الشرف والبطولة إلى قائد مسيرتنا القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونحن نقول له ونعاهده كل العهود والقسم بأن نكون أوفياء مخلصين لله والدين والوطن. الله أكبر. المؤسس أمريكا، المؤسس إسرائيل.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون والأجيال القادمة، رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
0: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
8: يا حبيبي يا محمد،
0: أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
8: يا مؤيد يا ممجد،
1: لبيك يا رسول الله،
0: لبيك يا رسول الله.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيا سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
4: شعبنا إلى جانبنا. صباح الخير يا قدس.
3: صباح الخير يا قدس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد. حياكم الله في فترة صباحية جديدة من إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس. فترة جديدة ويوم جديد وأسبوع جديد بإذن الله أن يكون مليء بالأخبار التي تثلج الصدور، كما الأسبوع المنصرم الذي انتهى. هذا الأسبوع بأخبار وببيان للقوات المسلحة اليمنية التي استهدفت تحشيدات العدو السعودي وأسلحته وزوارق حربية تابعة لأدواته في المخا. وكان أيضا سبق هذا البيان استهداف أرامكو نجران ردا على انتهاك النظام السعودي أجواء صعدة. هذه البيانات وهذه الانتصارات وهذه الأخبار التي تثلج صدورنا وتثلج صدور كل أبناء الشعب اليمني، ليس فقط المحافظات الحرة. نلاحظ كيف أن الأصوات تتعالى في المحافظات الجنوبية، كيف أن لسان حالهم يشكرون أنصار الله، يقولون صحيح أننا نختلف معهم في أمور يعني كثيرة منها أمور عقائدية، إلا أننا نشكرهم أنهم قاموا بالذي كنا نود أن نقوم به، لكن لم نستطع أن نطرد هذا العدو السعودي الذي جوع أبناء الشعب اليمني في الجنوب، عمل على انهيار العملة اليمنية في الجنوب، قتل وأخفى قسريا العديد من الشخصيات ومن الأبرياء، قاموا باغتصاب النساء في المناطق الجنوبية. كل الانتهاكات، كل الجرائم ارتكبت في المحافظات الجنوبية من قبل العدو السعودي وكذلك الإماراتي وكل من دار في فلكهم. اليوم هذه الانتصارات العظيمة هي عندما نقول تثلج صدور أبناء الشعب اليمني، أي أبناء الشعب اليمني قاطبة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. كلنا نحمل العداء لهذا النظام السعودي، كلنا نود أن نجتث هذا النظام السعودي من على أرضنا، وسنجتثه بإذن الله.

0: كما أنها كانت هناك خطوة للإساءة للقرآن الكريم، خطوة قام بها الصهيونية والأمريكية، عملوا إلى تكرار الإساءات بخصوص القرآن الكريم، ذلك بإحراق المصحف الشريف، بما يكشف فقط عن عداء الصهاينة الصريح لكل المبادئ المقدسة، كرههم للرسالة الإلهية، بغضهم لمكارم الأخلاق، وحقدهم على كل قيم الخير والعدل. وهذا ما قام بإدلاء بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله حول هذا الموضوع، مؤكدا أن هذه حقيقة مشكلتهم مع القرآن الكريم. فلنستمع مستمعين الكرام إلى هذا البيان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق الله العلي العظيم. وبعد، تتكرر الإساءات الصهيونية الأمريكية إلى القرآن الكريم، كتاب الله المبارك وأقدس المقدسات على وجه الأرض، والنور الذي يكشف كل الظلمات، والهدى الذي ينقذ البشرية من الضلال، وذلك بإحراق المصحف الشريف، بما يكشف عن عداء الصهاينة الصريح لكل المبادئ المقدسة، وكرههم للرسالة الإلهية، وبغضهم لمكارم الأخلاق، وحقدهم على كل قيم الخير والعدل. وهذه حقيقة مشكلتهم مع القرآن الكريم. فاليهود الصهاينة الظلاميون المجرمون ومن يواليهم ويدور في فلكهم في أمريكا والغرب الكافر يعرفون أن القرآن الكريم هو كتاب النور الذي يكشف الظلمات ويبين حقيقتهم للمجتمعات البشرية ويحصن من اهتدى به من ضلالهم، وأنه الكتاب الذي يحفظ للإنسان إنسانيته بقيمه الفطرية وتزكية النفوس والتربية على مكارم الأخلاق، وأنه الكتاب الذي يصون المهتدين به من العبودية للطاغوت ويرتقي بهم لأداء دورهم في الاستخلاف في الأرض وفق تعاليم الله القيمة الحكيمة، وأنه الكتاب الذي يحتوي على الأسس والمفاهيم والتعاليم التي يتحقق للبشرية باتباعها إقامة القسط في الحياة والخلاص من الطغيان والظلم والإجرام. إن مشكلة اليهود الصهاينة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر مع القرآن الكريم هي في نوره بقدر ما هم ظلاميون كخفافيش الليل التي تستوحش من ضوء النهار ونور الشمس، ومشكلتهم معه في طهارته وزكاء تعاليمه بقدر ما هم عليه من رجس ودنس كالصراصير التي تنمو وتتكاثر في الأماكن العفنة والقذرة، ومشكلتهم مع القرآن الكريم في تعاليمه التي تحقق العدل في الحياة بقدر ما هم عليه من طغيان وتوحش وإجرام وظلم. وهم يريدون أن يبقى واقع البشر كواقع الحيوانات في الغابات، حيث القوي يأكل الضعيف. إنهم من كشفت حقيقتهم فضيحة جيفري أبسن وجرائمهم في قطاع غزة والفضائح المتكررة في العالم والمستمرة مع الزمن، والتي هي شواهد ومصاديق لما فضحهم الله به في القرآن الكريم. وإن شرف القرآن الكريم كتاب الله المقدس المبارك لا ينتكس منه إحراقهم للمصحف وتلك الإساءة الشاهدة على كفرهم ودناءتهم وانحطاطهم وظلاميتهم والمعبرة عن حقدهم وكراهيتهم له بما هم عليه من سوء وكفر وإجرام وجهل وحقد، وإنما يدل ذلك على انزعاجهم الشديد وغيظهم من نوره وهديه العظيم الذي يضمن للبشرية التحرر والخلاص من هيمنتهم ومن العبودية لهم، ويكفل لها الارتقاء الإنساني بما يحميها من رجسهم وفسادهم، كما أنهم يكررون جريمتهم الكبرى في الإساءة إلى القرآن الكريم وإحراق المصحف الشريف كموقف عدائي ضد الإسلام والمسلمين، وجزء من أعمالهم السيئة العدائية في مؤامراتهم ومخططاتهم ضد المسلمين، والتي تشمل كل المجالات عن طريق الحرب الناعمة الشيطانية المضلة المفسدة، وكذلك عن طريق الحرب الصلبة المتوحشة الإجرامية، وتحت عناوين مكشوفة منها تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ومنها السعي لمنع انتشار نور الإسلام في بقية بلدان العالم. ولهذا فمسؤولية المسلمين في الموقف من هذا العدو المبين هي مسؤولية دينية، وهي ضرورية لدفع شر عدو واضح مجاهر بالعداء ومعتد ظالم مفسد مضل يشكل خطورة على الأمة الإسلامية في دينها ودنياها. إن تقاعس العالم الإسلامي عن اتخاذ موقف ضاغط لمنع الإساءة إلى أقدس المقدسات على الأرض وهو القرآن الكريم كتاب الله المجيد لهو تفريط عظيم وذنب كبير له تبعاته الخطيرة على الأمة، إذ أن بوسع الدول الإسلامية لو اتخذت موقفا بمستوى المقاطعة السياسية والاقتصادية فقط بشكل رسمي وجاد أن تضغط على أمريكا والغرب الكافر للكف عن ذلك، وكذلك لو اتجهت الشعوب المسلمة بشكل واسع إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية وبضائع الدول التي ترعى النشاط الإجرامي للصهيونية في الإساءة إلى القرآن الكريم لأرغمتها صاغرة على الكف عن ذلك. ولهذا فإن على المسلمين أن يعملوا على تعزيز علاقتهم بالقرآن الكريم ليكونوا على درجة عالية من الوعي والبصيرة، ولينهضوا بمسؤولياتهم المقدسة والعظيمة التي تعيد لهم دورهم العالمي الرسالي وتجعلهم جديرين بتأييد الله ومعونته ونصره. وبما أن اليهود الصهاينة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر جعلوا على رأس قائمة أنشطتهم العدائية ضد المسلمين الاستهداف لعلاقتهم بالقرآن الكريم والسعي لضرب مكانته وقدسيته في أنفسهم والسعي لفصلهم عن الاهتداء به، فإن على المسلمين في المقابل أن يكون على رأس أولوياتهم الاهتمام بالقرآن الكريم وتعزيز الارتباط به وترسيخ قدسيته والتثقف بثقافته. وإن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد لهو من أكثر الشعوب اهتماما بذلك انطلاقا من هويته الإيمانية، ولهذا فقد برز موقفه المعلن تجاه جريمة الأعداء الكافرين بإساءتهم إلى القرآن الكريم في مظاهرات شعبنا العزيز وفعالياته وأنشطته الثقافية التوعوية والتعبوية والبرامج الإعلامية، وفي تفعيل المقاطعة الاقتصادية، وفي مساره الإيماني الجهادي التحرري ورفضه للتبعية لأعداء الإسلام والمسلمين ورفعه لراية الجهاد في سبيل الله والمعاداة لأعداء الله وأعداء الإنسانية أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، وهو مواصل مسيرته بكل ثبات مستعينا بالله تعالى واثقا به ومتوكلا عليه. وقد عبر بيان رابطة علماء اليمن عن الموقف الإيماني لشعبنا العزيز، ومن المهم أن يكون الموقف من جريمة الأعداء في إساءتهم إلى القرآن الكريم وما يرتبط به من اهتمامات عملية من أبرز المواضيع في الفعاليات والأنشطة التي يقيمها شعبنا العزيز بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك في المظاهرات والوقفات. والله ولي الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 30 شهر صفر لعام 1448 للهجرة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: القرآن كتاب الله.
3: خرجنا اليوم ونحن نمتلئ غضبا من جمة رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا.
2: من يستهزئ بالقرآن لن ينجو في أي زمان. من لم يثر القرآن فمتى سيثور؟

0: الجندي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله.
1: لنسمع صوتنا للعالم. هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدماءنا.

اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا الصخب.

كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو، مدفعياتنا 30 جزءاً

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
11: بأعين مغمضة وانقياد عجيب تتسارع في بلاد الحرمين هرولة الأسرة الحاكمة إلى هاوية التطبيع المروعة. يغرق النظام السعودي نفسه أكثر وبطواعية غريبة وحماسة مذهلة في مهب مصير غير واضح المعالم على خارطة مشروع إسرائيل الكبرى. تتوالى إعلانات انخراطه في المشروع الأخطر بخطوات عميقة متهورة وببرودة رسمية صادمة، وما يخفيه السعودي بالشراكة مع مهندسي تحوله العميق والشائه أدهى وأمر وأكبر. وفي جديد ذلك إشادة يهودية أمريكية رسمية باتخاذه خطوة مؤسفة على هذه الهاوية، سطرها في تغريدة له على حسابه في تويتر. مبعوث المجرم ترامب لمكافحة ما يسمى معاداة السامية الحاخام اليهودي يهودا كابلون، ويقول فيها: نقدر جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة لتحسين المناهج الدراسية، بما في ذلك العمل على معالجة المواضيع المثيرة للقلق في الكتب المدرسية. وقد كان الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو واضحين انطلاقا من روح اتفاقيات إبراهام: دعونا نبني على رؤية جدنا المشترك إبراهيم لتعزيز السلام والتعايش بين شعوبنا. الهرولة السعودية في اندفاعتها غير المحسوبة نحو خلع عباءتها العربية ومسوحها الإسلامية وإطلاقها زنانير الشرق الأوسط الجديد، إنما تخوض مغامرة غاية في التهور تتعدى خطورتها مساحة المملكة إلى مقدسات الأمة، وتتجاوز في آثارها المروعة حدود رعية إلى وجود هوية جامعة لملياري نسمة. وإلا فما معنى أن تصل المطالب الصهيونية من الأسرة السعودية إلى محاذير الإمساك بقياد مجتمع بأكمله؟ أن تصل الأطماع اليهودية إلى امتلاك زمام تنشئة الصغار وتعليم الأطفال وتربية الأجيال وتوجيه المستقبل لمجتمع عربي مسلم تقع داخل بلاده أهم مقدسات أمة وأقدس رمزيات هويتها وشعائر معتقدها وركائز دينها. على شتى الصعد ومختلف المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، الخطوات الصهيونية في سباق محموم لبسط التواجد وتعميق الهيمنة في بلاد الحرمين، سياسة الترويض بوضع اليد الناعمة تدريجيا على أهم وأعظم وأخطر منطقة تتعلق بحياة أمة الإسلام ووجودها وهويتها ومصيرها، عدوان جار بانصياع سعودي تام وغفلة إسلامية كاملة. وبرغم كل الواجهات السعودية التضليلية للرأي العام الإسلامي والإشغالية لاهتمامات المجتمع في بلاد الحرمين، إلا أن في المشهد التراجيدي لعملية المسخ الجارية بحذر ما يكفي لتحذير من يهمه الإسلام ولإزالة تخدير من يهمه مكة والمدينة. أن تأتي الاستجابة السعودية لتل أبيب بواسطة واشنطن في أمر جلل كهذا في التأثير وفي العمق والخطورة، متزامنة مع جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم في الولايات المتحدة، فذلك يعني أنه لم يعد حلباً ما يجري في السعودية، بل صار ذبحاً وبالطريقة غير الإسلامية. ذبحاً لم يبدأ في استهدافه الجسم مباشرة حبل الوريد، بل حبل الوريد هو المستهدف الأخير حين لم تعد في ذاك الجسم مقاومة، مقاومة لن يجدها وقد نزف قيمه وسالت مبادئه وخرجت من قبل أن تخرج روحه كل أسباب حياته ووجوده وقوته ومناعته وسلامته.
12: صباح الخير يا قدس.
13: صباح الخير يا قدس.

0: نحن معكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس على أثير إذاعة سام اف ام. قبل أن نبدأ بالفقرة الرئيسة تدعوكم مستمعينا الكرام التعبئة العامة للمشاركة الحاشدة في المسير الضوئي لموكب السيارات المزينة بزينة المولد النبوي الشريف الضوئية لنضيء شوارع العاصمة صنعاء بمظاهر الفرح والمحبة لخير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الزمان 7:30 من مساء يومنا هذا السبت 2 ربيع الأول 1448، المكان الموقف الترابي بميدان 70. حضوركم مشاركتكم تصنعان مشهدا يليق بعظمة هذه المناسبة المباركة. فالله الله في التحشيد، الله الله في الحضور، لنرسم لوحة مضيئة تشرف أبناء الشعب اليمني وتليق بهذه المناسبة العظيمة. انتقالا إلى الفقرة الرئيسة مستمعينا الكرام للحديث عن بيان السيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله حول الإساءة المتكررة إلى القرآن الكريم والتي كشفت عداء الصهيونية للرسالة الإلهية وللحق والعدل، وكذلك حول العمليات العسكرية الأخيرة. نناقش ذلك مع ضيفنا في الأستوديو المباشر المحلل السياسي الأستاذ عبد العزيز أبو طالب. حياكم الله أستاذ عبد العزيز.
1: حياكم الله، تحية لكم والمستمعين الكرام.
0: البداية وما شاهدناه مؤخرا فيما يتعلق بإحراق القرآن الكريم في الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا هي للمرة الخامسة خلال عامين، وهي المرة الثانية لهذا الشخص تحديدا في إحراق النسخة من المصحف الشريف. كان هناك بيان للسيد القائد حول هذه الإساءة المتكررة للقرآن الكريم، انطلاقا أستاذ عبد العزيز مما ورد في بيان السيد القائد يحفظه الله الذي وصف مشكلة الصهاينة والغرب مع القرآن الكريم بأنها مشكلة النور مع الظلام والطهارة مع الرجس. كيف تقرؤون الخلفيات العميقة لهذا العداء الصريح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونبارك للأمة جميعا وللسيد القائد ولجميع المجاهدين والمؤمنين. دخول شهر ربيع الخير، مولد النور، على صاحبه وآله أفضل الصلوات والتسليم. طبعا العداء ما بين اليهود والنصارى من جهة، وما بين القرآن الكريم هو عداء ما بين الحق والباطل، ما بين الشر والخير، ما بين النور والظلمة، لأن الصراع منذ أن بدأ الله سبحانه وتعالى خلق هذه الخليقة قال بعضكم لبعض عدو، فتولى الشيطان الرجيم ومن تبعه ومن سيكونون من جنده وأجناده تولوا مهمة معارضة الحق ومحاربته، بينما أوكل الله سبحانه وتعالى حماية الحق ونصرة الحق إلى المؤمنين به في كل زمان ومكان. فنرى على مدى التاريخ وعلى حتى اتساع الجغرافيا في هذه الأرض أنه يكون هناك بعض الطغاة والمستكبرين الذين يقاومون الرسالات الإلهية، سواء في أيام النبي نوح عليه السلام أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى وصولا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يعتبرون أن هذا القرآن الكريم الذي هو يكشف حقيقة العداء ويكشف حقيقة الأعداء ويكشف طريقة التعامل معهم، لأن القرآن يفضحهم. كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخشون أن تنزل سورة تنبئهم بما في صدورهم، كانوا يخشون من القرآن الكريم ويخافون من القرآن الكريم ويحاربونه ويقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه حتى لا يكشفهم. هذا هو ما تقوم عليه مظاهر العداء اليهودي النصراني للإسلام والمسلمين وللقرآن، لأنه يعتبر أقدس مقدسات الأمة. طبعا اليهود والنصارى في هذه الفترة لاحظنا خلال عقدين الماضيين ارتفاع وتيرة الإساءة للمقدسات، سواء للنبي صلى الله عليه وسلم بداية بالرسوم الكاريكاتورية المسيئة، ثم إلى القرآن الكريم بالإحراق والإهانة، ثم
0: حتى إلى الكعبة،
1: حتى إلى الكعبة وإلى الذات المقدسة لله سبحانه وتعالى، عندما استورد المجرم محمد بن سلمان تلك الراقصة الفاجرة التي أتت إلى بلاد الحرمين وكانت تتحدى الله سبحانه وتعالى وتتحدى حتى أنبياء الله سبحانه وتعالى، ثم قام مجسما للكعبة فيه ضرب لرمزية الكعبة في نفوس المسلمين. إذا تساءلنا ما هي الأهداف السياسية أو الاجتماعية والثقافية لهذه الإساءات، نجد أولا أنه في فترة الماضية هناك مقولة تقول أنه كلما هزم الإسلام عسكريا انتشر الدين الإسلامي في الأوساط. ففي الفترة الأخيرة بعد ما يسمى بحرب على الإرهاب ضربت الدول الإسلامية بشدة وظهر العداء الأمريكي، لكن انتشر الإسلام بالذات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا رفع مؤشر الخطر لدى الكنائس الصهيونية واليهودية حتى. فقاموا بمحاربة الإسلام بإنشاء أو من عدة طرق. أولا الإساءة إلى القرآن الكريم، الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الإساءة إلى المقدسات الإسلامية في أنفس المسلمين لكي يختبروا مدى قدرتهم على مواجهة المشروع. لماذا؟ لأنه في المعتاد أن الإنسان عندما يخير ما بين ماله وروحه فإنه يختار روحه، ما بين روحه وما بين منصبه يختار روحه، لكن ما بين روحه ومعتقداته فإنه يقدم معتقداته، لأن الإنسان لا يستطيع أن يدفع نفسه أو روحه ثمنا إلا لما يؤمن به. فأرادوا اختبارنا أو ما يسمى بالونات الاختبار، أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أساءوا إلى القرآن، أساءوا إلى الكعبة، ثم ينتظرون مننا ردة الفعل، فوجدوا أن ردة الفعل كانت عاطفية آنية غير مستمرة وغير فاعلة، ثم بدأوا بزيادة وتيرة الإساءة. هنا يقولون بما أن المسلمين لم يخرجوا ويقاتلوا ويقتلوا ويضعون حدا لهذه الإساءة، فمعنى ذلك أنه يسهل احتلالهم، يسهل قتلهم، يسهل إهانتهم. لماذا؟ لأن الإنسان لديه منظومة من القيم، منظومة من المعتقدات يدافع عنها، فإذا لم يدافع عن هذه المعتقدات التي هي أغلى من روحه فبالتأكيد لن يدافع عن نفسه، لن يدافع عن أرضه، لن يدافع عن ثرواته، لأنه فرط فيما هو أعظم. هذا فيما يتعلق، فيما يتعلق بالجانب السياسي، هذا مؤشر على أنه يمكن فرض السياسات والثقافات التي يريدها العدو الأمريكي والصهيوني والمسيحية والصليبية واليهودية في المنطقة عبر ما يسمى بمشروع الإبراهيمية، عبر ما يسمى بتلك الطوائف التي يتم الترويج لها كالبهائية والأحمدية والقديانية. هذه كلها ستجد طريقها في حال تراخى المسلمون عن مهمتهم في مواجهة. لذلك كان نداء السيد القائد يرفع مؤشر الخطر إلى أعلى درجاته بأنه لا يمكن السكوت عن هذه، أن هذا يؤشر على خطر كبير بالنسبة للإسلام والمسلمين وللمعتقدات وحتى المستقبلين، وذلك ينعكس على ما يتعلق بحياتهم، ما يتعلق بثرواتهم، ما يتعلق بمعيشتهم، حتى وجودهم. فالحفاظ على المقدسات والدفاع عنها واجب ديني وحتى نفعي، حتى بالنسبة للدول العربية يجب عليها أن تدافع. نجد أن جميع الشعوب وجميع الأمم في العالم تدافع عن هويتها، تدافع عن ثقافتها، رغم أنها ثقافات باعتقادنا ثقافات منحرفة أو ثقافات غير متسقة مع الدين والشرع والشريعة وما أراد الله، لكنها تحافظ عليها لأنها تعبر عن هويتها. وإذا سقطت الهوية في أي مجتمع فإن ذلك يعني سقوط المجتمع بنفسه، سهولة احتلاله، سهولة السيطرة عليه، سهولة مسخه، وبالتالي سيكون تابعا لا مستقلا.
2: نعم، هل نحن أمام مجرد تصرفات فردية استفزازية أم أمام استراتيجية عميقة تدار ضمن حرب ناعمة وصلبة لتقويض المرجعية الفكرية والقيمية للأمة؟
1: طبعا لو كانت الحادثة فردية يمكن أن توصف بأنها نابعة من شخص مريض متطرف معادي الإسلام المسلم، لكن عندما تتكرر وتحمى وتصبح عادة ونمطا يقوم عليه، وخاصة في منطقة جغرافية وفي منطقة ذات هوية معينة، بمعنى أنها لم نجدها في أفريقيا، لم نجد هذه الإساءة في آسيا، لم نجد هذه الإساءة في أمريكا اللاتينية رغم أنها مسيحية، لكننا وجدنا ذلك منحصرا في أوروبا وأمريكا، بمعنى أن الكنيسة الصهيونية المسيحية، ونركز على معنى الصهيون المسيحية، هي كنائس مسيحية لكن تم إلحاقها بالفكر اليهودي الصهيوني، وبالتالي تسمى الكنائس المسيحية الصهيونية. هذه هي التي تنبع منها أو تخرج منها الإساءات للنبي صلى الله عليه وسلم، للقرآن الكريم، للكعبة، بمعنى أن هناك نمطا متعمدا من هذه الدول. هي محمية، لماذا؟ لأنهم يدعون يحمون كل من يقوم بهذا الأمر، ويدعون أن ذلك يندرج تحت حرية التعبير، بينما نجد أن من يتكلم عن اليهود أو ينتقد حتى سياسات وجرائم الكيان الصهيوني فإنه يتهم مباشرة بأنه معاد للسامية، وبالتالي عندما يواجهون لماذا تقبلون أن هذا يعتبر حرية تعبير فيما يسيء القرآن الكريم، يسيء للمقدسات للمسلمين، بينما عندما يتعلق الأمر باليهود فإنه كراهية، إنه معاداة إسلامية، إنه ممنوع التعبير، مع أن ذلك فقط تعبير أو توصيف بأدق، توصيف فقط لما يقوم به اليهود في فلسطين من الجرائم.
0: أيوه.
1: إذن نعتقد بأن هذا الأمر ليس حوادث فردية وليس حادثة نابعة عن أو من شخص متطرف، بل هي حوادث متكررة محمية ممنهجة لها أهداف سياسية ولا أهداف ثقافية ولا أهداف دينية.
0: نعم، ربط بيان السيد القائد بين سعي الأعداء لإعادة البشرية إلى قانون الغاب وبين فضائحهم الإخلاقية وجرائمهم الميدانية كما يحدث في غزة. كيف ترون أثر هذا السلوكيات وهذه السلوكيات والجرائم في إسقاط منظومة القيم الغربية وتعرية الادعاءات التي ظل الغرب يروج لها لعقود، وإلى أي مدى تثبت هذه الشواهد صدق الرؤية القرآنية في كشف حقيقة هؤلاء الأعداء؟
1: طبعا القرآن الكريم عندما أشار اليهود وصفهم بأنهم يسعون في الأرض فسادا، وعندما نربط هذه الآية بآية سابقة وهي قول الله سبحانه وتعالى عن الشيطان الرجيم الذي توعد بأن يورد بني آدم وذرية آدم الهلكة والنار، قال فلآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا التغيير هو تغيير في الفطرة، تغيير في هوية الإنسان وفطرته وصبغته التي صبغه الله عليها، وبالتالي فإنه سيكون منتقلا من حالة الخيرية ومن حالة الهداية والنور إلى حالة الظلام والشر والفساد. يلتقي المشروع الشيطاني مع المشروع اليهودي في معاداة الحق ومن يمثلون الحق في عصرنا.
0: أيوة.
1: وهم المؤمنون بالله سبحانه وتعالى المتمسكون بدين الإسلام. فعندما يأتي هذا التحالف الشيطاني اليهودي لمواجهة الحق فإنه سيكون لديه حساسية شديدة ممن يفضحه أو ممن يكشفه أمام المجتمع، لأنه يعلم لن يكون له قبول في الرأي العام العالمي إلا إذا ادعى ورفع شعارات بأنه يقوم برعاية حقوق الإنسان، بأنه يهتم بحقوق المرأة، بحقوق الطفل،
0: صح.
1: بأنه يهتم بالديمقراطية إلى غيرها من الشعارات الزائفة التي ينقلها. ولكن عندما ننظر إلى ممارساتهم نجد أنها تتناقض مع شعاراتهم، ويجدون في نفس الوقت أن الذي يحرض ويكشف ويبين زيغهم وزيف ادعاءاتهم هو القرآن الكريم، هو المنهج القرآني، هو المنهج الإسلامي، لذلك يقفون في عداء صريح مع القرآن الإسلام. في الفترة الأخيرة وبعد انتشار فضيحة جيفري إبستين هذه الجريمة التي كانت لها أبعاد كثيرة، أولا أنها تنتهك فطرة الإنسان وفطرة الطفولة وفطرة خاصة القاصرين، إضافة إلى حياتهم التي تعرضت للانتهاك من قبل هؤلاء المجرمين الذين أكلوا أحشائهم، الذين ارتكبوا الفاحشة ليس مع نساء بل حتى مع قاصرات وأطفال، الذين قاموا بما يسمى بعملية الاتجار بالبشر، كانوا يشترون الأطفال الرضع من دول عربية وإسلامية ومن دول ما يسمى العالم الثالث بمئات الدولارات، كان يصل طفل الرضيع إلى حوالي 300 دولار في تركيا، ثم يوردون ويذهبون بهم إلى جزيرة جيفري إبستين. هذه الفضيحة عندما انتشرت أسقطت منظومة الادعاءات، ولا أقول منظومة القيم بل منظومة الادعاءات التي كان يدعيها الغرب الكافر الذي تباهى أمام العالم بأنه يقيم حضارة إنسانية. أي حضارة إنسانية وتنتهك الإنسانية تحت سمع وبصر من يدعون حقوق الإنسان ويدعون حقوق الطفل وحقوق المرأة. فهذه كلها سقطت، وهذا يجب أن يكون في نظر كل مؤمن وكل مسلم بأنه يتوجب عليه أن يجعل بينه وبين هؤلاء حدا، فلا يمكن أن يتبعهم ولا يمكن أن يركن إليهم، لا يمكن أن يتقبل حتى منهم ادعاءاتهم. هذا فراق بيني وبينك، لأنك سلكت طريق الباطل والمنكر، فمن سلك طريقهم فهو منهم، كما قال القرآن الكريم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
2: نعم، شدد السيد يحفظه الله أستاذ عبد العزيز على أن تقاعس العالم الإسلامي عن اتخاذ موقف حاسم يعد ذنبا كبيرا وتفريطا خطيرا، وأكد أن المقاطعة السياسية والاقتصادية كفيلة بإرغام الأعداء على الكف عن جرائمهم. لماذا تتجاهل معظم الحكومات والنخب الإسلامية استخدام هذا السلاح التنافسي والضاغط رغم سهولته وفعاليته؟ وما المطلوب شعبيا لتجاوز هذا العجز الرسمي؟
1: طبعا هناك السيد القائد في بيانه أشار إلى نقطة مهمة، وهي مسألة الوسائل الرادعة. هو لم يتحدث فقط عن توصيف الجريمة ولم يستنكر ويدين، ثم يضع المجتمع أو الرأي العام أو المستمعين في حيرة من ماذا نفعل، بل أشار إلى ماذا يجب على الناس أن يفعلون. طبعا هناك عدد كبير ومروحة واسعة من العمليات التي يمكن أن يقوم بها المسلمون، اولا لانهم يمثلون كتله بشريه كبيره واسعه في العالم بكله، ليس فقط في المنطقه العربيه والاسلاميه بل حتى في مناطق اوروبا وامريكا، بمعنى ان تاثيرهم هناك سيكون اكثر وابلغ واسرع تاثيرا. اشار الى ما يتعلق بدور الانظمه ودور القاده والزعماء، لانهم هم الذين توجه اليهم المسؤوليه، هم من يملكون القرار، هم من يملكون الوسائل والإمكانات سواء السياسية الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، لكنهم لا يفعلون ذلك. لماذا؟ لأنهم أصبحوا مضغوطين أو تابعين أو مرهونين لفضائح جيفري إبستن من جهة، وكذلك لتعلقهم بالحياة، لتعلقهم بالمناصب. قال الإمام زيد عليه السلام: من أحب الحياة عاش ذليلا. هؤلاء أحبوا الحياة فلذلك عاشوا أذلة، وبالتالي سيسهل على العدو أن يجبرهم ويرغمهم أذلة على قبول مشروعاته. انظروا مثلا إلى قادة محور المقاومة، تم تهديدهم بالاغتيال وتم اغتيالهم، هل رفعوا الراية البيضاء؟ هل انساقوا أو قالوا حسنا افرضوا علينا، املوا شروطكم لأننا متمسكون بالحياة؟ لا، هم ينظرون إلى أن القتل هو شهادة وكرامة، وينظرون إلى الحياة الدنيا أنها حياة فانية. بينما أولئك هؤلاء الزعماء خاصة في دول الخليج الذين يمتلكون القدرات المالية الكبيرة متمسكون بالحياة، يريدون الحياة الدنيا، لذلك يسهل الضغط عليهم. من أهم الوسائل التي أشار إليها السيد القائد هي مسألة المقاطعة. المقاطعة يقول عنها الشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه بأنها تعتبر جهاد في سبيل الله وغزو إلى ديارهم، إذا لم نستطع أن نغزوهم نستطيع أن نغزوهم عن طريق المقاطعة. أيضا أن المقاطعة أثبتت فاعليتها وتأثيرها خلال فترة زمنية قصيرة، خاصة خلال معركة طوفان الأقصى. خلال هذه المعركة، في معركة طوفان الأقصى، عندما تم تفعيل المقاطعة بدافع عاطفي من الجرائم التي كانت تشاهد يوميا، استطاع المنظم وحركة المقاطعة في العالم جميعا أن يلتقطوا ما يسمى بالفرصة السياسية ويحولوها من حالة التعاطف العادي أو السلبي إلى فعل ملموس ومؤثر عبر المقاطعة. سأسرد لكم بعض النماذج في نتيجة المقاطعة خلال عام 2024 أو ما بين 24 و 25. في عام 2024 تم إغلاق 60,000 شركة صهيونية، 60,000 شركة صهيونية، وهذا موثق في موقع الجزيرة نقلا عن موقع وصلة الاقتصادي متخصص في الاقتصاد. شركة أمريكانا، شركة تغذية شهيرة، هذه انخفضت إيراداتها بنسبة 40%، وهذه شركة عملاقة. شركة كوكاكولا انخفضت مبيعاتها بنسبة 10%. عندما نتحدث عن شركة بحجم كوكاكولا، شركة عملاقة، و10% ليست نسبة قليلة. سلسلة متاجر كارفور، وهي سلسلة متاجر فرنسية، هذه أغلقت فروعها في الأردن وفي البحرين وفي عدد من الدول العربية. في الأردن تم الالتفاف على المقاطعة بتغيير أسماء هذه المحلات، وصولا إلى شركة زارا، شركة زارا للملبوسات. هذه الشركة أغلقت في منطقتنا العربية 188 فرعا. شركة ستاربكس للمقاهي الدولية، شركة عالمية كبرى، هذه أغلقت في الولايات المتحدة الأمريكية وليس في المنطقة العربية، أغلقت 400 فرع. ماذا يعني ذلك؟ يعني بأن المقاطعة أيضا تم تفعيلها داخل الولايات المتحدة الأمريكية. والخسارة الكبيرة للكيان الصهيوني تمثلت في إلغاء عقد بناء مصنع لشركة انتل، شركة متخصصة في البرمجيات، ب 25 مليار دولار، وهذا رقم مهول، هو يعتبر ميزانية دول بحالها. هذا كله بسبب المقاطعة. إذن لو أن المسلمون توجهوا إلى مقاطعة الدول التي ترعى الإساءة للقرآن الكريم، إلى الدول المرتبطة أو الشركات التي تدعم مثل هذه الإساءات، لاستطعنا إيقاف الإساءات في يوم واحد.
0: صح.
1: لماذا؟ لأن هذه الدول قائمة على التجارة، على الاقتصاد، ومصدر قوتها ومصدر تأثيرها هو الاقتصاد. فإذا تم حرمانها من مصادر قوتها فإنك بالتالي تستطيع أن تأثر. مثلا نجد عندما أرادت السعودية، النظام السعودي المجرم الذي لا ارتباط له بالإسلام، عندما أراد أن يفعل المقاطعة في عام 2016 تقريبا، عندما خرج الكنديون بقرار بأن السعوديين يرتكبون جرائم إلى آخره، ماذا فعل السعوديون؟ قاطعوا كندا وقاطعوا أو ألغوا الاتفاقيات والعقود التجارية والاقتصادية، فاضطر الكنديون إلى التراجع عن قولهم. هذا يدل على مهمية وتأثير المقاطعة. كذلك فعلت السعودية مع هولندا. هولندا في عام 2015 قدمت قرار أو مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار، لم يدن حتى المملكة العربية السعودية. ماذا فعلت السعودية؟ قامت بإلغاء العقود والاتفاقيات مع هولندا، بالتالي اضطرت هولندا مرغمة إلى أن تتوقف. فما بالكم لو أن كل العرب والمسلمين. هذا نشير إليه فيما يتعلق بالمسؤولية الفردية الشعبية المجتمعية، لأننا أصبحنا يائسين من تفعيل دور الأنظمة.
0: صح.
1: وبالتالي علينا أن نتوجه، لأن هذه المسؤولية مسؤولية فردية، لا يجب أن نقول يجب على الدولة ويجب على النظام. إذا لم يقوموا بذلك فإن المسؤولية علينا أن نقاطع طواعية هذه المنتجات، وأن نؤثر عليهم، أيضا أن نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها أصبحت منصات ورافعات للتعبير وللضغط على العدو. هذه بعض أو آليات التأثير والردع لهذا العدو ولكل من يسيء إلى القرآن الكريم.
0: نعم، بينما يغرق الكثيرون في الصمت، قدم الشعب اليمني نموذجا حيا في التحرك العملي والربط بين الهوية الإيمانية والمسار الجهادي ومقاطعة الأعداء. كيف يمكن للأنشطة والفعاليات القادمة كالمولد النبوي الشريف أن تحول هذا الارتباط بالقرآن والرسول صلوات الله عليه وعلى آله إلى حالة استنهاض شاملة تغير موازين الصراع في المنطقة؟
1: طبعا عندما نجد أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات تقوم بحذف حساب لشخص ما لأنه تكلم في موضوع لا يحبونه أو لا يريدونه، هذا يدل على أنهم يراقبون حتى التغريدة وحتى المنشور الواحد. عندما يقوم بعض الناشطين في محور المقاومة بنشر منشور يذكر فيه السيد القائد أو يذكر فيه السيد حسن أو الإمام الخامنئي أو صورة للمجاهدين، فإنه يتم إغلاق الحساب نهائيا. هذا يدل على أنهم يراقبون كل حركة وكل تحرك وكل نشاط. فعندما يقوم الشعب اليمني برجاله ونسائه والجميع يقومون بالخروج في مظاهرات، هذه المظاهرات ليست كمنشور، المظاهرة حدث وظاهرة كبيرة لا يمكن إخفاؤها. عندما يقومون بالخروج في المسيرات والاستنكار في عدد من المحافظات وفي مئات الساحات، فإن هذه الرسالة تصل إليهم سريعا، وبالتالي هم يحسبون ألف حساب لتحركات الشعب اليمني. أيضا يحاولون حجب هذه التحركات عن المجتمع العربي والإسلامي حتى لا يقوم المجتمع العربي والإسلامي بالاقتداء بهؤلاء، يقومون بالتشويش عليها. كيف يتم التشويش؟ إما بإثارة بعض القضايا الهامشية التي تصرف الناس أو تشغل الرأي العام العالمي عن المظاهرات اليمنية. المجتمع اليمني عادة هو مجتمع منساق وسريع الاستجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى، لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لدعوة القائد العلم يحفظه الله. فبمجرد دعوة من السيد القائد يخرج الملايين في مئات الساحات استجابة لله والرسول ودفاعا عن مقدساتهم ومعتقداتهم، حتى أصبح الشعب اليمني مثارا للإعجاب. في الدول العربية والإسلامية يفتخرون بهذا الشعب ويقولون انظروا إلى ما يقوم به الشعب اليمني، لم يخرج أحد للشعب اليمني.
0: صح.
1: لم يستجب أحد للشعب اليمني. هذه المظاهرة لم تخرج للمطالبة برقيف الخبز أو بعض المطالب السياسية، وإنما خرجت غيرة لله ولرسوله وللقرآن الكريم وللمقدسات. إذن هذه المظاهرات أعتقد بأنها ستنعكس على سلوك من يقومون بها، ستنعكس على سلوك حتى المجتمعات التي تؤمن بهذه القضية، سيتجسد هذا الانعكاس في المقاطعة، في نشر المنشورات التي تدعو إلى تعظيم وتبجيل وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما نحن في شهر ربيع الأول، شهر المولد النبوي الشريف. أيضا سيتم نشر المنشورات التي تفضح زيف ادعاءات الغرب فيما يتعلق بحرية التعبير. هذه كلها ستكون عوامل أو انعكاسات ونتائج وآثار للخروج الذي يقوم به اليمنيون في الساحات.
0: نعم، مؤخرا كان هناك بيانات للقوات المسلحة اليمنية فيما إذا انتقلنا إلى الجزئية الثانية في بخصوص البيانات للقوات المسلحة اليمنية والعمليات العسكرية. مؤخرا كان هناك يوم أمس بيان مقتضب للعميد يحيى السري أنه تم استهداف تحشيدات وأسلحة تابعة للعدو السعودي وزوارق حربية تابعة لأدواته والمرتزقة في منطقة المخا. وكذلك كان هناك بيان قبل هذا البيان وهو استهداف شركة أرامكو نجران بالطائرات المسيرة. استهداف التجمعات في إذا تكلمنا عن البيان حق يوم أمس الأخير الذي كان في المخا، استهداف التجمعات والتحشيدات هذه العسكرية في لحظة اكتمال المخطط وقبل انطلاق بلحظات، كيف يعيد هذا المسار الاستباقي في صياغة قواعد اللعبة الميدانية، وإلى أي مدى يعكس تحولا استراتيجيا جعل من أوراق التصعيد أهدافا مكشوفة في مهدها؟
1: طبعا لاحظنا في الفترة الأخيرة أن محور المقاومة ومن ضمنه اليمن انتقل من خانة الدفاع إلى خانة الندية في المواجهة، ثم تجاوز هذه الخانة تصاعديا إلى خانة الاستباقية. البعض في القانون الدولي يمنع الحروب الاستباقية.

0: هذا؟ لأن الهدف منها هو منع حرب قائمة أهلية. لو أننا انتظرنا حتى تستكمل استعدادات العدو وتحشيداته وقواته ثم يبدأون بمعركتهم الهجومية العدوانية على الشعب اليمني، لكانت الخسائر في الأرواح في الشعب اليمني في المناطق الحرة والمناطق حتى المحتلة كانت خسارات أكبر. هذه العمليات قامت بالحد ومنع قيام هذه الحرب العدوانية، قامت بالمنع من قيام حرب أهلية. تم استهداف تحشيدات العدو السعودي في مرابضها، آليات عسكرية، طائرات مسيرة كان يتم تجهيزها للانقضاض على الشعب اليمني، مخازن أسلحة، سفن كانت تنقل الأسلحة. إذن تم استهداف هذه المعدات حتى لا تقوم بالاعتداء علينا. وصول اليمن إلى هذه المرحلة وهي مرحلة العمليات الاستباقية يدل أولا على أنها ممسكة بزمام المعركة، أنها لم تعد فقط مدافعة. فيما سبق قلنا ننتظر العدو لما يضربنا ثم نقوم نحن بالدفاع، هذا لم يعد واردا، تغيرت الموازين. أيضا آثار الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية على إيران أفرزت مثل هذه العمليات. نلاحظ حتى أنه إيران لأول مرة في تاريخها أن تقوم بعملية استباقية ضد العدو الأمريكي عندما ضربت قواعده في الأردن. إذن قيام محور المقاومة بشكل عام بالعمليات الاستباقية يدل على أن أو على رجحان موازين القوى لصالحه. هناك تغييرات كبيرة، الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الزمن تشهد تراجع نفوذها، تشهد بداية الانهيار. الولايات المتحدة الأمريكية لا تشكو فقط من صعوبة المواجهة، بل هي تشكو من القدرة حتى على المواجهة. هي تشتكي من نفاذ الذخيرة، نفاذ الأسلحة، صعوبة إركاع أو إجبار الخصم على قبول الشروط. هي تبحث عن مخرج للخروج من هذه الحرب. رئيس هيئة الأركان الأمريكية في قبل أيام وهو يبحث، وهذا الأمر لم ينقله لا وكالة تسنيم ولا وكالة إرنا ولا أي وكالة عربية إسلامية، هذا نقله CNN، بأنه يبحث عن مخرج من هذه الحرب لأنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم. أصبحت الكلفة كبيرة، أصبح أو الجرأة الإيرانية والجرأة اليمنية في مواجهة العدو أصبحت أكبر من ذي قبل. عندما أراد العدو الأمريكي أن يوظف ما يسمى بنظام الجولاني لمحاربة حزب الله، ماذا كان رد الإيراني؟ قال أو أوصل رسالة لعدد من الدول أو العواصم العربية إلى قطر ومصر وتركيا وأيضا دمشق بأنه سيتم استهداف دمشق بأكثر من 100 هدف بما فيها القصر الجمهوري للمجرم الجولاني. إذن أصبحت المعادلة الآن لصالح قوى محور المقاومة، لصالح اليمنيين في مواجهة المرتزقة، في مواجهة المشغل والممول لهم. السعودية أصبحت الآن في خانة العاجز عن الرد، خانة العاجز عن الاستمرار. فيما سبق كانت تدعي بأنها سيطرت على الأجواء اليمنية، أنها ضربت القوة اليمنية
1: وحققت الأهداف.
0: نعم، ماذا حدث؟ حدث أنها الآن تشتكي من القوة اليمنية، أنها أصبحت تبحث عن التحالفات وعن المرتزقة الذين سيقومون بالقتال بالنيابة عنها. وهذه معضلة كبيرة بالنسبة للأنظمة الملكية القمعية أو الدكتاتورية، لأنها تقع بين معضلتين أو مشكلتين، لديها تهديدات خارجية ولديها تهديدات أمنية داخلية. إذا أرادت أن تحل مشكلة التهديدات الخارجية فإن عليها أن تقيم جيوشا قوية، ولكنها تخاف في نفس الوقت من إقامة جيوش قوية لأنها تخاف أن تنقلب هذه الجيوش على الأنظمة. وهذا أمر حدث في التاريخ المعاصر والحديث والوسيط والقديم، منذ أيام إسبرطا واليونان وروما إلى اليوم. عندما يكون هناك تهديدات لدولة، هي تقوم ببناء جيش لديه عقيدة وطنية، بمعنى أنها تدافع عن الوطن ولا تدافع عن الحاكم أو عن السلطة أو الأسرة الحاكمة. السعودية الآن في معضلة كبيرة، هي تريد أن تدافع عن وجودها، عن أسرتها الحاكمة، ولكنها لا تستطيع أن تبني جيش، هي تستطيع فقط أن تبني ما يسمى بالحرس الوطني الذي يحمي فقط
1: الأسرة.
0: فكيف تقوم بالدفاع عن الدولة؟ تقوم إما بإنشاء تحالفات أو باستخدام مرتزقة، وهذا ما فعلته السعودية.
1: أيوة.
0: وما زالت إلى اليوم أنشأت تحالف

0: بين 2015 أنشأ التحالف ما يسمى بتحالف الأربعة عشر دولة قبل أسبوعين.
1: نعم.
0: ثم انهار هذا التحالف وأتى بعده تحالف السبت المكون من الصين، السعودية، باباكستان، تركيا، على غرار بريكس، على لا لا ليس هم يسمونه حلف
1: ما
0: مكة،
1: ما اسمه تحالف مكة،
0: تحالف مكة
1: أيوة.
0: لكن الحقيقة هو تحالف سبت لأنه فعلا. مكون من حروف هذه الدول كما نسمي مثلا بريكس، مجموعة بريكس
1: أيوة.
0: إذن هذه التحالفات وهذه التحشيدات هي فاشلة. الضربات اليمنية الموفقة أرسلت رسائل ذات أبعاد كثيرة. أولا رسائل للسعودية بأنه رهانكم على هذا الحصان أو حصان المرتزقة قد تم ضربه وما زال في المضمار. رهانكم على الولايات المتحدة الأمريكية قد سقط لأنها لم تستطع الدفاع عن نفسها، وهي الآن تقوم بإبعاد حامل طائراتها على مدى آلاف الكيلومترات من إيران. هي تقوم بحجب هذه الحاملة الطائرة التي أصيبت بإصابات كبيرة، حجبها حتى عن الوصول إلى أي ميناء. لماذا؟ لأنها تخاف أن ينكشف الضرر الذي وقع بها، لذلك تم حجز البحارة والجنود والعاملون على هذه الحاملة الطائرة لمدة أشهر طويلة، لم يروا برا فقط ولم يتواصلوا مع أهاليهم، وهذا سبب لهم حالات نفسية نشرتها الصحف الأمريكية بأنهم أرادوا الانتحار والقفز من على سطح حاملة الطائرات.
1: أيوة.
0: هي تستخدم الأسلحة البعيدة المدى كأسلحة أو صواريخ جاس إم. هذه الصواريخ مداها أكثر من 1000 كيلومتر. لماذا تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأسلحة بعيدة المدى؟ لأنها لا تستطيع الاقتراب من الأجواء الإيرانية. إذن هذه الرسالة للسعودية، رسالة للمرتزقة بأن راعيكم وممولكم لن يحميكم ولن يفي معكم. فعندما تم ضربكم وضربه قام بأخذ جنوده للجرحى للمعالجة، بينما ترك المرتزقة يعانون الجراحات ولم يقم بإنقاذهم. إلى أن السعودية ليست في وارد أن تساعدكم، هي فقط تستخدمكم كأوراق تم الدفع بها وكروت منتهية. رسالة للولايات المتحدة الأمريكية بأنه من لم يخشى مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فلن يكون بوارد أن يخشى هؤلاء المرتزقة الضعفاء. أيضا رسالة إلى الداخل اليمني سواء في المناطق الحرة بأن هناك قيادة ثورية مسؤولة تهتم بمعاناة هذا الشعب وتخوض من أجله الحروب الدفاعية والتي تسعى لرفع الحصار عن هذا الشعب.
1: نعم، إصابة أهداف نوعية ومقرات قيادة بدقة عالية وبنسبة خطأ ضئيلة للغاية، ما الأبعاد التقنية والاستخباراتية التي يوجهها هذا المستوى من الدقة لغرف عمليات الخصم؟ وهل ما زالت الرهانات قائمة على التحصينات التاريخية بعد هذه الضربات؟
0: طبعا الكثير تفاجأ في بداية معركة طوفان الأقصى عندما انخرط اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، عندما كان يتم استهداف السفينة الصهيونية أو الأمريكية أو البريطانية أو حتى المرتبطة في مراحل متقدمة. كان يتم استهداف السفينة التي تتوجه إلى الميناء الصهيوني. كان بعض تلك السفن تقوم بتغيير وثائقها وبياناتها، حتى الوثائق أنها أتت من ميناء كذا وذهب إلى ميناء كذا في مغالطة صريحة.
1: أيوة.
0: أو تقوم بإطفاء أجهزة التتبع. التتبع.
1: أيوة.
0: لكن كانت الاستخبارات اليمنية دقيقة في الاستهداف، لم يسجل حادثة أنه تم استهداف سفينة بالخطأ، ولم تصل الصواريخ إلى أهداف قريبة من العدو أو من النقطة
1: السفينة.
0: الاستهداف بل كانت تصل إليها مباشرة.
1: صح.
0: أيضا كانت الإصابات فاعلة ودقيقة. هذا يعطي رسالة إلى مدى القوة التي وصل إليها بفضل الله سبحانه وتعالى الجيش اليمني والمجاهدون، كذلك فيما يتعلق بقدرتهم الاستخباراتية الدقيقة التي يحددون فيها هدفا متحركا، لأن الهدف المتحرك أصعب وأكثر تعقيدا من الهدف الثابت. الهدف الثابت على الأرض يمكن تحديده وضربه في توقيت أي توقيت، لكن هذا يجب أن يكون في التوقيت وفي النقطة الجغرافية المحددة. هذا يدل على القدرة الاستخباراتية الكبيرة التي وصلت إليها القوات اليمنية، وهذا يعطي رسالة كان يجب أن يقرأها السعودي، كان يجب أن يقرأ الرسالة التي حملتها مياه البحر الأحمر في عام 2024 و2025، لكن حملتها حاملة الطائرات وذهبت مولية هاربة، لكن السعودي لم يقرأ هذه الرسالة جيدا أو أنه تجاهلها لأنه لا يستطيع المواجهة. القوات اليمنية أصبحت لاعبا إقليميا ودوليا عسكريا لا يمكن تجاهله في رسم أي سياسة قادمة في المنطقة. لذلك وصلت السعودية إلى مأزق شديد لا تستطيع أن تواجه، حتى لا تستطيع أن تعترف بأن الضربة التي وقعت عليها هي من اليمن، حتى لا تتحمل مسؤولية الرد. لذلك ذهبت تبحث عن خصم آخر، ذهبت تضرب في العراق، لا تستطيع أن، خوفا من التصعيد مع اليمن. طيب فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية أيضا، هل هي بوارد أن تفتح جبهة جديدة في البحر الأحمر إضافة إلى الجبهات المفتوحة التي تقوم بها سواء في أوكرانيا أو في إيران؟ مضيق هرمز هي مخنوقة هناك، وبالتالي بعض الصحف أو بعض المراكز الدراسات والمحللين يقولون بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنصح النظام السعودي المجرم بعدم الانخراط في أي أو التصعيد مع اليمن. لذلك سمعنا عن بعض دعوات النظام السعودي المجرم للتهدئة ولإيقاف التصعيد. السعودية في مأزق كبير، والحل بسيط، هي أن تقوم بمراجعة نفسها بتنفيذ خارطة الطريق، لأن تنفيذها أقل كلفة من الاستمرار في الحصار على الشعب اليمني.
2: نعم، يمكن النظام السعودي يمكن كان يراهن أو يتوقع أن أمريكا ستظل خلفه وأنها ستدافع عنه نيابة عنه أساسا، لكنه تفاجأ أنه وحيد وذهب ليبحث عن تحالفات أخرى أو دول أخرى تقوم بالدفاع عنه نيابة عن أمريكا التي هي في مأزق فعلي في مضيق هرمز. والعديد من المحللين الذين تحدثوا أن أمريكا لا تستطيع فتح جبهتين في وقت واحد، هذا يعتبر استنزاف كبير للقوى العسكرية التي تمتلكها أمريكا. إن إحباط الهجمات قبل وقوعها أستاذ عبد العزيز أدى إلى تفكك القوات المجمعة وفرار أعداد كبيرة منها، إلى أي حد تسهم هذه الضربات المبكرة في هدم الروح المعنوية للتشكيلات الميدانية وتجريد الخصم من أدواته البشرية قبل بدء المعركة؟
0: طبعا هذه العمليات، عندما أشرت إلى التعليق بأن هذه العمليات التي قام بها اليمن كانت في توقيت دقيق وموفق من الله سبحانه وتعالى، لو أن قمنا بهذه العملية قبل الحرب على إيران لكانت الولايات المتحدة الأمريكية متفرقة للرد على اليمنيين ولدعم الكيان السعودي المجرم. لكنها وقعت في توقيت موفق، عندما تعيش الولايات المتحدة الأمريكية أزمة عسكرية خانقة واقتصادية وفشل ذريع، إضافة إلى أزمة في التسليح وفي الذخائر، إضافة إلى الفشل الذي منيت به في الحرب العدوانية على إيران، هذا ينعكس مباشرة على النظام السعودي المجرم الذي شعر بانكشاف الغطاء، لا يستطيع أن يتحرك إلا بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لا يمتلك الجيش القوي المدافع ذي العقيدة الوطنية. هذا التوقيت كان مناسبا. أيضا من جهة أخرى، النظام السعودي المجرم هو نظام ريعي، بمعنى أنه يقوم في دخله على الحصول على عائدات النفط. عندما تم إغلاق مضيق هرمز انخفضت صادرات النظام السعودي المجرم إلى حوالي 40%، لم يتبقى لديه إلا طريق شرق غرب الذي يصدر منه النفط عن طريق ميناء ينبع. عندما قامت القوات اليمنية باختيار حظر الملاحة البحرية، لم تحظر الملاحة الجوية، لأن الملاحة الجوية ليست تمثل شيئا أمام الملاحة البحرية التي تنقل البضائع وتنقل النفط وبكميات كبيرة. عندما جاء استهداف التحشيدات السعودية للمرتزقة في هذا التوقيت كان موفقا. أولا ضرب هذه المعدات التي كانت مستعدة للقيام بالعدوان على صنعاء والمناطق المحررة. الشيء الثاني، أصابت هذه الخطة التي كانت قد رسمت بالارتباك والفشل، بمعنى أنه تم خلط الأوراق عليهم ويصعب عليهم إعادتها في وقت قريب، إضافة إلى أنها ضربت المعنويات لدى المرتزقة. هؤلاء المرتزقة لا يملكون عقيدة ولا قضية، ما هو الدافع لهم؟ هو المال. لكن عندما يجدون أنه يتم ضربهم في معسكراتهم وأنه ليس هناك من وسيلة للدفاع عنهم وليس هناك تحرك من الدول الداعمة لهم كالنظام السعودي المجرم وكذلك النظام الإماراتي للقيام بعمليات رد، هذا يعطيهم إحباط كبير. عندما يتم أخذ الجنود السعوديين للعلاج بينما يتم طرح أولئك للموت. بدأنا نسمع الكثير من الدعوات خاصة من المناطق الجنوبية المحتلة من القيادات الجنوبية التي تدعو أبنائها إلى عدم القتال، إلى عدم المشاركة مع النظام السعودي المجرم. كثير من الأخبار وكذلك الفيديوهات التي تسربت عن مئات وآلاف من هؤلاء الذين تركوا المعسكرات لأنهم لم يعودوا يثقون لا بقيادتهم ولم يعودوا يحصلون على الأمن. هذا ضرب العملية العدوانية على المناطق المحررة ضربها في مقتل. فلا هناك معنويات، هناك إرباك في ضرب القوة البشرية التي كانت تعد. تم قتل الكثير منهم وجرح الكثير منهم، تم ضرب آلياتهم ومعدلاتهم، وكذلك أهم شيء هو ضرب الخطة. الخطة تم إرباكها وإفشالها كما تم إفشال خطة نهم في ذلك اليوم التي أدت إلى سقوط جبهة نهم الكبيرة وذلك السقوط المدوي الذي سقطت فيه أكثر من 7 ألوية بخطة استباقية واحدة. هذا ما حدث اليوم، وهذه رسالة لكل من لديه أبناء في معسكرات المرتزقة أن يدعوهم إلى العودة إلى الوطن، فما زال الرقم 179 مفتوحا وما زالت أيادي صنعاء مفتوحة لكل من يريد العودة وترك معسكر الخيانة والعمالة والعودة إلى حضن الوطن.
1: نعم، مع اتساع نطاق المواجهة ليشمل الحظر البحري وتأثر حركة تصدير النفط والملاحة، كيف أصبحت الخيارات الاقتصادية أداة ردع مركبة لا تقل ضراوة عن العمليات العسكرية؟ وهل يمتلك الخصم القدرة على تحمل حرب استنزاف طويلة تمس شريانه الاقتصادي الحيوي؟
0: طبعا كثير من الإمبراطوريات التي سقطت هي لم تسقط في معارك عسكرية أو فشل أو هزيمة عسكرية، هي سقطت من بسبب الوضع الاقتصادي. إمبراطورية الرومان قديما كانت إمبراطورية تسعت على معظم أجزاء الكرة الأرضية. ما الذي أدى إلى سقوطها؟ لم تهزم في معركة عسكرية، وإنما هزمت بسبب الدينار، كان عملتها هو الدينار. كان هذا الدينار مكون من 100% من الفضة، فكان مقبولا وكان يمثل قوة الإمبراطورية. نحن الآن نجد رابطا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمبراطورية، ما بين الدولار وما بين الدينار. لكن شهية هذه الإمبراطورية للتوسع دفعها إلى شن حروب واحتلال أراضي جديدة. هذا يتطلب ميزانيات كبيرة، فكيف تقوم الإمبراطورية بتمويل هذه الحروب؟ فقامت بتخفيض نسبة الفضة في الدينار إلى 95%، ثم في مرحلة أخرى قامت بالتخفيض إلى 10% حتى وصلت إلى 50%، 50 فضة و50 معدن. هذا أدى إلى نقص قيمة الدينار، فلم يعد مقبولا لدى الدول الأخرى. ثم وصل في مرحلة توسع أخرى إلى أن وصل الفضة إلى 5% فقط والباقي عبارة عن معدن. هنا انهارت الإمبراطورية الرومانية، كذلك انهارت الإمبراطورية البريطانية عندما ضرب الجنيه الاسترليني، كذلك ضربت الإمبراطورية الأسبانية التي كانت تجلب الفضة بالسفن، لكنها لم تقوم بأي عمل أو نشاط اقتصادي، كانت فقط تسرق الفضة من مستعمراتها في أمريكا اللاتينية، ولكنها سقطت. الاتحاد السوفيتي سقط بسبب، ليس بسبب قدرته العسكرية، كان في أوج قوته العسكرية وما زال إلى اليوم. الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي وروسيا تملك مئات الصواريخ والقنابل التي هي كفيلة بتدمير العالم، لكنها سقطت بسبب الاقتصاد. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي تعيش نفس المشكلة، هي ترزح تحت ضغط دين غير مسبوق في التاريخ، حوالي 39 إلى 40 تريليون دولار، وهذا يفوق الناتج المحلي القومي للولايات المتحدة بحوالي 120%. فهي الآن في خيارات صعبة، لا تستطيع التخلي عن الاستدانة لأنها تريد أن تمول نفقاتها خاصة النفقات العسكرية، ولا تستطيع أن تتوقف لأنها إذا توقفت عن التمدد والانتشار ستكون عرضة للانهيار. وأيضا هي في منافسة مع صعود قوى دولية كبيرة، روسيا والصين. إذن الولايات المتحدة الأمريكية ضربت في الاقتصاد عندما أغلق الإيراني بذكاء منه هذا المنفذ. طبعا هذه الورقة التي استخدمها الإيرانيون هي ورقة رابحة وقوية واستراتيجية تمثل قنبلة نووية، لذلك كان وصية المرحوم علي اللارجاني أنه لا يتم استخدامها إلا مرة واحدة وبكفاءة، إذا لم نستخدمها في وقتها المناسب وبكفاءة فإنها تفسد. هذا ما فعله الإيرانيون عندما أمسكوا بخناق الولايات المتحدة الأمريكية التي ترزح الآن تحت الضغوط الاقتصادية، وبالتالي حتى أسلحتها وقدراتها العسكرية لا تفيدها. هذا إذا افترضنا أنها ما زالت تملك تلك القدرات العسكرية، فكل المؤشرات تدل على أنها تعيش أزمة ذخيرة وأزمة تسليح وأزمة فشل إضافة إلى الأزمة الاقتصادية.
2: نعم، سنواصل الحديث معكم أستاذ عبد العزيز أبو طالب المحلل السياسي، لازالت لدينا بعض النقاط الهامة التي نود طرحها عليكم فيما يتعلق بالعمليات اليمنية الأخيرة، العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية على أدوات النظام السعودي في اليمن وكذلك في العمق السعودي. سنواصل الحديث مستمعينا الكرام، لكن حاليا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود من جديد، ابقوا معنا.
3: أعداؤنا يحقدون علينا على المستوى الديني والإيماني ويعبرون عن حقدهم في كل زمان بكل الوسائل، عن حقدهم على قرآننا، عن حقدهم على رسولنا، عن حقدهم على مقدساتنا، عن حقدهم حتى على شعائرنا الدينية. يتضح هذا في ممارساتهم، كم يتحركون في الغرب لإحراق المصحف الشريف. لماذا هذا؟ لماذا سعيهم لإحراق المصحف الشريف، أقدس المقدسات لدى الأمة الإسلامية ولدى المسلمين؟ حقد، كره، عداء شديد لك أنت ولدينك ولمعتقدك ولما تعتز به، واستفزاز كبير للمسلمين، واستهانة وتحد لكرامتهم، وإساءة إلى المسلمين كبيرة جدا.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
7: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى. التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
8: بصف لي المسألة عشان أفهم.
9: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
8: ما لها؟
9: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
8: وما؟
9: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
11: قول عن القاهم
9: متواجدين على مدار 24 ساعة.
11: عيأخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
11: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
13: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
12: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
14: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
4: سام اف ام والعود احمد.
2: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس على أثير إذاعة سام اف ام، ومستمرين معكم مع ضيفنا أيضا في الاستوديو المباشر الأستاذ عبد العزيز أبو طالب المحلل السياسي. حياكم الله من جديد أستاذ عبد العزيز.
0: حياكم الله. تحية.
2: طرحنا العديد من التساؤلات قبل الفاصل الإعلاني، وهنا تساؤل عن الرسائل التحذيرية أستاذ عبد العزيز. هذه الرسالة التحذيرية الواضحة ربطت أي تصعيد جوي أو تحريك للجبهات باستهداف مباشر للمنشآت النفطية والحيوية. هل وصلت المعادلة إلى مرحلة كسر العظم التي لن يكون فيها أي مرفق حيوي بعيدا عن دائرة النار إذا ما استمر الحصار؟
0: أعتقد أن الكلام عن الوصول إلى مرحلة كسر العظم هذا مبكرا. في الحرب أو معركة طوفان الأقصى، معركة الفتح الموعود للجهاد المقدس التي قام بها الجيش اليمني والشعب اليمني مساندة لفلسطين، لاحظنا بأن الجيش دخل في خطة استراتيجية متدرجة، فقامت بما يسمى بعملية المرحلة الأولى ثم الثانية الثالثة الرابعة، التي كانت تعبر أولا عن وجود استراتيجية، خطة مدروسة، نفس طويل، استعداد لمرحلة أو لحرب طويلة. هذا ما نشهده الآن في المعركة الجديدة. تم في البداية إعلان فرض حظر الملاحة البحرية. في حال استجاب النظام السعودي فإن هذا الأمر سيتوقف عند المرحلة هذه. في حال أن النظام السعودي قام بتصعيد مقابل أو قام بارتكاب أي حماقة، فإنه سيتم الانتقال إلى مرحلة أخرى، قد يصل إلى أنه يتم استهداف سفن غير نفطية، يتم استهداف سفن مرتبطة بالنظام السعودي المجرم، يتم استهداف منشآت حيوية، منشآت نفطية، ثم منشآت حتى اقتصادية بعيدة عن النفط وعن المعادن. إذن نحن سنشهد تصاعدا في العمليات أو المراحل اليمنية، وهنا يجب على النظام السعودي أن يتذكر مقولات الشهيرة للسيد القائد عندما كان يقول في كل ذكرى للصمود قادمون في العام القادم. فنصيحة للنظام السعودي أن لا يصل إلى مرحلة جديدة، والسيد القائد يحفظه الله يقول قادمون في العام القادم من عملية رفع الحصار. وأعتقد أن هذا لن يطول، لأن كما قلنا الظروف الاقتصادية والتغيرات الإقليمية والدولية كلها لا تساعد النظام السعودي في الاستمرار. النظام السعودي المجرم هو يحاول الرهان على حدوث متغيرات إقليمية ودولية جديدة. مثلا هو يراهن على أن إيران ستنهزم، ويراهن على أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني سيقومون بالعمليات حاسمة أو يقومون بمساعدته ودعمه، وهذا كلها أوهام، لأن من لم يستطع حماية نفسه والدفاع عن نفسه مستحيل أن يقوم بالدفاع عن إسرائيل. لدينا تصريح لقائد القوات الأمريكية في أوروبا، وهذا التصريح مهم يجب أن يقرأ بالدقة. ويقول ليس لدينا من الأسلحة ما يكفي للدفاع عن إسرائيل، كأنه يقول إذا كان لدينا أسلحة فسنستخدمها للدفاع عن أنفسنا ولسنا نريد الدفاع عن إسرائيل. وهذه رسالة مهمة، على النظام السعودي أن يقرأها جيدا. من لم يدافع، إذا لم تدافع الولايات المتحدة الأمريكية عن الكيان الصهيوني وهو كيان عضوي لصيق بالولايات المتحدة الأمريكية يمثل قاعدة ثابتة ولديه علاقات تصل إلى حد أن البعض يقول بأن الكيان الصهيوني هو من يحكم أمريكا، فكيف ستدافع عن النظام السعودي المجرم؟ النظام السعودي المجرم الآن هو يراهن على خيارات، أولا الخيارات لديه منعدمة، المراهنة لديه على أحصنة كلها خاسرة. الحل الوحيد لديه هو أن يقوم بالتفاهم مع اليمن، وكما قال بعضهم قال للنظام السعودي لا تهدم الركن اليماني. الركن اليماني هو يعبر عن ركن الكعبة، وهو يعبر أيضا عن اليمن لأنها في ركن الجزيرة العربية التي نعيش فيها سويا، والتي لن يتحقق الأمن للنظام السعودي إلا بتحقق الأمن في اليمن. ما لم فإن اليمن وإن كان قد أعطى الفرصة والمهلة للنظام السعودي لكي يطبق خارطة الطريق، فإن ذلك لا يعني أن هذا الأمر سيستمر إلى ما لا نهاية، أو أن ذلك يعني عجزا، لأن البعض كان يقرأ رسالة اليمنيين عندما كانوا يقومون بإرسال صاروخ واحد إلى الكيان الصهيوني. لاحظوا صاروخ واحد، كان يقول بأن اليمن معناها أنه لا يملك الذخيرة الكثيرة وأن صناعة الصواريخ عليه مكلفة، لكن عندما وجدنا في هذه الأيام يتم إطلاق عشرات الصواريخ وعشرات المسيرات على المخا أو على مأرب أو على بعض المناطق تتفاجئون. ما هو السبب؟ السبب بأن الكيان الصهيوني إطلاق صاروخ واحد أو إطلاق عشرة صواريخ لا تفرق بالنسبة لديه، لأنهم يحبون الحياة ويخافون خوفا شديدا. مجرد صاروخ واحد يتم استنفار كل وسائل الدفاع، يتم جلب أولئك أو دفع أولئك المستوطنين اللصوص إلى
2: الملاجئ.
0: الملاجئ صاروخ واحد كافي. لكن بالنسبة لهؤلاء التحشيدات السعودية والمرتزقات التابعة لها، ممكن أن تستخدم فيها القوة الكبيرة. فهذه رسالة إلى أنه ما لدى اليمن ما زال لديها الكثير من الأسلحة ولديها الكثير من القدرات التي يمكن أن تواجه بها المعركة. إذن نعتقد بأن مرحلة كسر العظم ما زالت مبكرة، هذا في حال استمر النظام السعودي في غيه. ويجب عليه أن لا يراهن أيضا على التحالفات، لأنه قد تم اختبار هذا التحالف في اليوم التالي عندما تم ضرب جيزان، ولم يقم هذا التحالف بأي عمل. هذا التحالف فاشل، أو حمل في بذوره أو في تكوينه بذور الفناء. لماذا؟ لأن هذا التحالف لم يقم على تهديدات مشتركة لكل الدول. مثلا ليس هناك تهديد مشترك ما بين السعودية وباكستان وتركيا، ليس هناك تهديد لباكستان وتركيا في البحر الأحمر، ليس هناك تهديد لباكستان وتركيا في سفنها وفي تجارتها وفي ملاحتها، فقط هناك تهديد لمن؟ للسعودية. إذن ما هي دوافع هذا التحالف؟ هي دوافع مالية فقط، لأن السعودية لا تملك إلا المال، وبالتالي هؤلاء يريدون الحصول على المال سواء التركي أو الباكستاني. فلذلك اعتبر هذا التحالف تحالف السبت هو تحالف فاشل من بدايته، والآن شهدنا بأنه عجز عن تفعيل بند الدفاع المشترك.
2: نعم، ويمكن هذه الدول هي يمكن ذكية نوعا ما، هي لا تريد أن تزج بنفسها في معركة لا نجاة لها فيها ولا جمل. يعني هي ستخرج خاسرة في حال إذا تم استهداف سفنها في البحار وتم استهداف أي مصالحها في المنطقة، وهي تريد مصلحتها بالدرجة الأولى أكثر مما يتعلق بحمايتها للنظام السعودي. سنواصل الحديث فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، حكاية التحالفات الهشة التي تحاول السعودية إقامتها لحمايتها. سنواصل معكم مستمعينا الكرام، لكن يقطعنا فاصل قصير، سنذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود معكم لاستكمال نقطة التحالفات الجديدة التي تحاول السعودية وأدواتها من إقامة هذه التحالفات لحمايتها في المنطقة، و سنتعرف أكثر عن طريق ضيفنا الأستاذ عبد العزيز أبو طالب. إذن نذهب إلى هذا الفاصل مستمعينا الكرام ثم نعود.
10: سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: سام اف ام، عدنا.
3: معركة القائمة هي معركة بيننا وبين العدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني. أي طرف في هذه المعركة يفعل شيئا ضد بلدنا فهو يفعل ذلك خدمة لإسرائيل، خدمة لإسرائيل، خدمة لإسرائيل، طاعة لأمريكا، استجابة للأوامر والتوجيهات الأمريكية. فهو يفعل ما يفعل في سياق المعركة ضد هذا البلد، لأنه يقف في صف الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، بمعنى أنهم يريدون أن يورطوه في العودة بالوضع معنا إلى ما كان عليه في ذروة التصعيد أثناء 9 سنوات الماضية. وهذا معناه ماذا؟ أن يورطوه في حرب شاملة وتصعيد بأقسى مما كان عليه الوضع سابقا.
2: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام، وعدنا إليكم أستاذ عبد العزيز لنستكمل الحديث عن التحالفات. في ظل الحديث عن محاولات للاحتماء بتحالفات جديدة وشراء منظومات دفاعية أو دعم لوجستي من أطراف إقليمية، ما جدوى هذه الصفقات والتفاهمات الخارجية في تغطية العجز الميداني ومنع تساقط أوراق القوة على الأرض؟
0: طبعا السعودية كما قلنا سابقا تلجأ إلى إنشاء التحالفات لحماية نفسها، لأنها لا تستطيع بناء جيش قوي وطني لأنها تخاف أن ينقلب هذا الجيش الوطني عليها. تاريخيا حدث ذلك في إسبرطة في اليونان وقريبا في مصر، مصر الملكية التي أنشأت جيش قوي وطني فقام بالانقلاب على الملكية وأقام الجمهورية.
2: أيوة.
0: وكذلك في ليبيا وفي كل الدول. إذن السعودية هي ملجأة لاستخدام ورقتي التحالفات وورقة استخدام المرتزقة، ولكن هذه أيضا لا تحقق الأمن الداخلي ولا الخارجي، لأن من يصيد لنفسه ليس كمن يصيد للآخر. هذه تبحث هذه الدول عن مصالحها. كما قلنا سابقا بأن هذا التحالف، تحالف السبت السعودي الباكستاني التركي، هو قائم على المصلحة بالنسبة لهذه الدول خاصة باكستان وتركيا. باكستان وتركيا لا تشعران أو تتعرضان لتهديد لتجارتهما أو لمصالحهما في البحر الأحمر، وبالتالي فإن دخولهما هو دخول اقتصادي بحت. السعودية ليس لديها ما يمكن أن تقدمه لهاتين الدولتين. هل تستطيع السعودية أن تقوم بشن حرب لصالح باكستان إذا ما انخرطت باكستان في حرب مع الهند؟ هل تستطيع السعودية أن تنخرط في حرب مع تركيا في حال إذا انخرطت تركيا في حرب مع إسرائيل؟ إذن هذا التحالف هو تحالف قائم على المصلحة الاقتصادية، وعندما نتحدث عن المصلحة الاقتصادية ليس هناك مصلحة وطنية، فإن هناك الحسابات تكون شديدة ودقيقة. أعتقد بأن باكستان وتركيا قرأت المشهد الإقليمي والحرب التي خاضها اليمن في مواجهة دول أعظم منهما كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني، لا يمكن لهم أن ينخرطوا أو أن ينزلقوا في حرب مع اليمن.
2: أيوة.
0: إضافة إلى أن هاتين الدولتين لديهما هامش من الديمقراطية، بمعنى أنه شهدنا بعض المظاهرات داخل باكستان واعتراضات من الأحزاب المعارضة في داخل تركيا. لماذا تورطونا في حرب مع هذا النظام السعودي؟ لماذا تذهبون لحمايته؟
2: أيوة.
0: إذن النظام السعودي هو فقط يريد أن يؤمن نفسه أو أن يشعر نفسه بالأمان. هو شعر بانكشاف المظلة الأمريكية، وشعر فعلا بأن الولايات المتحدة الأمريكية كما قال حسني مبارك المتغطي بأمريكا عريان، بمعنى أنه لا يمكن أن تثق بالولايات المتحدة الأمريكية. لكن في نفس الوقت هذا التحالف لا يمكن أن يوفر لها الأمن. الذي سيوفر لها الأمن الحقيقي هو اتفاقها السياسي والدبلوماسي مع اليمن. ما لم فإن اليمن لا يمكن أن يسكت عن حقوقه ولا يمكن أن يسكت، هو لا تخيفه التحالفات. لماذا؟ لأنه ينطلق في صراعه في علاقاته في حياته من مبدأ قرآني، عندما يقول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الشعب اليمني الذي واجه التحالف من 17 دولة وهو ما زال في حالة من الضعف الحقيقي، وما وكان خارجا من صراعات داخلية وأزمات اقتصادية وعسكرية، كان هناك هيكلة للجيش، كان هناك ضرب لمؤسسات الجيش، اغتيال للضباط، إسقاط للطائرات، تفجير للمعسكرات، تفجير مخازن الأسلحة، وثم هجمة بضربة استخدم فيها فائض القوة في 2015 في مواجهة الشعب اليمني الذي لم يكن حتى يمتلك قدرة الرد. جلسنا 40 يوم لا نستطيع أن نطلق رصاصة واحدة. ولكن ماذا حدث؟ عندما يكون هناك معركة إرادة لا يمكن أن تكسر الإرادة، فانتصر الشعب اليمني وبفضل الله سبحانه وتعالى وعملا بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. ماذا حدث؟ كان هناك الإعداد الذي وصل بفضل الله تعالى منذ صناعة صاروخ زلزال وشهاب وثاقب تلك الصواريخ البسيطة ثم بدأت بالتدرج حتى وصلت إلى بفضل الله تعالى الفرط الصوتي الذي لا تمتلكه إلا 4 أو 5 دول. هذا يؤكد قول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وإن تنصروا الله ينصركم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لذلك أعتقد بأنه لا خوف ولا وجل، بل أصبح هذا التحالف مثار سخرية وتندر من الشعب اليمني والناشطين.
2: نعم، نختتم معكم بهذا التساؤل أستاذ عبد العزيز، أمام انسداد الأفق العسكري للطرف الآخر وسقوط كافة خياراته من الحرب الناعمة إلى الاستهداف المباشر، ما هي الخيارات المتبقية أمامه اليوم وهل نحن نقترب حتميا من نقطة الانصياع لشروط السلام العادل ورفع الحصار، أم أن المنطقة قادمة على انفجار أوسع سينعكس وبالا على تماسك الخصم داخليا واقتصاديا؟
0: طبعا النظام السعودي المجرم هو يعتقد أو يحسب في حساباته بأن لديه أوراق قوة. أولا هو يراهن كثيرا على هذا التحالف الأخير، أيضا بالأمس دعا إلى تحالف الدول الدفاعية التي شاركت فيها أكثر من 30 دولة، وعلى حد بزعمه بأن هناك أكثر من 13 دولة بدأت تفعل هذا الأمر. ولكن عندما ننظر إلى طبيعة أو تركيبة هذه الدول نجد أنها كلها دول ليست بالدول الوازنة، ليست بالدول المؤثرة، لم تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية ولا بعض الدول الأوروبية ولا كذلك حتى مصر. وهذا يؤكد أن هذه الدول التي انخرطت هي فقط تبحث عن مصالح اقتصادية، لأن السعودية تملك المال فقط. الأمر الآخر هي تراهن على انهيار الشعب اليمني، انهيار الدولة اليمنية، وهذا لم يحدث ولن يحدث بفضل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا الشعب اليمني لم يستطيع فهمه جيدا، هو قد يتعرض للجوع، قد يتعرض للقتل، للحصار، لكنه لا يمكن أن يفرط في كرامته، في سيادته، في مبادئه، في قيمه. وهذا الذي جعلهم يحتارون في كيفية التعامل مع هذا الشعب اليمني. حاصرنا فلم يفد الحصار، قطعنا عنه المرتبات فاستمر في العيش والحياة، منعنا عنه الإيرادات فاستمر في الإنتاج وفي اجتراح القوة، حاصرناه اقتصاديا، عزلناه دبلوماسيا، ولكنه مع ذلك ما زال قائما. قاتلنا لم يفد ذلك شيء، حتى استخدام الهجمات الإعلامية وحتى محاولات قتل الناس عن طريق المرض. في عام 2020 في أيام كورونا كان العدو السعودي يرسل طائرات ترمي مواد ملوثة بكورونا، يريد أن يقتل هذا الشعب، مواد ملوثة بالكوليرا، ولكنه لم يستطع. هذا الأمر. الأمر الآخر هو يراهن أيضا على حدوث تطورات إقليمية ودولية في المنطقة قد تقلب موازين القوى لصالحه. الأمر الذي يليه هو يراهن أيضا على هؤلاء المرتزقة الذين أنفق ملايين الدولارات ومئات الملايين الدولارات في تدريبهم وتسليحهم وتمويلهم، فهو قد جلب لهم بعض أنظمة التسليح كالطائرات التركية بيركدار، وهي يعتقد بأن هذه الطائرات ستحدث أثرا أو ستحدث تغييرا في موازين القوى. هذا لم يحدث، لأنه بفضل الله تعالى تم إسقاط هذه الطائرة، ثم إسقاط الطائرة المتطورة الكينغ التي تليها. وهذه رسالة إلى أنه لا يمكن، من أسقط طائرات MQ-9 وأصاب طائرة F-35 بفضل الله تعالى لن يكون عاجزا بإذن الله عن مواجهة هذه الطائرة التركية، وبالتالي كل محاولات النظام السعودي فاشلة وكل استعداداته ليست لها أي تأثير. أمامه فقط أن يذهب إلى الوسيط العماني صادقا ويحمل في جعبته حسن النية، بناء الثقة، وأيضا تنفيذ مطالب الشعب اليمني. ما لم فإن الشعب اليمني قد حسم أمره واتخذ قراره بأن يوظف قوته لتحقيق مصالحه العليا، وأهمها رفع الحصار ومنع انهيار الشعب وتعريضه للجوع بسبب الحصار السعودي. نعم. على موانئه وعلى اقتصاده.
2: نعم، وهي مطالب حقة ويطالب بها أبناء الشعب اليمني، هي مطالب طبيعية لأي شعب، أن يفك الحصار عنه، أن تدخل الأدوية، أن لا يكون أوامر خروجه ودخوله من البلاد بأمر من السعودي، أن يفك حصار مطار صنعاء، أن تعود الحياة لطبيعتها، ويقوم بإعادة البناء وإعادة الرواتب التي تم قطعها خلال فترة العدوان بفعل نقل البنك المركزي وذهب هذه الإيرادات إلى البنك الأهلي في السعودية. شكرا لكم الأستاذ عبد العزيز أبو طالب المحلل السياسي، شكرا لكم على طرحكم وعلى استجابتكم الدائمة لنا.
0: شكرا جزيلا، السلام عليكم.
2: وكذلك الشكر لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، إعدادا وتقديما سندس عادل مطهر وآلاء أحمد الكبسي، وانتظروا الزميلة سندس مطهر عند 11 تماما بفترة جديدة من فترات 99 فاصلة ظهيرة. إلى اللقاء.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول رب العالمين منقذ البشرية ورحمة الأكوان. أشرقت النفوس المؤمنة بذكرى مولده الشريف وابتهجت القلوب. رسول الله يشعر بما تشعرون، يتألم لآلامكم، يتوجع لأوجاعكم وأحزانكم، شاق على نفسه الشريفة أن تكونوا في مشقة أو يصيبكم العذاب. ماذا أقول وما آتي وما أذر في مدح من ضمنت مدحا به السور، من كان مادحه الديان في سور القرآن فالمديح إلا ذاك مختصر. من ذكره كرم، من ذكره عصم، تكفى به نقم، تنفى به عسر. إن في هذه الذكرى العطرة ما يعيد إلى النفوس اليائسة الأمل، ويطرد اليأس، ويبعد الذلة والسيء.

0: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: سام اف ام، المولد النبوي الشريف.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
9: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
0: اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي. هنا سام اف ام صوت الربيع المحمدي.
0: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
0: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
1: لبيك يا رسول الله،
0: لبيك يا رسول الله.

0: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي،
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: كل عام وأنتم محمدي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
2: أف أم.
1: إذاعتك أنت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل يوم في تمام 11 في فترة ظهيرية جديدة من إذاعتكم إذاعة سام اف ام. حياكم الله في الفترة الظهيرية 99 فاصلة ظهيرة.

99.0 ظهيرة هي ساعة كاملة نقضيها نحن وإياكم مستمعينا الكرام في سماع أصواتكم وجميل مشاركاتكم وكذلك في قراءة رسائلكم عبر أرقام التواصل. نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 3-22-653 وإن كنتم من خارج المحافظة أسبق الرقم 01. أما رسائلكم على 720-991-991 حول موضوع اليوم، وموضوعنا لا يخفى عليكم، فنحن في يومنا هذا أصبحنا في الثاني من ربيع الأول، دخلنا شهر الخير، شهر النور، شهر البركات، شهر الانتصارات، شهر المحبة والسلام، شهر فيه ولد خير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: وما أن تبدأ النفحات الربيعية المحمدية في بلد الإيمان والأنصار حتى تبدأ الاحتفالات وتبدأ الموالد وتبدأ الاحتفاءات في كل شارع وفي كل بيت وفي كل مسجد. فموالد بدأت وافتتحت بالأمس سلسلة الموالد في المساجد اليمنية، كانت بالأمس الافتتاح في الجامع الكبير، وصدحت الأصوات الذاكرة للنبي وسيرته العطرة والمصلية عليه وعلى آله المستشعرة لهذه النعمة، نعمة وجود مثل هذا النبي الذي يجب علينا في كل زمان وفي كل وقت وآن أن نحتفي به. كيف لا وهو رسول الرحمة، كيف لا وهو موجه لنا وهادينا، كيف لا وهو من لولاه لم ينشر الدين، لم يقام الدين، لم توصل رسالة الله، كيف لا وهو حبيب قلوبنا ونور أبصارنا، وهو من نسعى إليه وأن نكون على سيرته وخطاه، كيف لا وآل بيته الأطهار إلى يومنا هذا يوجهوننا ويحملون هم الأمة وينقلونا من حال إلى حال فيه القرب من الله، فيه الانتصار والعزة لإيماننا وإسلامنا ولعروبتنا بشكل عام. فهذه الفعاليات تقام سواء موالد أو غيرها، لكننا سنشهد بإذن الله مع غياب شمس هذا اليوم واقتراب هزيج الليل الأول، لن تصبح مدينتنا مجرد شوارع ومباني فارغة مضاءة فقط بقليل من الأضواء المحمدية الخضراء، بل ستتحول الليلة إلى نهر أسطوري من الضياء الأخضر يسري في أوردة وطننا وبلادنا الحر. الليلة موعدنا مع موكب السيارات المضيئة، اللحظة التي ينتظرها الشارع وتتزين لها الطرقات وتتضلع إليها القلوب قبل العيون. هذه الشوارع التي تتأهب والميادين التي تنادي لهذه الليلة، ليلة ليس ليلة المشاهدة فقط للشوارع المزينة من خلف السيارات المزينة من خلف النوافذ، ولا ليلة الوقوف على أسطح المنازل كمتفرجين فحسب، ولا ليلة الوقوف أمام شاشات التلفاز لمشاهدة موكب السيارات المضيئة، بل الليلة ليلة الميدان، ليلة تنافسية ومنافسة شريفة في الحب وفي الوفاء وفي المشاعر الصادقة. الليلة كل محرك سيارة أيشتغل، وكل ضوء أخضر سيضاء، وكل علم أيرفرف، وكل بيت شعر سيكتب في عشق النبي المصطفى في السيارات. فمستمعين الكرام، أنتم الذين عبر التاريخ كيمنيين ابتكرتم للفرح طقوس وللبهجة أشكال عظيمة مختلفة تذهل للعالم، فأصبحتم متميزين في كل شيء. طالما كنتم السباقين في إظهار التعظيم، في إظهار البهجة برجوع ذكرى مولد الهادي البشير، فأنا متأكدة أن اليوم سيكون هناك سيارات تنطلق الليلة مصفوفة متراصة تسطح بأصوات المدائح والزوامل، تحمل في جنباتها الصغار والكبار. ليست مجرد وسيلة نقل، ستصبح السيارات هذه الليلة قناديل ترسم لوحة عز وفخر لا توجد في أي مكان آخر في العالم إلا في بلادنا اليمنية، بلاد الأنصار، بلاد محبي الرسول وآل بيته، بلاد الفارحين بأن احنا في ذكرى مولده المبتهجين بمعنى الابتهاج. مستمعينا الكرام، نحن اليوم بانتظار الموكب الكبير الذي نتشوق له في كل مولد للنبي في كل ربيع. ربيع أول ننتظر إلى هذا الموكب العظيم الذي فعلا بيكون شكله وإحنا خلف الشاشة من شاهده شكل جميل جدا، شكل معبر فعلا عن حبنا لرسول الله وآل بيته الأطهار. الوقت بيمشي والساعات بتمضي علينا، والحي والحار والشارع الرئيسي كلهن في انتظار الحضور والمشاركة. فكل من لديه سيارة، كل من بيمتلك سيارة، لا تترك مكانك فارغ في هذا الموكب العظيم. وكل من بيمتلك موتورات، أتفلت هذا الموكب وما أتشاركش فيه، انطلقوا وضعوا لمساتكم الخاصة ورفعوا زينة سياراتكم وموتوراتكم، اجعلوها اليوم رسالة ضوء، رسالة محبة تشهد لكم أمام الجميع. فقولوا لنا وشاركونا عبر أرقام التواصل، هل قد زينتوا سيارتكم أو مترك وسجلت حضورك أو ما قد زينتهاش؟ إيش منتظر؟ زينها وشارك وكون أنت من المشاركين مش بس من المتفرجين. مدام منت بتمتلك سيارة ولا موتور أو وسيلة نقل، يمكنك المشاركة في هذا الموكب الجميل المضيء بالسيارات والموتورات في شوارع يمن الأحرار، يمن الانتصار، يمن حب رسول الله وآل بيته. فصلوا وسلموا دائما وأبدا على من أخرجنا من ظلام كنا حتى وصلنا إلى نور، ومن بسيرته العطرة ننتقل من عزة إلى عزة، ومن بآل بيته والاقتداء بهم ننطلق إلى عزة الإسلام ونشر الإيمان ومحاربة الظالمين.
1: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن شعبنا المزيد يمن الإيمان وأحفاد الأنصار باحتفاله بهذه المناسبة يعبر عن هويته الإيمانية وعلاقته الوثيقة برسول الله نبي الرحمة والفلاح، وعن محبته الصادقة وإعزازه وتعظيمه لخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعن تقديره لنعمة الله تعالى بالرسول والرسالة والهداية، كما كان ابتهاج وفرح أسلافه الأنصار بفضل الله جل شأنه عليهم يوم قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا إليه.

مستمعينا الكرام، الليلة ستكون ليلة مضاءة فيها الشوارع، ليست فقط بالزينة المعلقة فيها، بل ستضاء بالسيارات، ستضاء بالمراكب المزينة والمضيئة التي ستخرج في الشوارع، التي ستسير في موكب ومسير ضوئي لموكب السيارات المزينة بزينة المولد النبوي الشريف الضوئية. تدعوكم مستمعينا الكرام التعبئة العامة للمشاركة الحاشدة في المسير الضوئي لموكب السيارات المزينة بزينة المولد النبوي الشريف الضوئية، لنضيء شوارع العاصمة صنعاء بمظاهر الفرح والمحبة لخير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يومنا هذا السبت ستكون في وقت 7:30 من مساء هذا اليوم في المكان في الموقف الترابي بميدان 70. حضوركم، كل من بيمتلك سيارة، كل من بيمتلك وسيلة نقل، بيمتلك موتور، بيمتلك وايت، بيمتلك أي وسيلة للنقل، شاركوا في هذا المسير الضوئي، زينوا سياراتكم. الذي قد زينها بارك الله فيك، والذي ما قد زينهاش سعاد احنا في بداية يومنا، يعني عادي على الساعة 7:30 عاد بيوم كامل، انطلق وزينها. كم يا مزينين موجودين في الشوارع، كم يا من معاهم الألوان، معاهم الإضاءات، سيروا وشاركوا ولو حتى بسرعة واحد من الإضاءة، زين سيارتك، انطلق وشارك في هذا الموكب، ما تخرجش وحدك، لا تكون جانت الوحيدة الموجود في السيارة المزينة عشان تشارك في الموكب. احمل معاك أولادك، أطفالك، أبناء أخوتك، الأيتام، أبناء الشهداء، احملهم معك في السيارة، شجعهم للمشاركة في الموكب، اخلق معاهم هذه الذكريات الجميلة التي أترسخ في ذاكرتهم لمشاركتهم في الموكب الضوئي والمسير الضوئي للسيارات والمركبات، وليكونوا بإذن الله في المستقبل أحد حاملي السيارات المزينة ويشاركوا في هذا المسير الذي بإذن الله سيكون دائما وأبدا في ذكرى احتفاءنا بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذاك مستمعينا الكرام شاركونا، قد زينتوا سياراتكم أو ما قد زينتوهاش؟ هل أتنطلقوا اليوم وتكونوا مشاركين من المنطلقين في هذا المسير الضوئي الذي سيكون في 7:30؟ أم أتكونوا، وأنا متأكد أن أنتم ما أتكونوش من الذي يكونوا مشاهدين فقط من وراء الشاشات، ستكونوا من المشاركين المنضمين في خلق هذه الصورة الجمالية التي ستنطلق في 7:30 من يومنا هذا. وقلوا لنا كل واحد وإبداعه، كيف أتزينها، بأي طريقة، بأي شكل، ما هي اللمسة الإبداعية أو الفكرة الجديدة التي أضفتوها لسياراتكم هذه السنة عشان تميزها في الموكب، ومن هو سعيد الحظ الذي يكون معاك وبيرافقك في المقعد الجانبي عشان يعيش معاك هذه اللحظة الجميلة. إذا مستمعينا الكرام 7:00 9:99 9:99 نستقبل رسائلكم النصية 3:22 6:53، نتشرف باستقبال اتصالاتكم الهاتفية ومشاركاتكم الهاتفية، واسبقوا الرقم 01 إذا كنتوا من خارج المحافظة، خطوطنا المباشرة مفتوحة لكم دائما في ظهيريتكم. طمئنونا على استعداداتكم، هل السيارات جاهزة، الأضواء مشتعلة، سمعونا صوت الطريقات والزوامل والمدائح النبوية، ونشترك معاكم في الاستعدادات حتى نكون من المشاهدين بإذن الله في ليلتنا لهذا اليوم. شاركونا، والذي يشاركنا باتصال يا ليت يكون الاتصال قصير مكتظب مشارك في نفس الموضوع لهذه الفترة الظهيرية، نستقبل اتصالاتكم وكذلك جميل رسائلكم على 7:00 9:99 9:99.

0: وحديثنا ليس فقط مع كل من بيمتلك سيارة من الشباب، حتى انتي، حتى كل أم، حتى كل أخت. هل قد أبوش زين السيارة؟ أخوش قد زين السيارة؟ زوجوش قد زين السيارة؟ إذا ما قد زينوهاش شغليهم، لما نشغليهم خليهم يصيروا يزينوا هذا الحين عشان يكونوا من المشاركين. جهزي أطفالش عشان ينطلقوا مع أبوهم، جهزي أخواتش الصغار عشان ينطلقوا مع أبوش، ينطلقوا ويخرجوا في هذا الموكب. شاركنا حتى انتين، هل قد جهزوا سياراتهم أهاليكم وأقربائكم عشان ينطلقوا ويشاركوا في هذا الموكب والمسير الضوئي في 7:30 في الموقف الترابي في ميدان 70؟ شاركونا مستمعينا الكرام بجميل تواصلكم، ونبدأ باستقبال اتصالاتكم وكذلك قراءة رسائلكم. مشاركة هاتفية ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا من معنا.
1: الله صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. معكم محمد الأيوبي.
0: سمعت ما هو الموضوع يا محمد؟
1: أكيد.
0: تفضلوا شاركتوا، قد زينتوا سيارتكم؟
1: الحين ما في معنا سيارة، لكن إن شاء الله نشارك مع الجيران.
0: إيه.
1: ولكن نقول يا أصلا بداية يعني نحن شعب مسلم سلمنا برسالة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لا سلمنا بسيف ولا سلمنا برمح ولا بخيل ولا بأي شيء، ولكن نريد أن شعبنا أن يثبت هذه المناسبة في قلوبنا قبل أن نزل سيارتنا.
0: نعم.
1: وأن نكون في معاملتنا اليومية ولو نطبق واحد من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صحيح.
1: لازم يا رسول الله نحن ليست مناسبة آنية ولا مناسبة شهر معين أو يوم معين.
0: نعم.
1: نتمنى أن نطبقها في كل مجالات حياتنا اليومية، في كل ساعة، في كل ثانية، في كل لحظة، في كل ما هو في جميل في حياتنا.
0: نعم صحيح.
1: لكن للأسف من ما لاحظ من بعض الناس إنه يزين سيارته ومنزله وشارع على الأسف الشديد، ولا زالت للأسف المرض في قلبه، لا زال النفاق، لا زال الحس، لا زال عدم العطف والرحمة، ولازم الإحداثيات، ولازم أشياء كثيرة يجب أن نزلها من قلوبنا الصلاة.
0: نعم صحيح.
1: قبل أن نزين الشارع وأن نزين السيارة، نزين قلوبنا أولا، نخلي قلوبنا من كل شيء سيء.
0: نعم. سواء
1: لوطننا أو لجارنا أو لدولتنا أو لحياتنا اليومية، لازم أن نكون القدوة أو نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بشيء ولو من أخلاقه ولو من فضائله الكريمة. لكن للأسف ما لاحظ يا أستاذ كل عام إن إحنا في الشهر المناسب في الإثناء من بداية الصفر وحتى 12 من ربيع، ولكن للأسف ما لاحظ انقلاب للأسف الشديد، ولكن إحنا ما في عندنا شيء. لماذا؟ لأن إحنا دائما لا حوادث مرورية موجودة، مخالفات موجودة، تشاوي موجودة،
0: نقول
1: يعني
0: صحيح
1: كثيرة.
0: صحيح. يعني نقول فعلا ان احنا نقتدي بهذه الذكرى العطرة ونحييها في كل لحظة وفي كل ثانية، مش بس في شهر معين. شكرا فعلا لك ورسالتك وصلت، وان شاء الله ان تكون فعلا من المشاركين في الموكب مع كل من معهم سيارات. شكرا لك يا محمد، في امان الله. سبعتين 0991991 رسائل 3226 5 3 اتصالات، ونقول ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي من معنا؟
2: أسعد الله صباحك أستاذة.
0: وصباحش كذلك، سمعتي ما هو موضوع الفترة؟
2: لا والله ما سمعت.
0: هل قد من أهلش قد زين سيارته أو موتره أو أي وسيلة نقل بيستخدمها عشان يشارك في المسير الضوئي؟
2: أكيد يا أستاذة، قد زينا حقنا المنزل والسيارة، وقد زينا كذا كل شيء.
0: ما شاء الله، أتكونوا من المشاركين في المسير الضوئي حق اليوم الذي أنطلق في الساعة 7:30؟
2: إيش؟
0: أتكونوا من المشاركين في المسير الضوئي حق السيارات؟
2: أكيد يا أستاذة أكيد، إحنا إن شاء الله من المتفائلين.
0: ما شاء الله، شكرا لك.
2: وتحياتي لك أستاذة، وتحياتي للمن معنا في الأخرين.
0: أماني.
2: كمان تحياتي للأستاذة أماني، ولو سمحتي يا أستاذة أماني قدعي لي أنشودة أحق سلم المسعودي، لبيت يا من رفعت.
0: لبيك
2: يا من رفعت، أكيد حق سلم المسعودي.
0: لبيك يا من رفع يا أماني حق سلم المسعودي بإذن الله، شكرا لك.
2: وتحياتي لكم، تحياتي للجيهنة من إيب، وشكرا.
0: والتحية لك كذلك، شكرا لك.

0: هنا مشاركة هاتفية ونقول ألو.
1: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، كيف أنت يا جنبي؟
0: الحمد لله، تفضلي، من معنا؟
1: معكم بشائر العباسي.
0: حياك الله يا بشائر، سمعتي ما هو موضوع الفترة؟
1: يا لكم قهنة، تحياتي لكم جميعا.
0: والتحية لك كذلك، سمعتي ما هو موضوع الفترة؟
1: أكيد، قد زينا سيارتنا وموترنا وكل
0: ما شاء الله، تكونوا من المشاركين اليوم؟
1: أكيد.
0: من يخرج معاكم؟ هل معاكم الأطفال ولا ماشي؟ قطع الاتصال، شاركوا مرة ثانية على 3-2-2-6-5-3، وإن كنتم من خارج المحافظة أسبق الرقم 01، رسائل 720-991-991. إن شاء الله أنه كل من أشارك أيقول لنا قد زينت سيارتي، زينت موتوري، زينت الوايت، زينت الباص، وقد جهزت وعدت الجهال أنهم شاخرتهم معي وشارك في الموكب، وانتم بسروني من التلفزيون وعرفوا أيني سيارتي لأني أتكون مميزة بحقها الزينة، حق هذا العام وهذا الشهر بإذن الله. نحن نشاهد فعلا مثل كل مرة يعني بالسيارات بتكون بين الزينة هكذا مميزة، زينة ثابت المع فيها حركات فيها أشكال في بالزينة، يعني بتكون الموقف فعلا، وإحنا غير من نشاهد من التلفزيون وإحنا صدق مسرورين. وأكيد أنه قد أهالينا قد بدأوا يزينوا السيارة وحاولنا نبدع بقدر المستطاع، يعني الصدق ماشوه نشكر نفسنا بقدر المستطاع، يعني كل واحد ولو حتى بسرعة ضوء عادي ممكن نتزين حقك السيارة بتكون من المشاركين. ولا تنسوا فعلا أبناء الشهداء، اليتامى، شلوهم معاكم، خرجوهم معاكم، يعيشوا أجواء الأجواء الربيعية المحمدية. إذن مستمعينا الكرام، هناك فاصل إعلاني قصير يفصلنا ثم نعود لاستكمال هذه الفترة الظهيرية وقراءة مشاركاتكم على 720-991-991.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول.

0: للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبافون أصالة وتواصل.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
3: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
4: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
9: بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة، سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف. سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا. وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. نأمل إن شاء الله من شعبنا العزيز التفاعل الكبير في الاستعداد لهذه المناسبة وفي التحضير لها، والحضور بالشكل الكبير إن شاء الله في كل الفعاليات التي ستقام في يوم 12 من هذا الشهر المبارك الأغر. كتب الله أجركم وبارك فيكم.

مستمعينا الكرام 7209919191 نقرأ رسائلكم ونستقبلها وجميل مشاركاتكم. وقولوا لنا هل قد زينتوا سياراتكم أو موتوراتكم أو حتى حقكم الواية الباص وزينتوا واستعديتوا أن تكونوا من المشاركين في المسير الضوئي الذي سينطلق اليوم في 7:30 وسيكون في الموقف الترابي في ميدان 70؟ أنتوا قد استعديتوا وزينتوا سياراتكم؟ إذا ماشي عادوا يومكم طويل، ابدؤوا زينوها وانطلقوا تزينوها، ولو حتى بشيء بسيط، ما تكونوش من الذي أي زينوها بكثرة، ولو حتى بشيء بسيط عشان تشاركوا في المسير. وهل أتخرجوا أبنائكم؟ قد وعدتوهم أنهم أخرجوا اليوم معاكم، وأكيد لا تنسوا أبناء شهداء وكذلك اليتامى ما تحملوهم معكم للمشاركة في هذا المسير. نبدأ بقراءة جميل تواصلكم على 7209919991 رسائل نصية، وهنا أولى رسائلنا تقول: سلام الله عليكم، نهنئكم ونهنئ السيد القائد والشعب اليمني بمناسبة المولد النبوي الشريف صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. مرحبا بك يا حبيبي يا محمد، أشرق النور في شهر الربيع الأول بالحبيب محمد، لبيك يا رسول الله. تحياتي لكم أستاذ السندس والمخرج أماني، وكما هي تحية للبنات المشاركات وعلى رأسهم الأخت الغالية الرحمة الحسني وبراء الفقي وبنت الشهيد من الخوخة وتطلب زامل مولد النور. معاكم بنت باجل، وأسفل لأنني أسمي الموضوع. شكرا للتواصل ومشاركتك. رسالة تقول: أكبر فرحة وأعظم مناسبة وهي مولد رسول الله، ونقول عاد الربيع للدنيا بمولد واكتست الأحياء بألوانها بلونها الأخضر، وظلت الجارة الحمقاء باغية كأنها شيطان.

السيد عبد الملك وليحيى السريع من الراهدة وصدقة مازن. أقول لهم نهاركم سعيد، قبلوا تحياتي. رسالة أخرى تقول: اليوم يوم الخروج وتتزين السيارات، وأقول لبيك يا رسول الله وتحياتي للجميع من أماني الحيمية.

رسالة تقول سلام الله عليكم، معكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، تشرق الأرض وتزهر القلوب بذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشرقت شمس الهدى واكتمل البدر بطلته العطرة، فجاء ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والعدل والرحمة. نهنئكم ونهنئ السيد القائد بذكرى مولد الحبيب المصطفى، نسأل الله أن يملأ قلوبنا وقلوبكم نورا، وأن يكتب لنا ولكم شفاعة يوم القيامة. وزامل على ذوقك والشكر والتحية لك والشكر لك كذلك. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، أجمل إذاعة، أهنئكم بحلول المولد النبوي الشريف، ونحن نفتخر أننا أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام على آله، نحن منتظرون جمال الألوان الخضراء، اللهم لك الحمد على نعمة رسولنا وهادينا، وشكرا شكرا لش كذلك. رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف الحال يا أستاذ سنس؟ الحمد لله، نعم نحن سنحتفل بمولد النبوي الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحمد الله قد زينا بيوتنا ومسجدنا، ويوم أمس خرجنا بنه نحتفل باحتفال المولد الشريف. من أسماء صالح وزامل على ذوقش يا أماني، شكرا لش. رسالة تقول سلام الله عليكم، ذكرى المولد النبوي الشريف محطة تاريخية مهمة نستلهم منها الدروس والعبر في مواجهة أعداء الله وأعداء الإنسانية، وكما وكلما رفعنا ذكرى النبي رفعنا الله ونصرنا الله وأعزنا الله من حكيم عادل.

هنا رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله. نقول مرحبا بالربيع المحمدي، نحن منتظرين بكل لهفة بكل شوق بفرحة لم توصف. مرحبا يا حبيب الله يا من أخرجتنا من ظلمات إلى النور. ونقول سوف نحتفل بك يا رسول الله رغم أنفا كل عميل. قل بفضل الله وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أخوكم هجوم ونطلب زامل صفوة الله. رسالة أخرى تقول أسعد الله صباحكم بكل خير يا إذاعة المحبة السام، كل عام وأنتم بخير بذكرى المولد النبوي الشريف وأنتم بألف خير. هذا المولد النبوي سيأتي بالانتصارات والخير والفرج على شعب اليمن، شعب الإيمان والحكمة. نحتفل ونفرح بذكرى مولد أسمى وأسكى وأرقى وأجل إنسان منذ خلق الله البشرية وإلى قيام الساعة من بنت وصاب السافل الشامخة، وتطلب زامل معشوقنا الملهم. رسالة أخرى تقول هل يوجد لهذا العام؟ نعم. رسالة تقول سلام الله عليكم وكل عام أنتم محمديون، ونتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لسماحة السيد القائد والمجاهدين المرابطين في كل الثغور والجبهات لكل أبناء يمن الإيمان والحكمة. ربيع قلوبنا عاد فعاد فينا الشوق والحب وارتباطنا وتعظيم لحبيب قلوبنا رسول الله عليه وآله وسلم. إن حبنا وارتباطنا برسول الله ليس مجرد احتفالا ولا تزيين لمنازل وشوارع وطرقات والأماكن العامة، بل هو ارتباط بشخصيته العظيمة قولا وعملا وجهادا وصبرا وتضحية وأخلاقا وإحسانا. والله إن فرح حتى لا يوصفها الكلام ولا تعبر عنها كثرة الحروف في هذا. عطروا ألسنتكم بالصلاة على من أمرتم بالصلاة عليه وآله وسلم. شكرا أستاذتي غالي سندس والمخرج الغالي، وتحياتي للجميع من ملاك الوايلي. رسالة تقول سلام الله عليكم أختي سندس الذي صوتها نور البيت وصاحبة اللمسات الذهبية أماني، شكرا تسلم يدش. معكم بشاير العبسي، وتقول آخر يوم ما شاركت سه. التحية لنداء العسل الأخوات من وصاب ونداء العباسي والأخت حلاء، ودوما سنغيب على المشاركة بل نغيب على على الاستماع. تطلب زامل يا خاتم الأنبياء والمرسلين، بتقول إني قد زين سيارتي وقري رسالتي الأولى قريتها وما شاء الله عليش. رسالة أخرى تقول السلام الله عليكم، احتفال المولد ليس بدعة فرضا فرض الله تعالى، جاهزين على أتم الجهوزية بمناسبة المولد. اللهم صلي وسلم على عليه أو على آله الطيبين الطاهرين. من أخوكم أبو فؤاد محمد المطري، ويدلو زامل سالم المسعودي حق المولد الجديد. رسالة هنا تقول السلام الله عليكم، شكرا للأخت المذيعة وكل القائمين في البرنامج، وننصح كل من يستطيع المشاركة في هذا الموكب المهيب في العاصمة صنعاء أن يشاركوا تعظيما لذكرى مولد أعظم الأنبياء والمرسلين، وليغيظوا أعداءنا وأعداء نبينا من أخت الشهيد وأم المحرر من سعدة.

رسالة تقول أسعد الله أوقاتكم بالصلاة على محمد وآله، يطل علينا ربيع النور المحمدي، ربيع القلوب، ربيع محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هكذا أتت ذكرى المولد النبوية، محبين النبي عبروا عن حبكم وولائكم عن اقتدائكم، احتفلوا بميلاد حبيبي قلوبنا محمد. نحن لم نكن ممن زينوا، سنكتفي بالاحتفال في بيتنا فقط في العام المقبل، عسى يجي وأرضنا تحررت ونحتفل سويا. تحياتي لكن أستاذاتي سندس وأماني، وللغاليات المشاركات العزيزات جميعهن من حوثية حيس المحتلة. شكرا لك يا حوثية، وبإذن الله أن أنت فعلا تكوني من المشاركين في العام القادم. رسالة تقول اليمن دائما هو المتفرد في الحب والاحتفال بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، يحييه من واقع حبه وعشقه للرسول والرسالة، يحييه ليحيى معه أو ليحيي معه تلك المواقف الذي كان يصدرها أمام قوى الكفر والطغيان بجهاده واستبساله. اليوم سنجعل احتفاؤنا بهذه الذكرى تجسيد لتلك المواقف العظيمة وللسيرة العطرة، ويطلب زامل إمام المرسلين من قاهرة الأعداء.

رسالة تقول سلام الله عليكم، صباح الخير، أهلا وسهلا بمولدي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا بوصب السافل زينا بيوتنا أمترنا محتفلين وفرحين مستقبلين المولد الكبير بكبير فرح وبهجة وسرور وتهنئة خاصة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة المولد النبوي الشريف. معكم أبو همدان الوصابي يطلب زامل لعيسى الليث خاص بالمولد النبوي. رسالة تقول هنا أسعد الله صباحكم بالنصر، كيف أنت عزيزتي الغالية سندس؟ الحمد لله. أنت دارية سندس إن أخي قد جهز السيارة حق باللون الأخضر، قد بين أضحك عليها قلت يخ قد فها قدها من أبو خضير ومعانا حفلها اليوم في البيت، قد جهزت مرة أخي البيت والكيكة والبسبوسة والعصير، بنحتفل بعد العصر. تحياتي وتقديري ليش معاكم تسبيح حسن. أسعد الله صباحكم بالنصر، كيف أنت عزيزتي الغالية السندس؟ كيف المخرجة العزيزة أماني؟ اليوم يا سندس معانا حفلة بالعصر، إن شاء الله شاكون أول الحاضرات يا تسبيح، بس المشكلة أن البيت بعيد.

رسالة تقول سلام الله عليكم يا أستاذتي سندس منورة، اليوم قوي جدا أنتي وأماني، شكرا لكم الله يحفظكن. شكرا، أولا حبيت أهنيكم بهذا المناسبة العطرة الأكثر بهجة وسرور وأفراح، بالتأكيد أننا نعمل المستحيل بهذا المناسبة العظيمة، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا في حب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آل بتول الغولي، وشكرا كثيرا لكم جميعا. شكرا لك يا بتول وعلى رسالتك. رسالة تقول أدعو الشعب اليمني إلى أن يحتفل بالمولد النبوي الشريف هذا العام أكثر من أي وقت مضى، ولتعلموا أن حجم النصر الذي سيؤيدنا الله به في هذا المرحلة بحجم الاحتفال والخروج الذي سيكون في 12 من ربيع الأول إن شاء الله تعالى. أنا قد زينت البيت حقنا وكتبت عرض البيت حقنا محمد الرسول الله بالزينة الخضراء ما شاء الله، مع خالص تحياتي يا أعز مذيعة. شكرا لكم ولكل طاقم الإذاعة، معكم رمز الوفاء. ما شاء الله يا رمز الوفاء. رسالة بتقول هانا سلام الله عليكم يا أستاذ السندس، يجب علينا أن نلتحق برسول الله وأن نزين بيوتنا، إحنا في محافظات أيوة زينا ما أدري حصمان، وأيوة زينا سيارتنا من أسرار الجرموزي وتطلب إنشودة على ذوقش، هيا شاء الله يا أسرار. رسالة تقول سلام الله عليكم، رسالة طويلة بس أنا شكرها من عند ما قالت وأطيب التبريكات لشعبنا المجاهد وقائدنا العزيز وطاقم سما غاليين، كل عام ورسول الله قائدنا وقدوتنا ومعلمنا. إحنا يا سندس ما بش معانا سيارة، لكن بالأمانة أنا جعلت أخي يزين البيت والجامع أصبح أخضر ونحن في صعدة وفي حارتنا. ناس يا سندس كانوا يقولوا المولد بدعة، وبعد أن خضروا واحتفلوا معنا في المولد النبوي الشريف عام 2025 السنة الأولى أصبح الآن يزينوا بيوتهم وسياراتهم أكثر منا، ما عاد نسمع منهم كلمة بدعة. أجمل تحية للأستاذ الغالي دائما سندس والأستاذ أماني من إسراء، وإحنا سنشاهد موكب سيارات من خلف الشاشات إن شاء الله. يكون الموكب اليوم جميل وفعلا حقيقة، إن الذي بيقول السنة الأول كانوا يقولوا جسمكنونا بتعمى بش ما تكونوش تفعلوه، هذا السنة ما شاء الله قدم الأولي قد سبقونا في التزيين.

رسالة تقول: صباحكم صلوات على رسول الله وربيعكم مبارك. لقد تزين أو زينت منزلنا وشوارعنا باللون الربيعي الربيع المحمدي، مع أنه ما بش معنا سيارة لأن أولادي ما زالوا صغار، لكن سيشاركوا المسير الضوئي مع الجيران إن شاء الله. مع تحيات أم يوسف الفقيه، هذا شيء جميل جدا وأترسخ في ذاكرتهم. رسالة بتقول: مرحبا، السلام عليكم. أيوه، اليوم بنخرج إن شاء الله بالسيارة والمطارات اليوم عند الساعة 7، وإحنا متواجدين بميدان 70. تحياتي لكم، معكم حسام من صنعاء. رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف الحال؟ عطنا الله ظهيرتكم بالصلاة على النبي وآله. والله أيوه، زينا السيارة حقنا إن شاء الله أنسير. أسأل عليش ليش الله مستعان عليش يا أستاذ سندس، أنا زعل منش أنتي وبنت بنات الطاقم. أنا مستمعش اقتطع البث المباشر وأنا كنت أتصل وقدو مغلق. هذا قدو مزدحم الاتصالات، مش إنه والله نحن مفتحه بس لأنه بيستحمل الاتصالات، ما ناس ما يوصلش، ناس يرد مشغول، ناس ما عاد بيوصلش معاهم، كنوا عاود الاتصال. أنا قلت لكم تجوا عندي يوم الخميس الماضي أنتي والبنات، وما جيت يوم الخميس، لكن إن شاء الله نحن نجي السنة الثانية إن شاء الله. رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف الحال؟ أحل علينا وأطل علينا شهر ربيع، الشهر الذي خلق فيه أفضل خلق الله صلوات الله عليه وآله وصاحبه وسلم. أحب أهنئ القوات المسلحة على الانتصارات العظيمة. معكم أم الزهراء. يا أم الزهراء، زينتوا حقكم السيارات المطرات أو أي وسيلة نقل؟ هل قد زينتوها وتشاركوا في المسير الضوئي للسيارات اليوم؟ رسالة هنا تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إن احتفالنا العفوي البسيط بذكرى الحبيب محمد لا ينهب مقدرات الأوطان ولا يبدد الثروات في تفاهد البهرجة، إنها بهجة محبة لا ننفق فيها الملايين على المظاهر الزائفة كما تنفق في مناسبة الخلع والدعارة، بل هي ومضة وفاء لخير من وطأثرها. طبعا أستاذ سندس، إحنا في حجة ما بش مع أبي ولا أخوتي ولا مركبة، كل حب والاحترام لك العزيزة سندس والعزيزة أماني وكل مشاركات باسمها وصفتها. أقول للغالي حظية حيس عودة حوثية حيس عودة حميدة بعودة مشاركاتش، اكتملت فرحة المولد فداء أهل البيت. طبعا أستاذ سندس المشاعر جاهدكن، كل مشاعر المشاركات بل أغلى لأنكن حلقة الوصل. شكرا لش، شكرا قوي. وكل المشاركات ربي يحميكم من كل شر ولا يحرمنا منكم، في وكل أستاذاتي ومعلماتي في إذاعة سام. شكرا لش فعلا. والذي ما بش معهم سيارات ولا مطرات ما يقدرش يزينوا أي وسيلة نقل، معاكم جيرانكم أهلكم كل من مع السيارة، لا تكونش بخير. نقول كل من مع ما بش مع السيارة خليهم يشاركوا، خليكم تعيشوا كلكم فعلا الأجواء المحمدية الأجواء الجميلة. وأكيد ما يكتمل معانا ربيع إلا ومعانا يطل علينا مهرجان الرسول الأعظم بكل فعالياته بكل فقراته، الذي من حين ما يبدأ لما يكمله وإحنا نكون متشوقين لكل فقر فيه. فمهرجان الرسول الأعظم لهذا العام سيبدأ معكم من يومنا هذا. حفل افتتاح مهرجان الرسول الأعظم سيكون مساء اليوم السبت في 8:30 مساء في قاعة الشباب والرياضة ملعب الثورة. كملوا المسير وانطلقوا حتى تشاركوا في مهرجان الرسول الأعظم في افتتاح أجمل مهرجان بيكون مميز جدا بكل فقراته وإبداعاته وكل المشاركين. فعلا مهرجان بإذن الله سنكون على لقاء. نحن نقول لكم هذا المهرجان مباشرة كما عهدتمنا إذا عدسام نكون من الناقلين الرئيسيين لهذا المهرجان، لنعيش نحن وإياكم أجمل ما قد يوصف فيه الرسول وأجمل الموالد وأجمل الأصوات والمدائح وأجمل الفقرات التي ترسخ فينا وفي قلوبنا وتعبر عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية ظهيرتنا لهذا اليوم. لا يسعنا إلا أن نشكر كل من راسل، كل من اتصل، كل من شارك معنا، شكرا لكم. وكذلك التحية للمبدعة دائما أماني عبد الكريم مفضل من الإخراج، ومن كنت معكم من الأعداد والتقديم سندس عاد المطهر. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله هو القدوه وهو الاسوه وهو الهادي الذي يجب أن نهتدي به وأن نستفيد من سيرته وأن نستلهم من حركته في الحياة ما يمثل هداية لنا، ما يمثل معالم لنا نعتمد عليها في مواقفنا، في تحركاتنا، في مسيرة حياتنا. نحن اليوم كأمة مسلمة نواجه التحديات الكبيرة ونواجه الأخطار الكبيرة، شئنا أم أبينا، لا يعود ذلك إلى مزاجنا ولا إلى رغباتنا، مسألة قائمة في الواقع ولا يمكن الإنكار لها ولا التجاهل لها. حتى الذين يحاولون أن يتجاهلوا ذلك، هذا التجاهل لا يجدي شيئا. الذي يفيدنا هو الرجوع إلى القرآن الكريم وإلى سيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، إلى الرسول نفسه لنقتدي به، لنتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

0: صوت الربيع المحمدي.
1: فمع اقتراب قيام الساعة ونهاية التاريخ في الحقبة الأخيرة للوجود البشري والتي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة، سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف. سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا. وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي. سام اف ام الحكمة اليمانية.

0: أهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نجتمع فيه على كلام الله وعلى كتاب الله، نقرأ الآيات ونتدارسها ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 8 من سورة الكهف، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات، ما تيسر لنا من ذلك نستعين بالله، نسأله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة، وأن يرزقنا العمل بما فيها، وأن ينفعنا بها، وأن يزيدنا بها إيمانا وهدى. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ المعنى: بل أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من بين آياتنا عجبا دون غيرهم، فإن عجائب آيات الله كثيرة، والرقيم ما رقم فيه أسماؤهم. ويقول الله سبحانه: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف، يظهر أنهم صاروا إلى الكهف ليختفوا من قومهم الكفار، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، لأنهم يحتاجون إلى الأمن وإلى الطعام والشراب، فطلبوا من ربهم حل مشكلتهم. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، توكلوا على ربهم وطلبوا منه أن ييسر لهم أمرهم ويصلح شأنهم. ويقول الله: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الضرب على آذانهم منعها أن تسمع، فهو كناية عن جعلهم نياما واستغنوا عن الطعام والشراب وذهب عنهم الخوف سنين عددا. ويقول الله سبحانه: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. المعنى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أيقظناهم لنبتلي بقصتهم، فيظهر من يصيب في ذكر مدة لبثهم في الكهف، وهو يفيد أن الناس اختلفوا في مدة لبثهم وصاروا في خلافهم حزبين كما اختلفوا في عددهم. ويقول الله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال الشرفي، قال المرتضى عليه السلام، فذكر سبحانه أنهم آمنوا بربهم فأطاعوه فيما افترض عليهم، فزادهم عند ذلك عونا وتوفيقا وهداية وتسديدا. انتهى قول الشرفي. ويقول الله سبحانه: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، قوينا قلوبهم حين قاموا بحضرة قومهم أو بعض قومهم، فأعلنوا كلمة التوحيد وقومهم مشركون، فلم يمنعهم الخوف من القيام بالقسط. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، نعيدها للفائدة، قوينا قلوبهم حين قاموا بحضرة قومهم أو بعض قومهم، فأعلنوا كلمة التوحيد وقومهم مشركون، فلم يمنعهم الخوف من القيام بالقسط. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لن نشرك بالله بعبادة شيء من دونه بالدعاء، لقد قلنا إذا شططا. لقد قلنا إذا انشطط، أي لو دعونا من دونه إلها لكنا قد قلنا قولا شططا، أي بعيدا من الحق والصدق. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا. أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلين من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: اكثروا من الصلاة والسلام

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس BDSL من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة. الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية. المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم، احذر أساليب الاستدراج.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: سام اف ام، والعود احمد.
9: من أسوأ واخطر الممارسات الاجراميه المنتهكه لحرمه المقدسات الاسلاميه هو التعدي على المصحف الشريف من خلال التمزيق والاحراق. ما يحدث فيما يتعلق بالمساجد من تدمير لها بما فيها من المصاحف وإحراق وتدمير وتمزيق هو شيء واضح للعيان، يشاهده الناس في المشاهد التلفزيونية على الشاشات. ومع ذلك لا يكتفي العدو الإسرائيلي بأنه يدمر المساجد، وفي إطار ذلك يحرق ويمزق المصاحف التي فيها، وإنما يقوم الصهاينة المجرمون المنتسبون للعصابات الإجرامية التي تسمي نفسها بالجيش الإسرائيلي، يقومون أيضا بشكل متعمد وبشكل مقصود ومخطط وموثق بالفيديو بأخذ المصاحف، ويوثقون ذلك في تصوير الفيديو، يمزقونها ويحرقونها وينشرون تلك المشاهد ليراها العالم الإسلامي، ليشاهدها المسلمون، وهم يقترفون هذه الجريمة الفظيعة التي هي كفر عظيم، فيها إساءة إلى الرسالة الإلهية، إلى رسل الله وأنبيائه ودينه، وهي من أبلغ الاستفزاز ومن أكبر الاستفزاز للمسلمين، لمن بقي فيه ذرة من الإسلام.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام
12: الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
12: إذاعتك أنت.
13: والله مخرج ما كنتم تكتمون.
14: العدو رقم واحد.
15: الله هو أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو، وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
13: الحلقة السادسة عشرة، عراب أسلو في أحضان الشيطان. في الحلقة الماضية أوضحنا من خلال الوثائق كيف كان إبستين يكرر الرواية الصهيونية التي تنكر وجود فلسطين، وكيف كان يمول جيش الاحتلال ومنظمات الاستيطان.
16: لكن الوثائق تحمل مفاجأة أكثر إيلاما، علاقات لم تكن متوقعة.
13: عام 1993 العالم يتابع حدثا تاريخيا. ياسر عرفات والصهيوني إسحاق رابين يتصافحان على عشب البيت الأبيض، والرئيس الأمريكي بيل كلينتون يشرف على التوقيع.
16: وكان تيري رود لارسن هناك، هو وزوجته مونا يول. هذا الدبلوماسي النرويجي هو الذي قاد المفاوضات السرية في أوسلو، وهو الذي حصل على ثقة القيادة الفلسطينية.
13: الرجل الذي جمع ياسر عرفات والصهيوني إسحاق رابين في البيت الأبيض كان في الوقت نفسه يجمع الفتيات القاصرات للمجرم الصهيوني إبستين في جزيرته.
16: وثيقة رقم واحد، علاقة رود لارسن بإبستين لم تكن عابرة. الوثائق تكشف أنها كانت عميقة على المستويين الشخصي والمهني واستمرت لسنوات.
13: وثيقة رقم 2، يونيو 2013، رود لارسن يرسل لإبستين تفاصيل حسابه المصرفي لتحويل قرض شخصي بقيمة 130,000 دولار.
16: الدبلوماسي النرويجي البارز رئيس معهد السلام الدولي يستدين من مجرم متهم بالاعتداء على قاصرات. هذا ليس مجرد خطأ في التقدير، لكنه عميل في شبكة إبستين الصهيونية ويتقاضى أتعابه.
13: وثيقة رقم 3، تبرعات المجرم الصهيوني إبستين لمعهد السلام الدولي الذي يرأسه رود لارسن ما بين 2011 وحتى 2019. تلقى المعهد نحو 1,000,000 دولار من مؤسسات إبستين. هذه رشاوى وغسيل أموال.
16: المال يأتي من هنا، والخدمات تقدم من هناك. هذه شبكة مصالح متكاملة.
13: وثيقة رقم 4، وصية المجرم الصهيوني إبستين الموقعة قبل فترة وجيزة من وفاته في السجن، نصت على منح نجلي رود لارسن، هيلدا وإدوارد مبلغ 5,000,000 دولار لكل منهما.
16: 5,000,000 و5,000,000 يساوي 10,000,000 دولار لأبناء رجل كان في قلب العملية السياسية الفلسطينية. ماذا قدما ليستحق هذا المبلغ؟
13: وثيقة رقم 5، رود لارسن كان يطلع إبستين على جوانب من عمله المهني وعلى بعض لقاءاته السياسية والدبلوماسية.
16: يعني كان ينقل معلومات، كان يشارك أسرارا، كان يجعل المجرم المبتز شريكا في معرفة ما يدور في الكواليس السياسية فيما يتعلق بفلسطين. الفصل الرابع، رسالة سلام فياض. وثيقة رقم 6، رود لارسن يعيد توجيه رسالة إلى إبستين، المرسل الأصلي دكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق. يكتب فياض ويقول:
17: بينما كنت أتصفح الأشياء القديمة استعدادا للفترة المقبلة من حياتي، وجدت هذه الصورة التي تعود إلى حصار سبتمبر 2002. سأسافر إلى برينستون يوم الأحد القادم، أراكم قريبا إن شاء الله.
16: صورة من حصار 2002، حصار كنيسة المهد، المقاومة الفلسطينية تحاصرها، دبابات الاحتلال، شهداء يرتقون. تصل إلى بريد إبستين، وإبستين يرد بكلمة واحدة:
17: عظيم.
16: السؤال: هل كان فياض يعلم أن رسالته الخاصة سيعاد توجيهها إلى المجرم الصهيوني جيفري إبستين؟ هل كان يعلم من هو هذا الرجل؟ الحكم لكم.
17: وثيقة رقم 7، رود لارسن يشارك إبستين خبرا. وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك أفيغدور ليبرمان صرح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمثل عقبة أمام السلام ويجب إزالته.
16: عقبة أمام السلام، رغم كل ما يفعله لأجلهم يصفونه عقبة أمام السلام. هل هي مجرد رأي عابر أم لذر الرماد على العيون؟
17: هذا الرئيس نفسه الذي كان ليبرمان يدعو لإزالته هو نفسه من يطالب اليوم حماس بتسليم سلاحها ويشتم المقاومة الفلسطينية.
16: سبتمبر 2025، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس محمود عباس يظهر عبر الفيديو يقول كلمة يتابعها العالم:
18: تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وتخلي حركة حماس عن سيطرتها، إلى جانب تسليمها وجميع الفصائل السلاح للسلطة الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
17: على حماس والفصائل الأخرى تسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، ما نريده هو دولة واحدة موحدة بلا سلاح.
16: ويضيف عباس:
17: نحن لا نريد دولة مسلحة، حماس لن تحكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
16: سبتمبر 2025، في نفس الأيام التي كان فيها عباس يخاطب الأمم المتحدة، كانت إسرائيل تتحرك على الأرض. رغم انبطاح عباس إلا أن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يعلن قائلا:
17: الرد الوحيد على أي اعتراف بدولة فلسطين هو إعلان السيادة على الضفة الغربية.
16: وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يطالب ب:
17: يجب سحق السلطة الفلسطينية بشكل كامل.
16: والآن دعوات إسرائيلية رسمية لضم الضفة وإزالة السلطة وعباس. لنعد إلى السؤال الأكبر، ماذا تعني هذه الوثائق؟ أولاً،
17: شبكة المجرم الصهيوني إبستين لم تكن مجرد شبكة دعارة والتجار بالبشر، كانت شبكة استخباراتية سياسية مالية، وكانت داعمة بشكل كامل للكيان.
16: ثانياً،
17: تيري رود لارسن عراب أسلو كان في قلب هذه الشبكة، يتلقى الأموال من المجرم الصهيوني إبستين، ينقل له معلومات، وأبناؤه يوصى لهم بملايين الدولارات في وصية إبستين.
16: تذكرون ما هو السؤال الذي نجيب عنه الآن؟ ماذا تعني هذه الوثائق؟ قلنا أولا وثانيا، أما ثالثا؟
17: رسائل المسؤولين الفلسطينيين كانت تصل إلى إبستين. هل كانوا يعلمون؟ أم أن رود لارسن كان يتاجر بثقتهم؟
19: رابعاً،
17: إسرائيل كانت ترى في عباس عقبة يجب إزالتها عام 2011، واليوم عباس يطلب من حماس تسليم سلاحها، وإسرائيل تعلن ضم الضفة وإلقاء القبض عليه. من خسر هنا ومن ربح؟
19: خمسة،
17: المجرم الصهيوني إبستين لم يكن مجرد جاسوس. لو كان جاسوس لكان دوره ينحصر في جمع المعلومات وإرسالها لقادته، لكن الوثائق تظهر أنه كان يتلقى المعلومات ويرسل الأموال ويخطط مع كبار المسؤولين. لقد كان قائدا ومسؤولا في صفوف الصهاينة،
19: كان شريكا، كان جزءا من شبكة التآمر الكبرى الصهيونية على فلسطين، شبكة تضم إبستين الممول والموساد المنفذ وسياسيين عربا وأجانب ودبلوماسيين مثل رود لارسن.
17: اليوم وغزة تتعرض للإبادة، والضفة تلتهمها المستوطنات، والقدس تهود، نكتشف أن شبكة المجرم الصهيوني إبستين كانت في قلب المؤامرة.
19: هؤلاء الذين يدعون اليوم السلام وحل الدولتين هم نفس النخبة التي كانت تتآمر على فلسطين منذ عقود.
17: رود لارسن استقال من منصبه عام 2020 بعد فضيحة علاقته بإبستين، وزوجته مونا يول سفيرة النرويج في الأردن والعراق استقالت أيضا في فبراير 2026 بسبب تورطها في القضية.
19: لكن السؤال، ماذا عن الذين تواصلوا معه؟ ماذا عن سلام فياض ورسالته؟ ماذا عن بقية المسؤولين الفلسطينيين الذين كانوا يمدون رود لارسن بالمعلومات والصور؟
17: الوثائق لا تجيب عن كل شيء، لكنها تطرح أسئلة لا يمكن تجاهلها.
19: أربعة دروس نتعلمها من هذه الحلقة 16 من سلسلة حلقات العدو رقم 1. الدرس الأول،
17: من يوقع اتفاقيات سلام مع العدو قد يوقع أيضا اتفاقات سرية مع الشيطان. رود لارسن جمع عرفات بالصهيوني رابين، وجمع أيضا فتيات قاصرات للمجرم الصهيوني إبستين.
19: الدرس الثاني،
17: رسائل المسؤولين الفلسطينيين كانت تصل إلى إبستين، هذا يعني أن شبكة التآمر كانت تخترق أعلى المستويات.
19: الدرس الثالث،
17: إسرائيل كانت ترى في عباس عقبة أمام السلام عام 2011، ورغم أنه صار يلبي مطالبهم ويهاجم حماس عام 2025، إلا أنهم يردون عليه بخطط ضم الضفة والقبض عليه. انتهت مهمتك يا شاطر.
19: أما الدرس الرابع، فإن الوثائق التي رأيناها مما لها علاقة بفلسطين ليست إلا جزءا بسيطا، وهناك 15,000 وثيقة كتبوا عليها سرية وليست للنشر. فماذا تخفي عن فلسطين؟
15: هناك مما انكشف به الأعداء في هذه المرحلة، وثائق اليهودي جيفري إبستين، وهناك دروس كبرى في ذلك. وهذه المسألة مما ينبغي أن تحظى باهتمام كبير على المستوى الإعلامي، على المستوى التثقيفي، على مستوى تركيز الجهات الإعلامية على الاطلاع على تلك الوثائق وفضح الأعداء وكشفهم، لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية، حيث يتخرج قادة زعماء، وبالتالي حيث هناك وسائل للسيطرة والتحكم على الشعوب في قراراتها.
20: العدو رقم واحد.
21: العدو رقم واحد سلسلة يكتبها للإذاعة عبد الرحمن العابد، يخرجها محمد الفرح.
22: سام اف ام من صنعاء 99.1،
23: والتعبئة مستمرة.
15: معركة القائمة هي معركة بيننا وبين العدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني. أي طرف في هذه المعركة يفعل شيئا ضد بلدنا فهو يفعل ذلك خدمة لإسرائيل، طاعة لأمريكا، استجابة للأوامر والتوجيهات الأمريكية. فهو يفعل ما يفعل في سياق المعركة ضد هذا البلد، لأنه يقف في صف الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، بمعنى أنهم يريدون أن يورطوه في العودة بالوضع معنا إلى ما كان عليه في ذروة التصعيد أثناء 9 سنوات الماضية. وهذا معناه ماذا؟ أن يورطوه في حرب شاملة وتصعيد بأقسى مما كان عليه الوضع سابقا،

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من

0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم الحكاية والرسالة للذي عادهم باقي مع السعودية، الباقي الذي زد بقوا الذي زد توخروا لمن توخر الحكاية هذا اليوم له. نقول أمانا ما عاد معك، ما جالس بك، ما عاد معك جالس بعد هذا العمل بكله، بعد هذا المخاشي الذي قد وقع. مالك ما ظلم، سألك سعليك ظلم، شو حرم عليك؟ الحرم لو ما تجلس وتبقى على ما أنت، هذا هو الحرام. خلق الله الضوء، الناس روحوا مقمر ولا خازي أو ما هو منك ضوي عبعلك يا ضوء. ضوى الناس، ضوى اليهود والنصارى من أول الوعد، وانت جالس لليوم. هي أمانة جابر وارواحكم، من بتقاتلوا وعلى ما بتقاتلوا؟ اجنان من أول ما قامت السعودية تقاتلنا كلنا، الشعب اليمني اتلفلفوا علينا من كل بلاد، البلاك ووتر والإماراتي والسوداني والسعودي والأردني والمهم تعصبوا كلهم، ما لهم بطلوا أنزجوا، ما لهم ما يكملوا باقي عملهم، بسروا الكذب كذب والحرام حراء والظلم ظلم، ألي رحلة الرحلة ولي ظوام صندق ظواء، وراحوا لهم كل واحد بيقراها. أمان عليكم اليوم 12 سنة ما قد سويتوا وما بتفعلوا، لمن بتشكوا؟ قالوا شاقي الناس للناس لا اسمي، مثل قافز الحيد ما للاقفي. ضو يلا لا عليكم، لا السعودية بتقاتلنا بالزلط، ودخلونا فيه دار وداوي ورجعنا بين بيناتنا. بس قلنا لكم هو دم، اتقبلوا استحوا على ارواحكم، ما احناش مفلتي، هو دم والدم ما قضاه الا دم، واحنا دارين من اول الوعد ان انتو ضحية. هي مع باقي اللي انتوها، كل واحد لقط قلافته ورحله، ما عاد باقي اللي انتو مسنبين هنية، وهذا هو الضيع بذاته. بتضيع روحك وتضيع اهلك وتضيع من حولك وتضيع البلاد، ومه ويدخل والنص في ضيع من تحت راسك. قتل بعد نذر قلناها لا رحمها الله، بعد الضرب هذا الذي قد وقع، بسر ما وقع، بسر تعبر، كل واحد يزد يبسر صاحبه، عاد وجالس وقو الضواء، انت فل معسكر هذا وصاحبك فل معسكر هذا، بسر عاد وجالس لاقو الضواء، اسأل علي ما لهم ما يزعفوا مع جرحى وناس قدوا في الموت، ما لهم ما يبزوكم، استرخصوكم لهذه الدرجة نغر وقت الحاجة يسرجوا بكم ويدرعوا بكم، ما لهم ما يبزو الجرحى والمصابين والمعاقين والذال اللي يقع لهم مرجازي، ويبزوا الناس كلهم ويصيروا يعالجوهم في الخارج. يقول لك أنت 10 بظرف لبن، خساره انه يزيد يخرجك يعالجك، انه داري ثمنت نفسك ببوكشتين وجريت قيمتك قرش الله ربع، حيا ولا تموت ما يفعل لك، وما بيلف الثوب الا جلد بنقول ضواو، ما نفعل، نرجع نتحملكم، ما نسوي الا جالس مكرعين، ما بالله تحررونا. قلنا لكم الجنان هو يشتي مستره، نا امانك كيف تحررني؟ لا بد بسر عندي سعودي ولا اماراتي ولا بلاك بوتر ولا واحد، ما به الله للبيت، ناكف تحررون وبتشتروا الألف الذي معانا باربعة خمسة ألف. هي ما هو من تحرر هذا شي معاكم عقو، من بتحرروا البلاد بحاجة لحماية منكم أنتم ومن أفعالكم، بتقول لكم في ظلمي، ما أنتم اشتارين لن أطيروا، لا حد بحاجة تحرروا ولا حد اشتي لكم حرر، بنقول لكم اقبلوا وقوموا ضوو. قالوا لا ضربت حمارك جنب حمار المتبر يتبرك من دبوره، كم قد قلنا لكم لا تساير المتهم دتهم ولا من على الدين دم دندم، ضووا لكم خيرة الله عليكم. ولا قالوا من ساير البطال كم الهدايم تستاهلوا ما وقع فيكم. ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
2: جاره بشلي
4: سعودي لا يعمل كفاعل خير وخادم لدى طرف يمني من المرتزقة هنا وهنا. مسألة واضحة لكل الناس في الدنيا ويؤدي دورا معروفا بهدف السيطرة والاستحواذ في إطار الدور الأمريكي، يسعى إلى السيطرة على القرار السياسي في بلدنا، على الثروات الكبيرة التي لم تستخرج في المحافظات الشرقية وغيرها، على الموقع الجغرافي الذي يعطي هذا الامتداد إلى البحر العربي وإلى باب المندب وخليج عدن وما إلى ذلك، وكل هذا في إطار الأمريكي. الأمريكي يسعى أن يستغل كل شيء، والأمريكي يعتمد على مسألة التجيش والتكتيك في مسألة تحريك الآخرين، قوى، حكومات، أنظمة، جهات، وفي بمجرد الاستغناء عن أي طرف يتركه، بل أحيانا يستهدفه، يتحول هو إلى مستهدف. دور البريطاني أيضا بارز بشكل كبير في الملف اليمني على كل المستويات بحكم اعتماد الأمريكي عليه للاستفادة من في خلفيته وتجربته الاستعمارية في اليمن.

0: سام اف ام من صنعاء، والتعبئة مستمرة.
1: والتعبئة مستمرة.
0: سام اف ام، إذاعتك أنت.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله. لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: السلام.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بسط لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: ذكرى مولد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. إن شعبنا اليمني المسلم العزيز، وانطلاقا من هويته الإيمانية ووعيه بأهمية الاستفادة من هذه المناسبة المباركة كمحطة تربوية وتوعوية وتعبوية إيمانية ومناسبة لترسيخ الولاء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكمناسبة للاعتراف بعظيم نعمة الله وفضله، قد أقام هذه المناسبة المباركة على نحو متميز، بدءا بالفعاليات الكثيرة التي تضمنت المحاضرات والأنشطة التثقيفية والتوعوية المتنوعة، إضافة إلى الأنشطة الخيرية، وأيضا بالإظهار لمظاهر الابتهاج والفرح، استنادا إلى قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأي فضل ورحمة أعظم من رحمة الله ومن فضله العظيم الذي من به على عباده من خلال رسوله الهادي وكتابه الكريم. هذه النعمة التي يترتب عليها الخير كله في الدنيا والآخرة.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: وبالاستفادة من هذه المناسبة المباركة لتكون منطلقا نحو إصلاح الخلل وتقويم الإعوجاج ومعالجة الإشكالات. فالتجاهل لواقع الأمة بما فيه من مشاكل وما تواجهه من تحديات بقدر ما هو تنصل عن المسؤولية هو أيضا حماقة بكل ما تعنيه الكلمة، ونتائجه كارثية ورهيبة في الدنيا والآخرة، ولا ينسجم مع مبادئ وقيم الإسلام وتعليمات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله القائل فيما روي عنه: من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين، ومن سمع مسلما ينادي يا للمسلمين فلم يجب فليس من المسلمين. إن هذه الذكرى المباركة هي فرصة ثمينة ومحطة مهمة للتذكير بالمسؤولية والتذكير برحمة الله وفضله، حيث الحلول النافعة الناجعة والحقيقية التي ينبغي على أمتنا الإسلامية أن تعود إليها وأن تستفيد منها فيما يصلح واقعها وواقع المجتمع البشري بشكل عام.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

إن منشأ كل المشاكل الكبرى ومنشأ كل المفاسد وكل المظالم التي تعاني منها أمتنا الإسلامية ويعاني منها المجتمع البشري بكله هو الانحراف عن رسالة الله تعالى وتعاليمه وهديه ونوره، وعدم الاقتداء والتأسي برسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه الحقيقة المهمة يجب أن نستوعبها جيدا وأن نؤمن بها وأن ننطلق على أساسها في توجهنا نحو الحلول للمشاكل التي تعاني منها أمتنا الإسلامية وبقية المجتمعات البشرية.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته.

0: الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاءً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاماً عملياً في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
1: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربوع وطننا الحبيب والغالي. النفاق الدولي أو الاستهتار الدولي بالعالم العربي والإسلامي قد بلغ مداه عندما نشوف الاحتجاجات والاستنكار من دول العالم موضوع أنه إيران بتضرب مثلا الكويت أو السعودية أو البحرين أو الإمارات. طيب ما حدش تكلم ولا انتقد أمريكا وبني صهيون في فلسطين، ما حدش انتقدهم إنهم هم المعتدين وهم المعتدين على إيران ولا شيء. ثلاث دول، الصين وروسيا وأرض الصومال، هم اللي انتقدوا هذه الدولتين المارقتين وقالوا لهم هذا اعتداء، بينما بقية دول العالم ولا حد يعني تكلم بكلمة واحدة أو اعتراض أو شجب أو يعني نفاق دولي فظيع فظيع. خايفين من أمريكا، أمريكا ضعيفة جدا يا ناس، اللي بيعتقد أن أمريكا قوية، أمريكا قوية باقتصادها، هتحاربك بالاقتصاد؟ أي تحارب بالاقتصاد. هل الدولار هيخرج يحاربك؟ لا ما يخرج يحاربك الدولار، فيه بتحاربك إذا حين في أمريكا. شوفوا المجتمع الأمريكي الآن بدأ ينهار من الداخل، ما عاد يشارك المجتمع الأمريكي اللي هو واضح وقوي وكذا، ما عاد فيش. الآن لما تشوفوا الآن هذا المصري اللي رشح نفسه الكونغرس في أمريكا يعني مسلم، والرئيس ترامب يزعل يقول لك لا هذا مسلم يكره اليهود والنصارى. ما عاد مشوم في أمريكا، قد المجتمع الأمريكي قد بيكره الصيونية واللوب الصيوني داخل عندك في أمريكا يا تريليلي يا وقت ترامب. فالناس الآن بدأوا يعوا ويعقلوا في أمريكا بأنه هذا اللوب الصيوني متحكم في القرار الأمريكي، متحكم في الاقتصاد الأمريكي، بياخذوا منهم التاكس اللي هو الضريبة وياخذها ويدوها إلى بني صيون. يعني والمجتمع الأمريكي بيعاني معاناة قوية جدا، بيعاني من فقر، بيعاني من عدم اهتمام صحي، عدم اهتمام مواصلات، عدم اهتمام تعليم. فبدأوا يعوى الآن المجتمع الأمريكي، وبالسادة الآن الجيل اللي احنا فيه الجيل والجيل اللي بعده بدأوا يعوا ويدركوا بأن هؤلاء ما هم شعب علينا، هذول أصبحوا عبء. يعني ما هوش فرض علينا أن احنا نهتم بني صهيون في فلسطين. مجتمع بنى نفسه على حساب شعب ودولة، ودولة كانت قامة بحد ذاتها، ودخلوا فيها الصهاين الكبار حقهم، هذا الرؤساء المافيا حقهم، يعني زي إسحاق رابين وزي شامير وزي يعني وزي هذاك اللي وقع مع السادات، ما أدري اسمه نسيت اسمه هذا. فدخلوا على أساس أنهم عمال نظافة وعمال بلديات. يعني إسحاق رابين دخل بترخيص عامل بلدية أنه يشتغل في فلسطين، وهكذا السلطة الفلسطينية تمنح فلان الفلاني المكوث كعامل نظافة أو عامل، وشلوا بلد على شعب. فأمريكا نفس الحكاية، أمريكا ضعيفة. أمريكا الآن بدأت من الداخل تتضعضع، والدليل على ذلك انتخاب المجتمع الأمريكي أو الجيل الآن بدأ انتخبه واحد مسلم في الكونغرس، والثاني اللي حاكم نيويورك مدينة أكبر مدينة في أمريكا، واللي مرتكز عليها الاقتصاد، مرتكز عليها الثقافة، مرتكز عليها القرار السياسي أكثر من واشنطن. واشنطن ما مش بقوة نيويورك، ولذلك انتخب الآن واحد مسلم. يعني فالآن المجتمع الأمريكي بدأ يعي ويدرك بأن هذا اللوبي عبارة عن فساد داخل المجتمع الأمريكي، وهو اللوبي الصهيوني، وهم الذين يلعبون بعقول الشباب، وهم الذين يدمروا حياة الشباب، وهم الذين بيتاجروا ويستمسروا في موضوع المواد المخدرة وفي الدعارة وفي الرقيق، وفي هم كلهم اليهود، لأنهم يتبعون الأشياء اللي فيها ربح مالي أو إدرار مالي سريع. هذا يتاجروا فيها بني صهيون، لأنهم وليش حكموا العالم بالمال؟ لأنه بيحكم العالم الآن بالمال. عشان كده أنا بقول لكم في صحوة أمريكية الآن ضد اللوبي الصهيوني، وفي معارضة داخل المجتمع الأمريكي. حتى أنه برا أنا شاهدت واحد أمريكي مناهض للوبي الصهيوني وبيتكلموا جنبه مجموعة بيتكلموا على أن اللوبي الصهيوني هو الذي بيتحكم في القرار الأمريكي. دمت عادل مواطن حر نبيين، ودائما مواطن حر مستقلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
1: وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد باضني حمله، وبقدرتك أوردته علي.

0: FM أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة آيات من سورة الكهف. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بما أن الأكثر طلاب علم وكلنا طلاب علم سواء كبارا أو صغارا، هذا هو الشيء المفترض من جانب الإنسان أن يكون طالب علم، حتى لو قد أصبح شيبة أن يشعر أنه طالب علم. ليس الطلاب يعني الأولاد الصغار أو الشباب فقط، على أساس أن الإنسان يهمه أن يتعلم. وأعظم شيء يتعلمه الناس يتعلمه الإنسان هو العلم الذي يأتي من جهة الله ومن عند الله. القرآن الكريم أشرف علم يتعلمه الناس، لأن الله أنزله ليكون هدى للإنسان في هذه الحياة، فيما يتعلق بهذه الحياة الدنيا ليسعد فيها، وكذلك ليسعد في الآخرة. عندما يتعلم الإنسان القرآن يجب أن يفهم أنه كتاب يزكي النفوس، يطهرها، يسمو بها لتصبح نفوسا طاهرة ونفوسا سوية ونفوسا قوية، نفوسا يملأها حب الله سبحانه وتعالى والخشية منه والرغبة إليه والرهبة منه. هذا هو الشيء المفترض. هنا نقطة أولى، أن أعظم شيء يتعلمه الناس هو العلم الذي يأتي من جهة الله. القرآن الكريم أشرف علم يتعلمه الناس، وعندما يتعلم الإنسان القرآن يجب أن يفهم أنه كتاب يزكي النفوس، يطهرها، يزكو بها لتصبح نفوسا طاهرة سوية قوية، يملأها حب الله والخشية منه والرغبة إليه. وقد ضرب الله أمثلة كثيرة في القرآن ليعرف أولياء الله كيف يجب أن يكونوا، ليعرف المؤمنون على تفاوتهم من

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هنا الله سبحانه وتعالى يتمنن على عباده بهذا القرآن، وأنه نعمة يستحق أن نثني عليه بها وأن نشكره عليها ونحمده عليها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يجعل له عوجا قيما. تفسر هذا على أساس أن كلمة عوجا تقابل كلمة قيمة التي تعني أن هذا القرآن مستقيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن يستوحى من كلمة عوجا أنه لا يوجد أي عوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل لإعلاء كلمته والصدع بالحق. هنا الله يذكرنا أنه أنزل هذا الكتاب هدى للناس، أنزله ليسيروا عليه، أنزله ليهتدوا به في كل مواقفهم. وهو سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلق الناس كلهم، فلم يجعل له في هذه الحياة في سنن هذا الكون لا يمكن أن يصطدم به فيرتد، هذا غير جائز على الله سبحانه وتعالى. ولم يجعل له عوجا، حتى نعرف فعلا خطورة التوهم بأن هناك في هذه الحياة ما لا يسمح للناس أن يتحركوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نحن نسمع كثيرا من الناس عادة يقولون لا نستطيع، وأعداؤنا أقوياء، والدنيا قد أصبحت كذا، ونحن حالتنا كذا. تجد أننا نعرض قائمة من العوج، قائمة من العوج، يعني وكأن ما لا يمكن أن نتحرك، وما باستطاعتنا أن نتحرك. نتفهم هذه الآية التي تؤكد لنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق الإنسان، هو الذي رسم السنن لهذا الكون، السنن لهذه الحياة. لا يمكن أن ينزل القرآن ثم يقول للناس أن يلتزموا به وأن يعملوا في سبيل إعلاء كلمته وأن يسيروا على هديه، ثم يجعل سبحانه وتعالى ما يمكن أن يصطدم به. هذا غير وارد، لا فيما خلقه كسنن وجعله كسنن، ولا في تدبيره أيضا، تدبيره الدائم بأنه حي قيوم سبحانه وتعالى وعلى طول هذه الحياة. من يتأمل القرآن يجد أنه فعلا يقطع كل الأعذار ولا يبقي مجال لأي تساؤل. عندما يقول الناس لا نستطيع، وأعداؤنا أقوياء، الدنيا قد أصبحت كذا، كلها يرفضها، كل العوائق تراها من نفوسنا نحن، لا نتفهم كتاب الله، ونترك أمامنا دائما قائمة من هذه المفاهيم المعوجة، الأفكار المعوجة التي تجعل هذه الحياة، تجعل هذه الأرض مليئة بالمطبات أمام دين الله. ومن أغرب ما يقال مثلا الدنيا قد امتلأت نفاقا وكفرا وليس باستطاعتنا أن نعمل شيئا، ويقدم الدين ويقدم الدنيا بالشكل الذي لا يمكن أن تكون ساحة للعمل في سبيل الله، ولا ننطلق للعمل لإعلاء كلمة الله إلا إذا لم يكن فيها شيء من هذا، من هذا يعني إذا لم يكن فيها باطل، إذا لم يكن فيها كفر، إذا لم يكن فيها نفاق، اشتريع يتحرك. إذا كانت الدنيا هذه كلها مليئة بأولياء الله، فما الذي يبقى لهم أن يعملوا؟ ما الذي سيفعلون؟ إذن فليفهم الناس هذه الإشكالية، لأنها فعلا من أكثر ما يهيمن على نفسيات الناس. فعندما يتحرك أحد في أوساط الناس كم تسمع من مفاهيم معوجة، وعندما تسمعها فهم يتحدثون عن الحياة، أليس كذلك؟ الدنيا كذا، والدنيا مليئة بالأعداء، والدنيا مليئة بالمفسدين، وأعداؤنا معهم أسلحة ومعهم طائرات ومعهم إلى آخر، أليسوا يتحدثون عن الحياة؟

0: أنها مليئة عوجا ومطبات، لكن من يسيرون على هدي كتابه لن يجدوا أي مطب أن يكون قد صنعه هو سبحانه وتعالى هو في الحياة أبدا ولا في تدبيره، بل يصنع ماذا؟ يصنع المتغيرات ويهيئ الأجواء أمام أوليائه إذا انطلقوا على هديه. هذه القضية مما أكد عليها القرآن الكريم وخاصة في هذه السورة، سورة الكهف. إذن القرآن هو قيم يرسم طريقا مستقيما ويستقيم بمن يسيرون على هديه، لا ترى عوجا، إنما ترى في عملهم هم، لكن في عملهم وهم يسيرون على هدى القرآن لا يكونون من النوع الذي دائما يعملون شيئا ثم يكتشفون خطأ، عملوا شيئا في مرحلة ثانية ثم اكتشفوا أخطاء وأنهم كانوا مخطئين. هذا لا يحصل لمن يسيرون على كتاب الله، لا يحصل لمن يسيرون على كتاب الله. وكمثال عملنا هذا الذي يتمثل في رفع شعارات وتوعية واهتمام بقضايا من هذا على نحو ما يقارب من سنتين، عندما انطلقنا على أساس كتاب الله وعلى أساس الاهتداء بكتاب الله، ألم نجد كل الأحداث تشهد بأهمية هذا العمل؟ وهل أحد منا ندم في هذا العمل على أساس أننا كنا غافلين عندما رفعنا الشعار واتضح أنه لم يكن هناك حاجة إلى أن يرفعوه؟ لا، هذا نقطة مهمة جدا، أنه لا عوج في الحياة أمام من يسيرون على أساس هدي الله. الله لا يمكن أن يخلق الحياة بالشكل الذي يصطدم مع هدي كتابه أبدا، كتابا لا عوج فيه، كتاب قيم يستقيم بمن يسيرون عليه. وضرب هنا مثال المشروع القرآني منذ انطلاقته وإلى اليوم، هل اكتشف يوما ما أن هناك خطأ في المشروع كمشروع وانطلاقة الناس في هذا المشروع بشكل عام؟ أبدا، بل كلما تقدم الزمان كلما أتت أحداث كلها تشهد بأهمية هذا العمل. تجد كلما مرت من الأحداث ظهرت أهميته أكثر فأكثر، وكلما تقدمت الأيام وأيضا ظهرت متغيرات أخرى ظهر أهمية أن ننطلق في هذا العمل بجدية، وأن ينطلق الناس أيضا معنا في هذا العمل، وأنه فعلا من يسيرون على هدي الله وهدي كتابه لا يكتشفون أنفسهم أنهم سلكوا طرقا ثم ندموا في سلوكها، أنهم تبنوا أشياء ثم ندموا على تبنيها. تجدهم دائما يلجمون أخطاء، يخطي ويصحح ويخطي ويصحح دائما، يعني يلفقون. لا، من ينطلق على أساس هدي كتاب الله لا يكتشف أنه أخطأ أبدا. تأتي هذه الأحداث من خلال تحرك الأمريكيين، الحين بيدخل في تحرك الأمريكيين واستهدافهم للمناهج وعلى ماذا يدلل. وهنا قبل أن ندخل في هذا الموضوع نفهم أن كتاب الله هو أفضل علم يمكن أن يتعلمه الناس، وأنه أيضا أن كلمة عوجة تقابل كلمة قيمة التي تعني أن هذا القرآن مستقيم، وأنه يستوحى من كلمة عوجة أنه لا يوجد أي عوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل لإعلاء كلمته والصدع بالحق. إذا هناك مطبات فالمطبات هي في النفوس، أما من يسيرون على هدي كتاب الله لا يكتشفون أنهم أخطأوا ولا يندموا على حركة انطلقوا فيها على أساس كتاب الله أبدا. تأتي هذه الأحداث من خلال تحرك الأمريكيين، تحرك الإسرائيليين، تحرك دول الغرب. هذا من يتأملها بنظرة قرآنية لا يمكن أن يحصل لديه إحباط ولا يحصل لديه يأس، بل يمكن أن يرى هذه الفترة من أفضل وأحسن الفترات بالنسبة للإسلام لمن يعرفون كيف يتحركون في سبيل الإسلام فعلا. ومن لا ينظرون نظرة قرآنية يجدوها فترة مظلمة وفترة رهيبة، هي فعلا رهيبة وخطيرة، لكن لمن لا يتحركون على هدي القرآن فهي خطيرة ورهيبة فعلا هنا في الدنيا وفي الآخرة. أما من يسيرون على هدي الله على هدي كتابه على حسب فهمنا وتقييمنا فإنها من أفضل المراحل في تاريخ هذه الأمة لمن يعملون في سبيل الله فقط، من أفضل المراحل لمن يعملون في سبيل الله فقط، لمن يتحركون في سبيل الله وعلى أساس كتابه. وأنها يبدو ليست مرحلة من سنة أو سنتين، بل ربما قد تكون من نحو 10 سنين تقريبا بدأت متغيرات بشكل عجيب في هذه الدنيا. ولكن ما أسوأ حال من يعرضون عن كتاب الله في مرحلة كهذا. وبدأت مؤشرات سوء الحال وسوء المصير عندما اتجه الأمريكيون للاستيلاء على صياغة المناهج وإنزال المناهج التربوية وحتى السيطرة على المساجد في معظم الدول العربية، ثم لا تسمع كلمة ولا تسمع أي ممانعة ولا تسمع معارضة. هذه حالة خطيرة جدا على الناس، حالة خطيرة جدا على الناس. كما قلنا أكثر من مرة، من أسوأ ما في هذه بالنسبة للناس أننا جئنا من جديد نمكن بني إسرائيل من كتابنا، من تثقيف أنفسنا، من تثقيف أولادنا، ليحرفوا، ليخفوا الكثير منه. وهم من قد نزع الله من بين أيديهم كتبه ووراثة كتبه وأنبياءه، فهل نمكنهم نحن؟ هذا من أسوأ المواقف التي تدل على أن القرآن الكريم الذي يمجد الله نفسه ويثني على نفسه بإنزاله إلينا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإذا بالمسلمين اليوم يريدون أن يسلموا هذا الكتاب إلى بني إسرائيل الذين قد حرفوا التوراة والإنجيل ليخفوا منه ما يريدون ويجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. ألسنا نسمع أخبارا بأنهم يريدون أن يخفوا آيات الجهاد والآيات التي عن بني إسرائيل وآيات أخرى؟ يطلع لك نصف القرآن، نصف القرآن يخفونه عن الناس. هذا يعتبر من الكفر الرهيب بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على الناس أو على عباده. القرآن كفر بأعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، القرآن، لأنه في كثير من الآيات يبين عظمة هذا القرآن وأنه نعمة كبيرة على عباده، أنه سبحانه وتعالى يثني على نفسه بإنزاله. الحمد لله، أي كل الحمد وكل الثناء وكل المجد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والذي هو في نفس الوقت أيضا لم يجعل عوجا أمام هذا الكتاب في سنن الحياة ولا في تدبيره هو فيصطدم بها، وجعله قيما لمن يسيرون على نهجه، يرسم الطريق المستقيم والمواقف المستقيمة والرؤى المستقيمة والمفاهيم المستقيمة. الكثير من الناس الآن ممتلئة أفكارهم بمفاهيم معوجة، فمن كان لديه هناك مفاهيم معوجة فمعنى هذا أنه لا بد أن يعود إلى القرآن، القرآن هذا القيم الذي يقوم أي اعوجاج في النفوس، أي اعوجاج في الآراء، في المفاهيم، في الأفكار، في الطرق، فهو يقومها. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله نكمل يوم غد الحديث عن الاعوجاجات ومظاهرها وعن خطورة أن يستهدف الأمريكيون والإسرائيليون المناهج الدراسية أو المناهج المدرسية، وكذلك محاولة سيطرتهم على الأماكن التي فيها تثقيف للناس كوزارة الثقافة، كالإرشاد وغيرها. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة، أن أعظم شيء يتعلمه الناس هو العلم الذي يأتي من جهة الله ومن عند الله. القرآن الكريم أشرف علم يتعلمه الناس، لأن الله أنزله ليكون هدى للإنسان في هذه الحياة فيما يتعلق بالحياة الدنيا ليسعد فيها، وكذلك ليسعد في الآخرة أيضا. ثانيا، عندما يتعلم الإنسان القرآن الكريم يجب أن يفهم أنه كتاب يزكي النفوس، يطهرها، يسمو بها لتصبح نفوسا طاهرة ونفوسا سوية ونفوسا قوية، نفوسا يملأها حب الله والخشية منه والرغبة إليه والرهبة منه. هذا هو الشيء المفترض. ثالثا، أن الله ضرب أمثلة كثيرة في القرآن ليعرف المؤمنون على تفاوتهم من خلال أعمالهم كيف يجب أن يكونوا. ومن أعظم ما ضرب من أمثلة وأفضلها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف. رابعا، أكد أن كلمة عوجا تقابل كلمة قيمة التي تعني أن هذا القرآن مستقيمة. ويستوحى من كلمة عوجا أنه لا يوجد أي عوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل لإعلاء كلمته والصدع بالحق. خامسا، أكد أن من يسيرون على هدي كتابه لن يجدوا أي مطب يصنعه هو في الحياة أبدا ولا في تدبيره، بل يصنع المتغيرات ويهيئ الأجواء أمام أوليائه إذا انطلقوا على هديه. هذه القضية مما أكد عليها القرآن الكريم وخاصة في سورة الكهف. سادسا، من يتأمل تحرك أمريكا وإسرائيل ودول الغرب بنظرة قرآنية لا يمكن أن يحصل لديه إحباط ولا يأس، بل يمكن أن يرى هذه الفترة من أحسن وأفضل الفترات بالنسبة للإسلام لمن يعرفون كيف يتحركون في سبيل الإسلام. ومن لا ينظرون نظرة قرآنية يجدها فترة مظلمة ورهيبة وخطيرة، وهي فعلا خطيرة ورهيبة لمن لا يتحركون على هدي القرآن هنا في الدنيا وفي الآخرة. لأن الإنسان عندما ينظر إلى تحرك أمريكا، تحرك إسرائيل، تحرك كبير واستهداف هنا وهناك، استهداف إعلامي، استهداف ثقافي، استهداف للمبادئ والقيم والأخلاق، استهداف للاقتصاد، لكن من يتأمل كل هذه التحركات بنظرة قرآنية لا يمكن أن يحصل لديه إحباط ولا يمكن أن يحصل لديه يأس، بل يمكن أن يرى هذه الفترة التي فيها هذه الحركة من قبل الأعداء يمكن أن يعتبرها من أحسن وأفضل الفترات بالنسبة للإسلام. سابعا، أكد أن الكثير من الناس الآن ممتلئة أفكارهم بمفاهيم معوجة. فمن كان لديه مفاهيم معوجة فمعنى هذا أنه لا بد أن يعود إلى القرآن الكريم، القرآن القيم الذي يقوم أي اعوجاج في النفوس، أي اعوجاج في الآراء، في المفاهيم، في الأفكار، في الطرق، فهو يقومها. طبعا من آثار الاعوجاج، وسوف يأتي لذكرها يوم غد، من آثار الاعوجاج أو المفاهيم المعوجة والأفكار المعوجة أن ينظر الإنسان إلى العدو وكأنه كبير، وكأنه لا يمكن أن يتحرك الناس، وكأن الناس مستضعفون لدرجة أنه لا يمكن وليس باستطاعتهم أن يعملوا شيئا. هذا مفاهيم معوجة. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى ويثبت أقدام المجاهدين ويعجل بنصره العظيم، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
9: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: ذلك من ترك الشكر لمن اصطنع العارفة عندنا.
1: إذاعة الربيع المحمدي سام أف أم تقدم نبي الرحمة. نبي الرحمة حلقات خاصة تأتي بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقدمها الأستاذ عبد الرحمن المتوكل.
2: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الثانية من السلسلة الخاصة بنبي الرحمة، هذه الحلقات الخاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. مستمعين الكرام، طبعا لا يعني تابعنا أمس وإياكم تدشين إذاعة سام للبث التلفزيوني والإذاعي بالتعاون مع مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، التي بدأت بتدشين الموالد النبوية الشريفة في مساجد الجمهورية اليمنية. طبعا هذه الفعالية كانت بين صلاتي المغرب والعشاء من يوم أمس الجمعة، وكانت بحضور ما شاء الله يعني فوق المتوقع من حيث التنظيم والهدوء والترتيب، ويعني كتب الله أجر الجميع الذين حضروا والذين نظموا والقائمين على هذا المشروع في عامه التاسع. إذاعة سام تتبنى هذا المشروع منذ 9 سنوات، فالحمد لله والشكر له على هذه النعمة أن من الله علينا بهذا المولد وبهذا المشروع، مشروع الموالد النبوية في المساجد اليمنية. في حلقة اليوم من نبي الرحمة سنواصل ما بدأنا الحديث عنه يوم أمس في أولى حلقاتنا عن غايات الرسالة الإلهية. طبعا نحن استشهدنا بقول الله سبحانه وتعالى بهذه الآية العظيمة والكريمة بقوله سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف 1 وينهاهم عن المنكر 2 ويحل لهم الطيبات 3 ويحرم عليهم الخبائث 4 ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 5 فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الآية مستمعينا الكرام، هذه الآيات تلخص أهم أعمال وأهم مسؤوليات جسيمة يتحملها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكافة الأنبياء من إخوانه الأنبياء السابقين. وتحدثنا أمس عن غايات الرسالة الإلهية، قلنا يوم أمس تحدثنا عن الغاية الأولى من الرسالة الإلهية وهي إقامة القسط، وكذلك تحدثنا عن الغاية الثانية وهي التحرر من عبادة الطاغوت.
3: والذين معه، وتعني الأتباع الحقيقيين الصادقين الذين تتحقق في واقعهم هذه المواصفات ويتميزون بها عن غيرهم من المنتمين والمدعين غير الصادقين. معه إيمانا واتباعا، معه في منهجه، معه في موقفه وفي مسيرته، وتشهد لهم هذه المواصفات. أشداء على الكفار، الكفار هم المحاربون للرسالة الإلهية الصادون عنها والمعارضون لها، وهم جبهة الشر ومنبع الفساد وحركة الضلال، هم الطاغوت المستكبر الذي يحارب مبادئ الرسالة الإلهية وقيمها وأخلاقها ومنهجها الحق وعدلها الذي يحتاج إليه الناس.
2: مستمعين الكرام، هذه الآية التي استمعنا إليها قبل قليل من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، يعني يتحدث فيها عن الشعار الذي تحمله المناسبة هذا العام، محمد رسول الله، هي آخر آية في سورة الفتح. طبعا هذا الشعار العظيم وهذه الآية الكريمة بكل معانيها تعطينا الطمأنينة والراحة، وأن هذا الشعار وهذه المعية أننا في الطريق الصحيح، الطريق السليم. يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الشعار الذي تشاهدونه في شعار القبة الخضراء الخاصة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحتها هذه الآية شعارا لهذا العام. طبعا المعية هنا المعية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى الاتباع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكونك أن تحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله، فهذه المحبة تكون صادقة، تكون خالصة لله متى ما كانت مع الاتباع والاقتداء والاهتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه هي الثمرة التي نسعى إليها من خلال إحيائنا للموالد النبوية في كل عام.

0: إذن وعلى بركة الله مستمعي الكرام، نواصل الحديث عن الغاية الثالثة من الرسالة الإلهية، هذه المهمة وهذه المسؤولية التي اصطفى الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقيام بها ليؤدي هذه الرسالة المتمثلة في القرآن الكريم. ومن خلال القرآن الكريم يمكننا أن نعرف رسول الله معرفة حقيقية صحيحة تطمئن لها النفوس، إضافة إلى ما كان من السير النبوية المروية والأحاديث الشريفة المروية عن آل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث النبوية الشريفة. إذن كما قلت لكم، الغاية الأولى كانت من غايات الرسالة الإلهية إقامة القسط، والثانية التحرر من عبادة الطاغوت. اليوم سنتكلم عن الغاية الثالثة من غايات الرسالة الإلهية، وهي إصلاح الإنسان وتربيته. طبعا هذه غاية جدا مهمة وتحتاج إلى جهد كبير من الأنبياء، وكم يعني بذل الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجهد الكبير في سبيل أن يصلح شأن الإنسانية، ابتداء بعشيرته في مكة، ثم بقومه في مكة المكرمة، ثم بعد ذلك انتقل إلى بأمر الله سبحانه وتعالى أمر بالهجرة إلى المدينة المنورة، كل ذلك من أجل غاية سامية وهي إصلاح الإنسان. طبعا واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل هذه الغاية الكثير والكثير من الأذى والمشقة والعداوة من المجموعة المقربة من أسرته المتمثلة في أبو لهب وأبو جهل وأبو سفيان وغيرهم من الذين صدوا عن سبيل الله ولم يتقبلوا تلك الدعوة الإلهية من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هم يعلمون أنها حق، هم يوقنون أنها حق، ولكن الكبر، الاستكبار، الغيرة، الحسد على تلك المنزلة العظيمة والخصيصة التي منحها الله سبحانه وتعالى لنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم باختياره له واصطفائه له بحمل هذه الرسالة، ولا هم كفار قريش يعرفون أن هذه رسالة حق. طبعا عندما نتحدث من خلال محاضرات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في مناسبة الذكرى، ذكرى المولد في الأعوام الماضية وتحديدا في العام 1430، يقول السيد عبد الملك: نحاول أن نركز على هذه الغاية من غايات الرسالة الإلهية، وهي غاية إصلاح الإنسان وتربيته. هذا كلام مهم جدا مستمعينا الكرام لنتأمل. يقول السيد عبد الملك: غاية أخرى من الرسالة الإلهية هي إصلاح الإنسان وتربيته والارتقاء به وتكريمه وهدايته، ولذلك يذكرنا الله بعظيم النعمة علينا نحن العرب حينما يقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله. لاحظوا، تأملوا تلك النعم التي استمعنا إليها، وتلك الغايات وتلك الوظائف والمسؤوليات لرسول الله التي ذكرها في هذه الآية. ما هي؟ يتلو عليهم آياته، يزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة. هذا يعني ختم الله سبحانه وتعالى تلك الآية بقوله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا شك مستمعينا الكرام، عندما نريد أن نعرف فضل الله العظيم علينا لنتأمل نعمة إرساله للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلينا نحن العرب. فهذه النعمة العظيمة، هذا فضل كبير من الله أن اختص العرب أن يكون النبي الخاتم سيد المرسلين هو محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، من هذه القبيلة العربية العريقة والمعروفة من قريش. وطبعا هذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى أن يختصنا، وإنه لذكر لك ولقومك. هذه الآيات تعطينا هذا الفضل وتوضح لنا هذا الفضل المتجسد في الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول السيد عبد الملك: ولأن أمتنا في هذا العصر، تأملوا، ولأن أمتنا في هذا العصر فقدت تفاعلها مع رسالة الله ودينه ونبيه، فقد خسرت العدل، غرقت في الظلم، فقدت زكاء النفوس. وكان البديل ماذا؟ يقول السيد عبد الملك: وكان البديل هو الانحطاط والسوء، وفقدت الحكمة، وكان البديل هو الغباء والتخبط في المواقف والعشوائية في العمل واللغو في الكلام. طبعا تأملوا مستمعين الكرام حال الأمة العربية والإسلامية بشكل عام في هذه الأيام، كيف وصلت إلى ذلك الوضع من الانحطاط، من التبعية، من الارتهان لمن؟ للأسف الشديد لأمريكا، للمجرم ترامب، لإسرائيل، للمجرم نتنياهو. طبعا ترامب ونتنياهو هم رمزين يتغيران، الشخصيات تتغير لكن الصهيونية العالمية هي ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص. ولكن نحن نتكلم في هذا الزمن، في هذا الوقت الراهن، عندما نشاهد ونتأمل حال أمتنا أو حال أمتنا العربية والإسلامية، ما هي الحالة من الذلة، من الهوان، من الفقر والإفقار، نتيجة لماذا؟ لإعراضهم عن الله، لإعراضهم عن رسول الله. العدو الصهيوني، لاحظوا أن في تلك الاعتداءات على المقدسات الإسلامية، وذكرنا أمس جريمة إحراق المصحف الشريف، كذلك الاعتداء على شخصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الاستهزاء بهذه الشخصية العظيمة. طبعا العدو الأمريكي والصهيوني يعرفون خطورة محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم على دعوتهم الضالة الباطلة المبطلة المنحرفة، لذلك هم يحاربون هذه الرموز، القرآن، الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ينبغي لنا أن نتأمل القرآن عندما يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم. ما هي مهام هذا الرسول؟ وما هي الغايات التي بعث الله من أجلها رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم للأمين، يعني للعرب، رسولا منهم، يعني من بينهم، من بلسانهم، من نفس المجتمع الذي يعيشون فيه، يتلو عليهم آياته. كم من الذين أولئك الذين يهجرون تلاوة كتاب الله هذه الأيام، لا يتأملون، لا يقرؤون، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. كم نحن بحاجة إلى إنقاذ أنفسنا من الهبوط، من الانحطاط، من يعني مراحل أو مشاعر الإحباط والضعف والوهن. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب أننا لم نجد القدوة، والقدوة هي موجودة عندنا، يعني القدوة حاصلة، موجودة، جاهزة، واضحة برسالتها، ولكن للأسف نحن تخلينا عنها، تخلينا عن رسول الله. بدليل أن تلك الإساءات التي حصلت من دول الغرب الكافر على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يعد العرب يأبهون بها، لا يتفاعلون معها، لا حتى الأنظمة. للأسف الشديد هذه الأنظمة معروف أنها أنظمة صهيونية منافقة، دجنت هذه الشعوب العربية لصالح من؟ لصالح أمريكا ولصالح إسرائيل. علينا أن يعني نتنبه ونعرف هذه النعمة: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كم نحن بحاجة إلى أن نتعلم القرآن وما فيه من قيم ومبادئ وأحكام كثيرة وعظيمة تصلح واقعنا السيء والمرير.
1: بالرسالة الإلهية غاية تتوجه رأسا إلى داخل الإنسان، إلى أعماقه. هذا الإنسان يراد له أن يكون متميزا بين سائر الموجودات والدواب على هذه الأرض، أن يكون إنسانا مكرما كما كرمه الله في خلقه، وكما كرمه الله في تدبير شؤون حياته التكوينية، أن يكون متميزا أيضا في واقعه الحياتي، العملي، السلوكي، الأخلاقي، أن يكون راقيا، أن يكون زاكيا، أن يكون مهذبا، أن يكون مستقيما، أن يكون طاهر القلب، زكي النفس، مستقيم السلوك، سليم اللسان، راشدا في التفكير، في التصور، في الموقف، في العمل. وهكذا أراد الله لهذا الإنسان، وهذا ما تسعى له الرسالة الإلهية مع هذا الإنسان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فترتقي بالإنسان، تعلمه، تزكيه، ترتقي به نحو الأعلى، نحو السمو، نحو الزكاء، نحو الخير، نحو الرشد، نحو الفضائل، نحو مكارم الأخلاق، أن يكون إنسانا مكرما.
0: سلام الله على سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي. عندما يوقف هذه الوقفات المهمة لنتأملها، يعني غاية هذا الجهد من أنبياء الله، وخاصة ما بذله الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخدم الله به الرسالات، هو تكريم الإنسان، تكريم الإنسان. الآن مسألة ومبدأ الكرامة الإنسانية، اسألوا أنفسكم أين الإنسان من هذه الكرامة. الإنسان بشكل عام لا كرامة للإنسان. الإنسان في نظر الحضارة الغربية المادية هو عبارة عن وسيلة للتكسب، لإدرار الدخل على الدول والأنظمة الجائرة والمتكبرة. هذا هو الإنسان فقط، يعمل، يكدح بدون رحمة، بدون شفقة، بدون حقوق. لا تصدقوا لتلك الشعارات: حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق العامل وحقوق كذا كذا. كل ذلك يعني انكشف واتضح بأنها كانت شعارات براقة مخادعة من الأمم المتحدة ومؤسساتها، اليونسكو واليونسيف وغيرها من تلك المؤسسات المتفرعة عن الأمم المتحدة. عندما تبحث عن تكريم الإنسان في هذه المنظمة، والله لا نجد له أي تكريم إلا شعارات براقة خداعة مزورة زائفة، يهدفون بها تخدير الشعوب حتى يكونوا عاملين في كل المجالات لخدمة الحاكم الظالم، سواء في الدول العربية أو الإسلامية أو الغرب الكافر بشكل عام في دول العالم بأكمله. الإنسان عبارة عن وسيلة تتكسب بها الدولة، بينما النظرة القرآنية، الهدف والغاية التي جاء بها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هي إصلاح الإنسان، تربية الإنسان على ماذا؟ على قيم الكرامة والعزة، وأن يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى فقط، كما تحدثنا أمس. يعني أولى الغايات، يعني من ضمن الغايات التحرر من عبادة الطاغوت. للأسف هذه الأنظمة في السعودية وفي الدول العربية وإسلامية غايتها تدجين هذه الشعوب لمصلحتها هي الشخصية، ومن ثم تقوم بتقديم الولاء والطاعة لأمريكا وإسرائيل حتى تحافظ على منصبها. أيضا هذه الغاية المهمة، إصلاح الإنسان. عندما نتأمل في قراءة القرآن، وأنا دائما أنصح نفسي وأنصح أهلي وأحبتي وأصحابي والمستمعين بشكل عام بقراءة القرآن في كل وقت، في كل يوميا. لماذا؟ لأننا عندما نتأمل القرآن نتوقف بتدبر، بعناية، يعني بنفسية الباحث عن حلول للمشاكل التي نواجهها كل يوم. فمثلا في سورة إبراهيم في أول السورة، عندما يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا خطاب للرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد، هذا الكتاب، هذا القرآن أنزلناه إليك بهدف ولغاية أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور. كم هي الظلمات اليوم؟ كم هي الانحرافات؟ كم هي الضلالات؟ وما أكثر ما يحز في نفسي ونفس كل مؤمن صادق ما وصل إليه شعب الحرمين الشريفين الذي في مكة والذي في المدينة من وهن ومن انحراف ومن ضلال. وللأسف طبعا النظام السعودي الخبيث الصهيوني هو نظام صهيوني قمعي ظالم جائر لا يرحم. هذه الشعوب عليها أن تخرج عن هذا الصمت، تخرج عن هذه التبعية، ولو بكلمة ولو بموقف صادق أمام الله. وهذا الموقف وهذا التحرك الشعبي لابد له من تبعات، لابد له من تضحيات. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم لماذا نحيي مولده؟ لنتأمل في سيرته كيف ضحى وكيف صبر وكيف واجه المشاق والعوائق والأذية وال يعني إلى درجة أنه يتآمر عليه أصحابه يعني أهل مكة ليقتلوه في فراشه، وتلك المؤامرة الخبيثة التي افتدى بها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام نفسه، نفس رسول الله بنفسه. إذن هنا نتأمل عندما نقرأ القرآن الكريم في كل يوم، آيات كثيرة أنا ذكرت لكم على سبيل المثال، ولا الآيات أكثر من أن تحصى. إذن الغاية الثالثة من غايات الرسالة الإلهية هي إصلاح الإنسان وتربيته، هذه التربية التي تقوم على إيجاد النموذج، إيجاد القدوة التي هي متكاملة، وهي تجسدت في رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن هنا نحيي ونسعى لإحياء المولد النبوي الشريف كقيمة أخلاقية، قيمة مبدئية، قيمة تربوية، نربي أنفسنا من خلال معرفتنا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم من خلال القرآن الكريم.

0: إذن مستمعينا الكرام، طبعا هذه الغاية المهمة وهي إصلاح الإنسان وتربيته. لاحظوا الانحرافات وانتشار الرذيلة والأخلاقيات الخبيثة الشيطانية التي يروج لها العدو الصهيوني المتمثل في الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل ودول الغرب الكافر وأنظمة النفاق العربية، وللأسف النظام الخبيث الصهيوني السعودي الذي فعلا سعى عمليا ودمر الأخلاق والقيم القرآنية والقيم الدينية التي كان يعيش على جزء منها، لا نقول على كلها ولكن جزء منها شعب الحرمين الشريفين. لكن مع ذلك تمكن هذا الحاكم الخبيث الصهيوني من تحطيم وتدمير الأخلاق القرآنية والقدوة والقيم القرآنية. مستمعين الكرام، سنواصل الحديث معكم في غايات الرسالة الإلهية ومع الغاية الرابعة وهي التبشير والإنذار، لكن سنتكلم بالتفصيل عن هذه الغاية بعد أن نخرج إياكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة من نبي الرحمة.
1: محمد رسول الله عظيم بعظمة الرسالة الإلهية ومتمسك بها ومنطلق على أساسها وملتزم بها، جاء بالصدق وصدق به، يؤمن بالله وكلماته على خلق عظيم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. محمد رسول الله في موقع الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، حجة لله.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بسط لي المساله عشان افهم.
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
6: وما
7: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
6: قول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات.

هذه السلسلة الخاصة من نبي الرحمة من إذاعة الربيع المحمدي إذاعة سام اف ام مع رسول الله. وكنا تحدثنا قبل الفاصل عن الغاية الثالثة من غايات الرسالة الإلهية وهي إصلاح الإنسان وتربيته. وكنا قد تحدثنا عن إشارة للغاية الرابعة من غايات الرسالة الإلهية وهي التبشير والإنذار. طبعا مسألة التبشير والإنذار هذه من غايات ومسؤوليات الرسول أي رسول، لكن احنا قلنا نتحدث الآن عن رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآيات في القرآن الكريم كثيرة التي تتحدث طبعا هذه الرسالة التي جاء بها الرسول وبلغ بها وقبلها من قبل وآمن بها من آمن وصدق بها من صدق وأعرض عنها من أعرض. هذه مهمة الرسول، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، وإن علينا إلا الحساب. طبعا حساب الناس على الله سواء المحسن أو المسيء. طبعا هنا في هذه الجزئية وفي هذه الغاية الرابعة التبشير والإنذار، يقول السيد عبد الملك في محاضرة من عام 1439 يقول رسل الله صلوات الله عليهم هم صلة لنا بالله جل وعلا. هذا الرابط بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى، هناك وسيلة وهناك رابط. ما هو هذا الرابط؟ هم الرسل، الرسل جميعا. وهم حجج الله على خلقه وعباده، أرسلهم الله مبشرين ومنذرين. يقول الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. خلاص، يعني من عدل الله، من رحمة الله، من عناية الله ورعايته لجميع خلقه أن يعني أرسل هذه الرسل، رسل كثير. يعني تخيلوا أن الذين ذكروا بس في القرآن تقريبا 25 نبي، ولا هم أكثر. يعني ما القرآن الكريم ما حصرش كل الأنبياء، بدليل قول الله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، وهو يخاطب نبيه الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، يخاطب نبيه. هذه الرسل هي الواسطة وهي الحجج، حجج الله على خلقه قبل العذاب، لأنه بيجي عذاب، بيجي عقوبات. طبعا في العقوبات والعذاب احنا مؤمنين أنها في الدنيا والآخرة، أنها في الدنيا والآخرة. نعوذ بالله من سخط الله، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من عذاب الله. من له القدرة على تحمل ولو ساعة في جهنم؟ إذن السيد عبد الملك بيقول رسل الله صلوات الله عليهم هم صلة لنا بالله جل وعلا، وهم حجج الله على خلقه وعباده، أرسلهم مبشرين ومنذرين. في تبشير بالجنة لمن أطاع الله واتبع رضوانه، وفي إنذار من جهنم، من عذاب الله، من سخط الله، سواء في الدنيا أو في الآخرة، لمن عصاه وأعرض عن ذكر الله. بعد الرسل، مستمعين الكرام، بعد الرسل ليس للناس هناك أي حجة أمام الله. لماذا؟ لأن الله ملك، ملك الناس، ملك الناس وملك الخلق، ويؤاخذ ويعاقب في الدنيا والآخرة، وبيده الجزاء كما أن بيده الحساب وبيده الملك. فأمام هذا، أمام هذا الذي بيطرح السيد عبد الملك يحفظه الله، أمام ملك الله في المسؤولية أمام الله، حينما أرسل الله رسلا إلى عباده مبشرين ومنذرين مرشدين إلى الحق دالين على طريق السعادة، يقدمون الحلول الصحيحة لمشاكل البشر ويرشدون البشر إلى ما فيه عزهم وفلاحهم ونجاحهم، وأن يعيشوا حياة كريمة في الدنيا، ثم يكون مستقبلهم في الآخرة إلى السعادة العظيمة الأبدية، وأن يسلموا الشقاء، يسلموا عذاب الله وانتقام الله وبأس الله جل وعلا. من له القدرة على التحمل لشقاء الله وعذاب الله وسخط الله وانتقام الله وبأس الله الشديد؟ والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، نحذر من هذه الآيات. إذن هذه الغاية العظيمة من غايات الرسل هي التبشير والإنذار، والآيات كثيرة. يعني مثلا في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك، الله بيخاطب من؟ الرسول محمد، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
أيضا في آية أخرى بيخاطب رسول الله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قصد الناس يعني أكثر الناس هم في جهل في انحراف في ضلال، لا يعرفون أن هناك يعني غاية من غايات الأنبياء الإنذار من عذاب الله والتبشير برضوان الله بالجنة بنعيم الجنة وغيرها. آيات كثيرة. وآية أخرى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما فيش أي أمة لها عذر بعد ذلك. آية أخيرة أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت، في سورة فصلت: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. إذن مستمعي الكرام، يجب أن نعي هذه الغاية المهمة من غايات الأنبياء وهي التبشير والإنذار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين استجابوا لله وآمنوا بكتابه وآمنوا برسوله واتبعوا الرسول واتبعوا الهدى، حتى نأمن من غضب وسخط وعذاب ونقمة الله سبحانه وتعالى هنا في الدنيا قبل الآخرة. ننتقل وإياكم إلى فقرة نحاول يعني أن نستمع إلى مشاركة يعني يخصنا بها دائما الأستاذ العلامة المجاهد يحيى قاسم أبو عواضة، يأبى إلا أن يشارك في كل مناسبة. فمن هنا من برنامج نبي الرحمة من إذاعة سام اف ام أوجه له كل الشكر والتقدير للأستاذ يحيى أبو عواضة الذي هو يحرص دائما على أن يكون موجودا معنا في مثل هذه المناسبات العظيمة.

0: وهم أولياء الشيطان الذين عن طريقهم يسعى لتصفية حسابه مع بني آدم. إنهم على النقيض من المبادئ الإلهية، ففي مقابل أن الرسالة الإلهية تحرر الإنسان فهم يسعون إلى استعباده، وفيما هي تكرمه فهم يهينونه وينحطون به عن المرتبة الإنسانية، وفيما هي تزكيه وتصلحه هم يعملون على إفساده بكل الوسائل ويدنسونه، وفيما هي تقدم له العدل في مبادئها وقيمها وتعليماتها ومنهجها فهم يظلمونه ويقهرون.
1: مستمعي الكرام، فيما يلي سنبقى معكم مع هذه المشاركة من الأستاذ العلامة المجاهد يحيى قاسم أبو عواضة حول المناسبة العظيمة، مناسبة الذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخير المنتجبين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في هذه المناسبة العظيمة، وحديث عن خاتم النبيين، عن سيد المرسلين، هو الذي بلغ أعلى مرتبة بين كل الرسل والأنبياء في منزلته عند الله سبحانه وتعالى في كماله الرسالة العظيم وفي تجسيده لكل القيم والمبادئ الإلهية. ولذلك نحن عندما نتحدث عنه في هذه المناسبة، مناسبة مولده، فنحن نتحدث عن خير إنسان عرفته الدنيا منذ خلق آدم، منذ بداية الوجود البشري وإلى قيام الساعة وإلى آخر إنسان يولد في المجتمع البشري، إنسان عظيم. فهذا فخر لنا أن يكون قدوتنا وأن يكون معلمنا وأن يكون قائدنا وأن يكون مرشدنا وأن يكون هادينا وأن يكون من هو لنا بالنسبة لنا القدوة والقائد والهادي، هو خير البشر منذ خلق آدم، منذ أن خلق الله آدم وإلى آخر إنسان يولد، أرشد البشر وأزكى البشر وأطهر البشر وأعظم البشر، أعلى إنسان في مراتب الكمال البشري والإنساني، صفوة الله الأعظم منزلة عند الله، أهدى عباد الله، أتقى خلق الله. هذا شرف عظيم وكبير ونعمة عظيمة جدا وفخر كبير ومبعث اعتزاز نعتز به. هذا شيء يعني كنز. عندما تبتعد الأمة عن هذا الرجل العظيم، ما أكثر خسارتها. وتبقى المسؤولية علينا كشعب يمني بالذات، ونحن مؤهلون إن شاء الله لنعيد الخيرية لهذه الأمة، وأن نحظى بوعد الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فنأمل من الله سبحانه وتعالى أن نحظى بهذا الشرف، ونحن نتأسى بنبينا ونقتدي بنبينا ونهتدي بحركته، بسيرته، بأخلاقه، بما تركه لنا من إرث عظيم. ولذلك نحن إن شاء الله نعمل على أن نكون معه بما تعنيه الكلمة محمد رسول الله والذين معه. ما هي مواصفات الذين معه؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، فمن لا يكونون شديدين على الكفار ولا رحماء بينهم؟ هؤلاء ليسوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بشكل واضح، الأمر واضح جدا. لذلك تبقى المسؤولية علينا في الاقتداء والاهتداء، في أن نحرص على أن تتسع معارفنا عن سيرة هذا النبي، عن حركته، عن كماله، نتعرف عليه من خلال القرآن الكريم أولا، ثم ما كان منسجما مع القرآن. ومتوافقا مع القرآن من المرويات والأخبار وما ورد أيضا في السير والأخبار نستفيد منه إذا كان في هذا السياق، في سياق القرآن الكريم تعزيز لما ورد في القرآن الكريم. ولذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وموضوع الإيمان بالرسول والحديث عن رسول الله وعن منزلته عند الله وعن سيرته وعن علاقة الأمة به هو في السياق الطبيعي لنا كأمة إسلامية يأتي من ضمن اهتماماتنا الرئيسية على المستوى التعليمي وعلى المستوى التثقيفي وعلى المستوى التربوي، ثم أيضا فيما يتعلق بالالتزام العملي.
1: مستمعي الكرام، طبعا الأستاذ يحيى يعني كان في نفس السياق، يعني بيشرح ويوضح المعنى للشعار الذي هو شعار هذا المولد في هذا العام، محمد رسول الله. وإن شاء الله نحاول أن نتوسع في هذه الفقرة خاصة يوم غد بإذن تعالى لنستكمل الفكرة. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم غدا على نفس الموعد في الساعة 4 عصرا مع نبي الرحمة، مع هذه الرحمة العظيمة، لنعرف هذه الشخصية من كل جوانبها. أترككم مع القرآن الكريم، مع رسول الله، مع الوعي، مع البصيرة، مع إظهار الفرح والبهجة والسرور والسعادة بهذه المناسبة العظيمة. دمتم في رعاية الله. تقبلوا تحيات المهندس وليد خالد الأكوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: الخامسة مساء في استديوهات إذاعة سام اف ام، نشرة الأخبار الرئيسة، والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات وأسلحة العدو السعودي ومرتزقته في المخا. استشهاد 10 مدنيين بينهم أطفال بعدوان إسرائيلي على بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوب لبنان. التعبئة العامة تدعو للمشاركة في المسير الضوئي بمناسبة المولد النبوي الشريف مساء اليوم. كانت تلكم العناوين، وإليكم التفاصيل، يقرأها عليكم هاشم الدرة، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة استهداف تحشيدات وأسلحة تابعة للعدو السعودي وأدواته ومرتزقته في منطقة المخا بعدد كبير من الصواريخ البالستية. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له اليوم أن القوات المسلحة وبفضل الله تمكنت من استهداف تحشيدات وأسلحة تابعة للعدو السعودي إلى جانب زوارق حربية تابعة لأدواته ومرتزقته في منطقة المخا بعدد كبير من الصواريخ البالستية. وأكد العميد سريع أن الإصابة كانت دقيقة، وأسفرت العملية عن تدمير الزوارق والأسلحة ومصرع وإصابة العشرات من عناصر التحشيدات التابعة للعدو السعودي. وجدد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التأكيد على استمرار القوات المسلحة في استهداف أي تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي أينما كانت. استشهد 10 أشخاص بينهم أطفال وأصيب 11 آخرون جراء عدوان إسرائيلي على بلدتي أنصار ودير الزهراني في قضاء النبطية جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 7 أشخاص بينهم أطفال وإصابة 2 آخرين في عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا مأهولا عند أطراف بلدة أنصار. كما أعلنت الوزارة استشهاد 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على بلدة دير الزهراني، فيما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض. وفي قضاء النبطية أيضا شن طيران العدو الإسرائيلي 8 غارات على تلة علي الطاهر، كما طالت الاعتداءات محيط دار المعلمين وحي الدير ومحيط الساحة في بلدة النبطية الفوقع. تواصل قوات العدو الإسرائيلي انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 310 تواليا عبر القصف المدفعي وإطلاق النار بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيرات وطائرات الاستطلاع. وأفادت مصادر في القطاع بإصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف دراجة نارية، فيما أصيبت طفلة برصاص قوات العدو في منطقة عسقولة جنوبي مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية العدو شمال مخيم البريج وسط القطاع، وجددت استهداف المناطق الشرقية من حي الزيتون شرقي مدينة غزة. دشنت مؤسسة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني ومؤسسة الإمام زيد عليه السلام الموسم التاسع من مهرجان الموالد والمدائح النبوية في المساجد اليمنية بمولد نبوي في الجامع الكبير في العاصمة صنعاء، كبداية لأمسيات وفعاليات تستمر حتى 11 من شهر ربيع الأول الجاري، وتشمل عددا من المساجد في عدد من المحافظات اليمنية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الذي أعدته الزميلة آلاء الكبسي.
1: في إطار الفعاليات التحضيرية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، دشن في العاصمة صنعاء مهرجان الموالد والمدائح النبوية في المساجد اليمنية الذي تنظمه مؤسسة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني بالشراكة مع مؤسسة الإمام زيد عليه السلام في موسمه التاسع. وبين صلاتي المغرب والعشاء في رحاب الجامع الكبير صدحت أصوات الأناشيد بأريج التراث الصنعاني الأصيل من خلال وصلات قدمها المنشد عبد الخالق البحري تناول فيها محطات من السيرة النبوية العطرة وهدي الرسول الكريم وأخلاقه وسجاياه، مستحضرا رسالته التي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور وأنقذت البشرية بنور الإسلام.
2: الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأكبر مولود حرى شرفا وفضلا وشرف في الآباء والجدود وملأ الوجود بجوده عدلا.
1: تدشين المهرجان في الجامع الكبير في العاصمة صنعاء ليس إلا بداية لرحلة إيمانية تنقل نفحات الموالد والمدائح النبوية إلى مختلف المحافظات اليمنية، حيث تتعدد ألوان التراث الإنشادي برصيده الغني لتجسد كل محافظة عشقها للرسول الأعظم بأسلوبها الخاص. وتستمر أمسيات المهرجان المحمدية التي يصاحبها فعاليات متنوعة حتى 11 من ربيع الأول، وهذا ما أوضحه المدير العام لإذاعة سام اف ام حمود محمد شرف خلال تدشين المهرجان.
3: بفضل الله سبحانه وتعالى وببركة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دشنت مؤسسة سام البث الإذاعي والتلفزيوني بالاشتراك مع مؤسسة الإمام زيد بن علي عليه السلام الثقافية الموسم التاسع من مشروع الموالد النبوية في المساجد اليمنية، وانطلق هذا التدشين من رحاب الجامع الكبير بصنعاء مسجد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ثالث مسجد بني في الإسلام بأمر من خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله. هذا التدشين الذي بدأ في الجامع الكبير سيستمر بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يوم 11 من شهر ربيع الأول الجاري، وسينتقل فريق هذا المشروع وهذه الموالد إلى كافة كبريات مساجد المحافظات اليمنية لإقامة هذا المولد النبوي الشريف نصرة لله لرسوله للقرآن الكريم واستنجازا لوعد الله سبحانه وتعالى لشعبنا وأمتنا بالنصر العزيز والمؤزر بإذنه. محطات هذه الموالد ستتنقل ما بين المحافظات الحرة جميعا، بدءا بمحافظة صعطة بعد العاصمة صنعاء، ثم محافظة الحديدة تعز وإب وبقية المحافظات، مرورا بمحافظات ريمة والجوف والبيضاء ومأرب وبقية المحافظات. بالتأكيد ما يميز هذه الموارد أنها بالطابع التراثي الإيماني واليماني الأصيل بتراث العاصمة صنعاء وتراث بقية المحافظات، ويترافق مع هذه الموارد المقامة في المساجد أيضا أمسيات في إطار فعاليات مهرجان الموالد والمدائح النبوية في موسمه الرابع مشاركات محلية وعربية وإسلامية.
1: هذه الرحلة الإيمانية لن تتوقف عند ختام موسمها التاسع، فالموالد والمدائح النبوية ستبقى حاضرة في وجدان الشعب اليمني على أن يتجدد الموعد العام المقبل مع موسم عاشر يحمل عبق السيرة النبوية وأصالة الإنشاد اليمني، ليواصل المهرجان مسيرته عاما بعد عام وفاء للمصطفى صلى الله عليه وعلى آله.
0: هذا وتواصل مؤسسة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني بالشراكة مع مؤسسة الإمام زيد بن علي عليه السلام الثقافية فعاليات الموسم التاسع من مشروع الموالد النبوية في المساجد اليمنية 1448 بإقامة الموالد النبوية المباركة بين صلاتي المغرب والعشاء في كبريات مساجد المحافظات اليمنية. وتتوزع الفعاليات المقبلة كالآتي: السبت 2 ربيع الأول 1448 هجرية، محافظة مأرب حريب القراميش مسجد الإمام زيد عليه السلام. الأحد 3 ربيع الأول 1448 هجرية، محافظة الضالع دمت مسجد مجرد. الاثنين 4 ربيع الأول 1448 هجرية، محافظة إب، مدينة إب القديمة، الجامع الكبير، الثلاثاء 5 ربيع الأول 1448 هجرية، محافظة تعز، التعزية، جامع الجند، الثلاثاء 5 ربيع الأول 1448 محافظة ذمار، مدينة ذمار، جامع المدرسة الشمسية. ومن المقرر أن تواصل المؤسستان الإعلان تباعا عن مواعيد إقامة الموالد في بقية المساجد في المحافظات. بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، دشنت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد المرحلة الخامسة من برنامج وتعاونوا على البر والتقوى للعام 1448 هجرية الموافق 2026، والذي يستهدف عددا من مصارف الخير والإحسان بإجمالي 4 مليارات ريال. وخلال حفل التدشين الذي أقيم في دار رعاية الأيتام بالعاصمة صنعاء، أكد مفتي الديار اليمنية فضيلة العلامة شمس الدين شرف الدين أن احتفال الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بذكرى المولد النبوي الشريف مع الأيتام يجسد أحد مظاهر الرحمة التي جاء بها الإسلام، ويعكس القيم النبوية في رعاية الضعفاء والإحسان إلى الأيتام وإدخال السرور إلى نفوسهم، مشيرا إلى أن الاهتمام بهذه الفئة ورعايتها يمثل امتثالا لتوجيهات الإسلام ونهجا مستمدا أو مستمدا من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، داعيا إلى تعزيز أوجه التكافل والتراحم في المجتمع والاهتمام بالأيتام وتوفير احتياجاتهم.
4: والاحتفال أحد مظاهر الرحمة التي دعانا الله تعالى إليها ولدنا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى كان فيما يبع عن أنا وكافر اليتيم على باب الجنة كهاتين، أنا وكافر اليتيم على باب الجنة كهاتين. لا تستبدوا أعمالكم، لا تستبدوا ما تفعلون، لا تستبدوا أبدا، لا تستهينوا بهذا العمل. هذا العمل مهم جدا، وهو جواز سفركم إلى الجنة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ولكن ما قال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لعنتكم. لا بد أن نتحقق الصدق والأمانة والإخلاص والتفاني في كل المسؤولية. قال تعالى: فمن كان فقيرا فليأكل، ومن كان فقيرا فليأكل، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
0: من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد فضيلة العلامة عبد المجيد الحوثي أن الهيئة حرصت على الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف في دار رعاية الأيتام لإدخال السرور إلى نفوس الأيتام، تنفيذا لتوجيهات السيد القائد يحفظه الله بالاهتمام بهم ورعايتهم، مؤكدا أن الهيئة ستواصل دعمها لدور ومراكز الأيتام وبشكل مستمر.
5: حسب توجيهات السيد القائد حفظه الله الذي قال أن يكون المولد هو وقت إدخال السرور على الضعفاء والمساكين وعلى المحتاجين وتفقد أحوالهم وتلمس احتياجاتهم، فقد قامت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بعمل إكرامية لهؤلاء الأيتام تصل إلى 4000 يتيم، 4340 يتيم في الأمانة وفي بقية المحافظات، وكذلك المقفوفين والمرضى السرطان والفشل الكلوي وغيرهم من أصحاب الاحتياجات الخاصة. فكنا يعني نريد أن يكون هذا اليوم هو يوم فرحة لهم واحتفاء، وترتسم الفرحة وترتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اليوم تدشن الهيئة العامة للأوقاف مشروع ويطعمون الطعام بمبلغ 4 مليار ريال، يشمل هذه الإكرامية وغيرها من دعم هذه المراكز. مراكز الأيتام نحن ندعمها بشكل مستمر شهريا بموازنات شهرية، سواء في الأمانة أو في بقية المحافظات، كرعاية مستمرة لهذه الدور. وهذه الإكرامية هي يعني زيادة على المساعدات المستمرة التي تقدم لهذه الدور. وكذلك أردنا في هذا المولد النبوي الشريف أن نطلق مبادرة تسهيل التي هدفها هو تخليص ذمة المنتفعين بأموال الأوقاف وتقديم التخفيضات والتسهيلات وإنجاز معاملاتهم وتخليص ذممهم مما عليهم من أموال الأوقاف.
0: بدوره عبر مدير دار رعاية الأيتام أحمد الخزان عن الشكر والتقدير للهيئة العامة للأوقاف والإرشاد التي تولي الأيتام جل اهتمامها، داعيا الجهات والمؤسسات الأخرى إلى الاقتداء بهذه المبادرات كون مسؤولية رعاية الأيتام مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. وعلى هامش الاحتفال أقامت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مأدبة غداء تكريما للأيتام في إطار اهتمامها بهذه الفئة وإدخال السرور إلى نفوسهم وتعزيزا لقيم التكافل الاجتماعي والرعاية التي تحث عليها تعاليم الإسلام. دعت التعبئة العامة إلى المشاركة الحاشدة في المسير الضوئي لموكب السيارات المزينة بالأنوار احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. وأوضحت التعبئة أن المسير سيقام الساعة 7:30 مساء اليوم السبت 2 ربيع الأول 1448 هجرية، وينطلق من الموقف الترابي في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء. وأكدت التعبئة العامة أن المسير يهدف إلى إضاءة شوارع العاصمة بمظاهر الفرح والمحبة بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، داعية إلى المشاركة الواسعة في هذه الفعالية. انتهت النشرة، وإليكم تذكير بأهم العناوين. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات وأسلحات للعدو السعودي ومرتزقته في المخا. استشهاد 10 مدنيين بينهم أطفال بعدوان إسرائيلي على بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوب لبنان. والتعبئة العامة تدعو للمشاركة في المسير الضوئي بمناسبة المولد النبوي الشريف مساء اليوم. بهذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم في نشرات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الخامس عشر من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل مواطن في مدينة حرض ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة عدد آخر وتدمر المنزل وعدة منازل مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارة دائرة الأشغال العسكرية في منطقة سعوان شرق العاصمة، واستهدف بغارة معسكر الحفا، واستهدف جبل عطان بغارتين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان 7 غارات على مديرية تيميدي وحرض، وشن 3 على مديرية سرواح بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان غارتان على مديرية موزع ما أسفر عن تضرر عدة منازل للمواطنين وممتلكات عامة وخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 13 مواطن وأصيب 24 جراء قصف متواصل من طيران العدوان وبوارجه على مديرية الدريهم في الحديدة، كما استشهد 6 بينهم نساء وأطفال وجرح آخر في قصف لبوارج العدوان على محافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن في شارع غزة وأصيب آخر باستهداف المرتزقة لمنازل المواطنين في مديرية الحالي بمختلف الأسلحة الرشاشة، كما استشهد مواطن وطفل إثر قصف الغزاة والمرتزقة على مديرية بيت الفقيه والدريهم المحاصرة في محافظة الحديدة.
4: هذا أشلاء الطفلة للدريهم من أبناء الدريهم، وضرب الطيارة وما جاء الآن تحلق في سماء الدريهم.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدفت قوى العدوان بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة منازل وممتلكات المواطنين باتجاه كلية الهندسة وشارع الخمسين وحارة الضبياني والمطار في محافظة الحديدة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان غارتين على مديريتي سرواح ورغوان بمحافظة مارب، كما شن 6 غارات على مناطق متفرقة من مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 69 خرقا في الحديدة، بينها محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء المديرية، كما تضمنت الخروقات 6 خروقا بقصف مدفعي و56 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 57 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران استطلاعي مقاتل على حيس، وثلاث خروقات بقصف مدفعي، و49 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني غارة على مديرية الصليف في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية مستمرة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية لغزة.
6: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، أطلقت القوة الصاروخية صاروخين زلزال 2 على تجمعات العدو السعودي في مواقع عسكرية بعسير، كما أطلقت صاروخ الصرخة على تجمع للعدو السعودي في معسكر المعزاب بجيزان، أصابت أهدافها وكبدته خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، قتلت وحدة القناصة جنديين سعوديين في الرمادي في الخوبة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل وأصيب عدد من المرتزقة بهجوم نوعي على مواقعهم في تب الرملية بمنطقة الصفراء، كما قتل 5 مرتزقة بعملية مباغتة على مواقعهم في تبة المطار بوادي الربيعة شرق سرواح.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت قوة المدفعية تجمعات المرتزقة وآلياتهم في منطقة الساق بعدة قذائف، كما استهدفت تجمعات العدو السعودي في طلعة رجلاء واعتبت جرافة وثلاثة أطقم له، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات الجيش السعودي واستهدفت تجمعاته بصلية صواريخ كاتيوشا غرب رقابة سوقان بمنطقة نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في الطوال بجيزان وشمال صحراء ميدي، كما قصفت تجمعاتهم بعدة قذائف في وادي ربيعة بمديرية صرواح بمحافظة مأرب، واستهدفت أيضا تجمعاتهم في تبة الإمام بذوبان بتعز، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، كما قصفت تجمع أفرادهم وآلياتهم في منطقة الساق بمحافظة شبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قصفت وحدة المدفعية تجمعات المرتزقة في منطقة الجماجم بمديرية الزاهر بالبيضاء، كما قتل وأصيب 22 مرتزق وفقد 2 إثر كسر زحفهم في منطقة الكدحة بتعز، وقتل أكثر من 15 مرتزقا و17 آخرين جرحوا بينهم قيادات إثر استهداف القوة الصاروخية لغرفة العمليات والسيطرة لهم في مديرية صرواح بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة قبالة جبل عليب، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم، كما تصدت وحدات المجاهدين لزحف نفذه المرتزقة قبالة السديس ما أدى إلى قتل وإصابة عدد من السعوديين المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أحكمت وحدات متخصصة من المجاهدين سيطرتها على جبل صبرين الاستراتيجي بخبو الشعب في الجوف، وقتل وأصيب العشرات من المرتزقة ودمرت عدة آليات وتم اغتنام كمية من الأسلحة خلال العملية على جبل صبرين، كما نفذ المجاهدون كمينا محكما لطقم محمل بالمرتزقة ما أدى إلى تدميره وقتل من كان على متنه خلال السيطرة على الجبل، كما دمرت وحدة الهندسة آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة شرق عنبرة بمديرية المتون ما أدى إلى قتل وجرح من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوتين ناسفتين بمجموعة مرتزقة وطقم محمل بالأفراد في صبرين بخبو الشعف ما أسفر عن قتل وإصابة عدد منهم، كما قتل وجرح العديد من المرتزقة في انفجار عبوة ناسفة بهم بجبهة البرق في مقبنة بتعز، وتفجير عبوة أخرى بمجموعة منهم جنوب مثلث الوازعية ما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نحب نرسل هذه الرسالة من ميادين الشرف والبطولة إلى قائد مسيرتنا القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونحن نقول له ونعاهده كل العهود والقسم بأن نكون أوفياء مخلصين لله والدين والوطن. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لليهود، اللعنة لله.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. وما زلنا نتحدث حول رسول الله، حول سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. آخر حلقة كان حول موضوع كيف كانت أخلاق رسول الله قبل البعثة النبوية. الآن نبدأ ندخل في بداية الوحي، البعثة النبوية نفسها وبداية الوحي وأول الناس إسلاما. ابن عباس بيقول بعث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لأربعين سنة، يعني عمره أربعين سنة لما بعثه الله نبي. مكث في مكة 13 سنة يوحى إليه، وبعدها أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، وتوفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمره 63 سنة. بدأ الوحي ينزل على رسول الله بواسطة جبريل عليه السلام في شهر رمضان المبارك، وكان أول ما نزل على رسول الله من الوحي سورة الفاتحة، وهذا هو ورد عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وهذا ما ذكره السيد عبد الملك. وطبعا الذي بيقول أن أول ما نزل من القرآن سورة العرق هذا غير صحيح، لأن المروي عن أئمة أهل البيت وغيرهم أيضا أول ما نزل به جبريل على النبي صلوات الله عليه وعلى له سورة الحمد الفاتحة، وهذا طبيعي، يعني هي فاتحة الكتاب، اسمها فاتحة الكتاب. وطبعا الله سبحانه وتعالى هيئ النبي قبل تلقي الوحي، يعني كان هناك تهيئة للنبي من قبل الله سبحانه وتعالى قبل أن يتلقى الوحي عبر طرق عديدة، منها الإلهام، الإلقاء في نفسه، كذلك من خلال الرؤية الصادقة، وما كانش خايف أو مرعوب مما جرى له. وطبعا الملك لم يتعامل مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بتلك الطريقة الغير لائقة اللي وردت في بعض كتب الحديث، والذي بتقول أنها الملك بيقول رسول الله اقرأ والنبي بيقول له ما أنا بقارئ، فغطه الملك حتى بلغ منه الجهد، يعني كان يطفحه، فقال له مرة أخرى قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ويرجع يخنق النبي أسرة عدة مرات لو ما قدر يطفحه. هذا الطريق يا أخوة حتى لو قالوا حديث صحيح ورواه البخاري ومسلم، هذا الطريق هذا ضروري أن احنا نبعدها من رأسنا، يجب أن احنا نعرض كل شيء على القرآن الكريم. هذا الطريقة في التعامل مع الأنبياء بيرفضها القرآن الكريم، الذي يتكلم عن طريقة التعامل مع الأنبياء أثناء الوحي بطريقة مليئة بالرحمة والتقدير والاحترام. كب يقول الله سبحانه وتعالى عندما أوحى إلى موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. شوفوا كيف طريقة الوحي عندما يتنزل على قلب الأنبياء كم بيكون، كيف الطريقة احترام تكريم رحمة تقدير، وهذا جاي يطفح رسول الله من البداية. يعني لاحظوا الروايات هذا البعيدة عن منطق القرآن الكريم، منذ أن بدأ الوحي يتنزل على قلب رسول الله هيأ لها الله النواه الأولى الطيبة، فكانت أم المؤمنين خديجة والإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أول من آمن بالوحي الإلهي وأول من صلى مع رسول الله والتف حول رسول الله مساند وبناصر. كانت الطاهرة خديجة تلفظ بكلمات تنم عن وعي وإيمان تام، كلا والله لن يخزيك الله أبدا، وعددت له خصال الخير اللي بيفعلها، تصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. وكانت تتكلم بعبارات بتنم عن ثقتها المطلقة بما بيقوله رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فعلا كانت الصديقة الكبرى وسيدة نساء العالمين مع ابنتها الزهراء، كانت بتقول أبشر يا ابن العم واثبت فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. أول من أسلم من الرجال والنساء مثل ما روي عن أهل بيت رسول الله هو الإمام عليه سلام الله عليه أول من أسلم من الرجال وأول من أسلم من النساء هي خديجة. الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده بيقول: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نرعى غنما ببطن نخلة قبل أن يظهر الإسلام، فأتى أبو طالب ونحن نصلي فقال: يا ابن أخي ما تصنعان؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإسلام وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما أرى مما تقولون بأسا. إلى قوله قال: ثم ضحك علي عليه السلام حتى بدت ضواحكه، ثم قال: اللهم إني لا أعترف بعبد من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يردد ذلك 3 مرات. ثم قال: والله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يصلي بشر 7 سنين. تخيل كم اللي بيصلي مع رسول الله 7 سنوات قبل ما يصلي بقية البشر. الواقع ذيها.

0: إلى مرحلتين، المرحلة الأولى بيسموها الدعوة السرية، والبعض بيسميها هذا. فطبيعي مثل والدعوة الأخرى اللي هي جهرية بيسموها، اللي هي عامة. طبعا كحال أي دعوة، يعني أنت تشي تضمن لنفسك النجاح من البداية وما تشي تفشل وتتراجع. في البداية ضروري تدرج في الدعوة، يعني لا تبدأ بطريقة مستفزة للمجتمع، بطريقة واضحة وعامة وتكسر يعني حاجز كبير. بدأت القضية استجابة تتسع تدريجيا، وبدأ الناس بالدخول في دين الله فرادى، رجالا ونساء. وكما قلنا، أول من دخل الإمام علي، وبعد ودخل أيضا بعد زيد بن حارثة، وأبو ذر سلم بعد ثلاثة، وقيل بعد أربعة، وقيل كان الخامس. وبدأت أعداد المسلمين تزايد شيء فشيئا شيئا فشيئا. بدأوا يدخلوا من قبيلة بني هاشم، من بنو زهرة، من بنو مخزوم، بنو تيم، بنو عدي، بنو أمية، بنو جمح، بنو سهم. واضح أنه عملية الاستقطاب الفردي كانت من عشائر كثيرة داخل القبائل القرشية. بدأوا يدخلوا في إيش؟ في الإسلام. وبعد شهر من دخول، يعني مرت 3 سنوات تقريبا من عمر الدعوة، ومن الطبيعي أن يحصل صدام بين المسلمين ومجتمعهم السابق، خصوصا أنهم كانوا تحت الرصد من الجاهليين. اختار النبي لهم دار الأرقم بن أبي الأرقم في مكة، كان يلتقي بهم يعني وعادهم قليل، وتكون على أساس مركز بيمارسوا من خلال عبادتهم ودعوتهم وبناء هذا النواة الأولى يعني. وبعد شهر من دخولهم دار الأرقم أمرها الله سبحانه وتعالى بأنه يش بالجهر في دعوته وإظهار دينه، وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وكانت حصيلة الدعوة في الفترة الأولى اللي هي بتسميها الدعوة السرية ما يقارب 40 رجل وامرأة، عامة من الفقراء. والنبي كان حكيم، يعني عندما بدأ إلى الإسلام وبدأ يدعو بطريقة هادئة خلال السنوات الأولى، ما هوش السبب الخوف على نفسه، كان خايف على مستقبل الدعوة من أي نشاط مضاد ربما يقضي عليها، وهي لما تكتمل بعد يعني، ولما تترسخ كي تصمد أمام أي معارضة ولا مواجهة سافرة ربما تهددها بالفناء. فكانت نتيجة هذا الأسلوب الذي اتبعه النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله أمرين: الأول، ما عرضش الطليعة المؤمنة الأولى لأي عمل مضاد يشل الحركة ويفكك ارتباطها ويشرذمها. ثاني شيء، استطاع أنه يوفر عدد كافي من المؤمنين بالرسالة على أساس يتحملوا المسؤولية في التغيير الإسلامي بجدارة. ولذلك المرحلة هي كانت بمثابة إعداد نفسي وتربيع عقائدي وروحي وجهادي تكلل الصفوة الأولى من المسلمين، وكان لابد منها يعني على أساس يتسنى للنبي القيام مثل هذا التربية، لابد من تلك المرحلة الأولى. انتقل النبي يا أخوة إلى المرحلة الثانية، الدعوة العامة. استجاب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وقوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وبدأ بتنفيذ أمر ربه بالدعوة العامة عبر خطوتين، يعني الخطوة الأولى اللي هي دعوة الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. قال له العشيرة الأقربين بالنسبة للنبي هم بنو عبد المطلب. بنو عبد المطلب دعاهم إلى الإسلام وأبلغهم وبلاغهم برسالة الله، وبلاغهم برسالة الله إلى النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. طيب ليش الدعوة للعشيرة الأقربين؟ أول شيء إيش اللي حصل يعني؟ أول شيء نشوف القصة، يعني كيف كانت عملية الإنذار بعد ما قال له الله وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني الناس الأقرب لك، أسرتك القريبة، أقرب الناس إليك. قال عن البراء بن عازب لما نزل قوله صلى الله عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني عبد المطلب، وهم يومئذ 40 رجلا، فأمر عليا فأتى برجل شاه فقال ادنوا بسم الله، فدنا القوم 10 10 فأكلوا وشبعوا، ثم دنا بقعب من لبن فشربوا، ثم قال اشربوا على اسم الله فشربوا حتى رووا. فبدرهم أبو لهب وقال هذا ما سحركم به الرجل، فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ ولم يتكلم، ثم دعاهم من غد على مثل ذلك الطعام والشراب، ثم أنذرهم ودعاهم إلى لي، فقال من يؤازرني ويؤاخيني ويكون ولي ووصي بعدي وخليفتي في أهلي. فسكت القوم فقال علي أنا، فعاد 3 والقوم سكوت، وعلي يقول كل مرة أنا، فقال في المرة الثالثة أنت، فقاموا يقولون لأبي طالب أطع ابنك فقد أمر عليك، يعني هم بيستهزوا بيسخروا. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع، وتكلموا بكلام فيه لين وسخرية. وختمه أبو لهب بالتهديد بأنكم إذا لم تأخذوا على يده، يعني على يد النبي صلوات الله عليه وعلى آله، فستهجم عليكم العرب فلا يجد من يمنعه. فأجابه أبو طالب: نحن والله سنمنعه، نحن والله سنمنعه. إن شاء الله نستكمل القصة حق إنذار العشيرة الأقربين في المحاضرة القادمة، الحلقة القادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون
2: قرآنيون،
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام، سام. اف ام،
2: إذاعتك أنت.

الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد.

0: لقد تحقق وعد الله عز وجل في الفتح المبين، وفتحت بلاد فارس بوجه المسلمين، واستجابت قلوب أهلها لنداء الإسلام والإذعان إليه. بموجب هذا الكتاب وبتفويض من خليفة المسلمين، تتولى يا سلمان حكم المدائن. فأنت من أهل تلك الديار وتنطق بلسانهم، وهم سيصغون لك ويذعنون. أعزك الله والمؤمنين ونصرك وسدد خطاك بما يرضيه.
1: يا أهل المدائن، يا أهل المدائن، اسمعوا وعوا، هذا كتاب خليفة المسلمين إليكم. يا أهل المدائن، اسمعوا وعوا، هذا كتاب خليفة المسلمين إليكم. يا أهل المدائن، اسمعوا وعوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على الحبيب المصطفى محمد. لقد تحقق وعد الله عز وجل في الفتح المبين، وفتحت بلاد فارس للمسلمين، واستجابت قلوب أهلها إلى نداء الإسلام والإذعان إليه. بموجب هذا الكتاب وبتفويض من خليفة المسلمين، يتولى سلمان الفارسي حكم المدائن. إنه من أهل هذه الديار وينطق بلسانكم، فعليكم أن تذعنوا له وتصغوا إليه وتطيعوه. أعز الله المؤمنين وسدد خطاهم.
2: علينا أن نستقبله استقبالا يليق بمقامه.
3: وكذلك أبتاه، لقد أصبح سلمان واليا على المدائن.
4: أحقا؟
3: هذا ما سمعته الآن من رسول الخليفة.
4: الحمد لله، ونعم الاختيار هذا.
5: سلمان؟ لقد سمعت اسمه لكنني لم أره بعد.
4: لماذا؟ لقد رأيته لكنك نسيت.
5: لا أظن ذلك. أين؟
4: عندما حصرت المدائن.
5: عندما حصرت المدائن؟
4: نعم، سلمان هو ذلك الذي عبر نهر دجلة سباحة ليدعو أهل المدائن إلى الإسلام ورسالة نبي الله.
2: وكم كان كلامه مؤثرا في أهل المدائن.
5: نعم، تذكرته الآن. يا له من عالم ورجل عظيم.
4: إنه ذو فضل وشان.
2: كان من خاصة أصحاب رسول الله، حتى قال عنه: سلمان منا أهل البيت. وسمعت أن علي بن أبي طالب قد جعله بمنزلة لقمان الحكيم.
4: يا لعظمة منزلته. ماهان.
2: نعم.
4: ترى متى سيدخل سلمان المدائن؟
2: أراه سيدخلها في الأيام القادمة.
4: إذن سيدركنا الوقت. علينا أن نزين المدينة لقدوم الصحابي الرسول، ونستقبله مع من معه بما هو جدير بشأنهم.
5: نعم، يجب أن نعد قصر المدائن لينزل فيه.
2: سأهديه أفضل جواد أملكه.
4: إذن هلموا إلى القصر وأعدوه لنزول الوالي الجديد.
5: سمعا يا مولاي.
4: أسرعوا، أين زادان؟ زادان، زادان.
6: لبيك يا مولاي. أنا هنا يا مولاي، رهن إشارتك.
4: اذهب وانتقي لنفسك ثوبا لائقا، سأجعلك خادما لأمير المدائن الجديد. هيا اذهب.
6: سمعا وطاعة مولاي.
4: انتبه، ماذا تفعل؟ كن حذرا. تعال تعال وضعها هنا. يا رزبة.
3: نعم يا أبتا.
4: عليك أن تتعلم آداب استقبال الأمراء وضيافتهم. راقب جيدا وتعلم ذلك يا ولدي. أفهمت؟ يا له من جواد جميل.
3: ما أجمله.
4: لجامه من الذهب الخالص. ما أجمله. وما أجمل سرجة.
7: أيها الناس، هناك من يقدم نحونا.
8: أسرعوا، هيا أسرعوا، فلتستعدوا. كم عددهم؟
7: إنه مزارع عجوز.
4: وما شأننا بالمزارع والزراع؟ أخبرنا عن قافلة جند يصحبون أميرا. أيها الشيخ، أي طريق سلكت؟
0: طريق البادية.
4: وهل أبصرت في طريقك قافلة جند؟
0: كلا. أي جند؟
4: حماة أمير المدائن الجديد سلمان الفارسي.
0: سلمان؟ لا أظن أن سلمان الفارسي يرغب بمثل هذا.
4: وكيف عرفت؟ هل تعرف سلمان الفارسي؟
0: أجل، أنا هو.
4: يا إلهي، لا أصدق. أأنت سلمان الفارسي حقا؟
0: أجل، أنا هو.
5: يا إلهي، إنه أمير المدائن. ما وقوفكم هذا؟ أجلوه.
0: ماذا تفعلون؟
5: وانحنوا له.
0: كفاكم، انهضوا. لا ينحني المسلم إلا لله. وبحمد الله قد دخلتم الإسلام ونجوتم من حكم الطغاة. إذن لا تنحنوا ولا تركعوا إلا لله الواحد القهار. أنا عبد من عباد الله، وقبل هذا كنت من الجاهلين، عبدا من ضعفاء العبيد، حتى أكرمني الله بكرامة الإسلام وعلى يد نبيه الكريم، وجعلني حرا لا أعبد سواه وفي غنى عن العالمين. أيها الناس، لا يتخلق سلمان بأخلاق الجبابرة، وقد تعلم من حبيبه محمد القناعة والزهد بالدنيا، وكفى بالإسلام عزة للمسلم المؤمن. أيها الناس، لا توقروا الأمراء إلا بإحقاق لحق أو إبطال لباطل، وإلا فسيفسدوا فيكم بطغيانهم. أيها الناس، والله ما رأيت من النبي إلا الرأفة والرحمة والقناعة، وعلى من اتبعه أن يتخلق بأخلاقه.
4: سيدي سلمان، المعذرة، نحن أناس حديثو العهد بالإسلام، ولا علم لنا بسيرة النبي الكريم.
9: يا ابن الكرام، يا صاحب رسول الله، قد قضينا العمر تحت إمرة الملوك الظالمين، وعندما أخبرنا أن بلادنا سيحكمها حاكم عادل وحكيم، رغبنا بإجلالك والتعظيم لك عن طيب خاطر. ترى متى ستصل أمتعتك إلى المدائن؟
0: لقد جئت بكل ما يلزمني.
4: أيها الأمير، أرجو المعذرة، إنك لا تحمل معك إلا هذا الخرج الصغير؟
0: إن كل ما يلزم سلمانا هنا، القرآن والسيف والمائدة وقارورة ماء.
3: وهل يمكن للأمير العيش بهذا المتاع المتواضع؟
0: ما اسمك يا بني؟
3: اسمي روزبه يا أمير.
0: وكم عمرك؟
3: 9 سنين.
0: هل تعلم أن اسمي كان روزبه عندما كنت في عمرك؟
3: حقا؟
0: وبعد أن فزت بصحبة النبي صلى الله عليه وآله سماني بسلمان.
3: إنه اسم جميل.
0: يوم أهداني النبي هذا الاسم كان أحلى أيام حياتي، وعندما أنادى به أتذكره صلى الله عليه وآله.
3: قد عرفنا بمعرفتك الرسول يا أمير، وأننا عباد الله، وأن لا نعبد إلا إياه.
0: أحسنت، وهل تريد أن تبقى عبدا لله وحده؟
3: نعم.
0: إذن سيكون اسمك من اليوم عبد الله. أقبل بهذا الاسم هدية مني، هل تعرف معناه؟
3: لا، لا أعرف.
0: يعني أنك لا تعبد إلا الله، واعلم أنه اسم والد النبي أيضا.
3: يا لجمال هذا الاسم، شكرا لك أيها الأمير.
0: بما أنك فتى ذكي لابد أنك تعرف طريق المسجد.
3: هذه هي طريق المسجد يا سيدي.
0: أعطوا هذا الطعام للمساكين، فعندي ما يكفيني لطعام يومي. هيا بنا يا عبد الله.
3: يقولون إنك رأيت رسول الله وصاحبته، صحيح؟
0: نعم، كانت أحلى أيام حياتي.
3: أريد أن أعرف عنه أكثر أيها الأمير.
0: هل تعرف النجاشي؟
3: لا، لا أعرفه.
0: النجاشي هو اسم ملوك الحبشة، وقبل 30 عاما كان أحدهم يريد أن يعرف عن النبي أكثر، وقد تزامن ذلك مع هجرة عدد من المسلمين إلى الحبشة هربا من ظلم المشركين وبطشهم. سأل النجاشي ذات السؤال من عميد المهاجرين جعفر بن أبي طالب، هل تعرف بماذا أجاب؟
3: لا، لا أعرف.
0: قال له جعفر: النبي هو رجل منا، وقد عرفناه بالصادق الأمين، وقد دعانا إلى الإسلام وألا نعبد إلا الله، ونبذل آلهة وما نعبد من أوثان، وألا ننحني للظالمين والجبابرة، بل ننحني فقط أمام الله عز وجل. وقد أمرنا النبي بأداء الأمانة وصدق الحديث وصلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق، ونبذ الظلم والخيانة وغصب حقوق الناس بغير حق.
3: ذلك هو المسجد يا أمير. وماذا بعد يا سيدي؟
0: هل تعرف لمن يكون ذلك البيت؟
3: لقد تركه صاحبه منذ سنين، وقد اختار لنفسه بيتا آخر.
0: هل تستطيع أن تأخذني إليه؟
3: ولماذا؟
0: أريد أن أشتري منه هذه الدار.
3: هذه الدار؟ ألا أنت عايش في قصر المدائن؟
0: ظننت أنك قد عرفتني يا فتى. روزبة.
3: نعم أيها الأمير.
0: دلني على صاحب هذه الدار، وأنا سأقص عليك كل ما تريد معرفته عن النبي. ما رأيك بهذا؟
3: سمعا وطاعة أيها الأمير.
0: إن كنت تريد دوام صحبتي فلا تعودن لهذا. أنسيت أنك عزيز بعبادة الله؟ إذا لا تنحني إلا له، فلا أنت عبدي ولا أنا ربك.
3: أرجو أن تسامحني، لم أقصد إغضابك أيها الأمير.
0: لو استطعت شراء هذه الدار فسأهديك أول سلة أحوكها.
3: قد أخذت منك هديتي أيها الأمير.
0: هديتك؟ تقصد عبد الله. يا عبد الله،
3: من اليوم سيكون اسمي عبد الله. عبد الله،
0: عبد الله،
3: عبد الله، عبد الله.

0: السلام عليك.
1: وعليك السلام يا بني، ما الذي جاء بك؟
0: إني أراك متعبا، سأتي إليك في وقت لاحق.
1: انتظر يا عبد الله، أنا لم أنسى وعدي إليك. تعال تعال. أتعلم يا عبد الله نحو أي جهة نصلي؟ وهل تعرف من الذي بناها؟
0: لا لا أعلم.
1: حسنا، إذن اجلس لأحدثك عن الكعبة الشريفة. قبل آلاف السنين أمر الله تعالى نبيه وخليله إبراهيم عليه آلاف التحية والسلام ببناء الكعبة بحجم ومساحة مناسبين لتكون بيتا لعبادة الله والصلاة له. واختار سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل واديا محاطا بالجبال، وبنيا فيه بيت الله الحرام. وبعد أن انتهى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من تشييد الكعبة المشرفة، رفعا أيديهم إلى السماء وقالا: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وأسكن إبراهيم زوجته هاجر وابنه إسماعيل في ذلك الوادي عند الكعبة. ولم تمض إلا أيام حتى وفدت إلى البيت العتيق القبائل، وأصبح محاطا بمدينة كبيرة أصبحت من أكبر مدن الحجاز. نعم يا بني، وهكذا أصبح الناس يقصدون مكة المكرمة من كل البلدان والأمصار لحج بيت الله الحرام. وكانت القوافل تترى على مكة المكرمة دون انقطاع.

0: أنا عبدك، عبدك، لا حول لي ولا قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني، ولا أملك ولا أكسب لنفسي من الخير إلا ما أعطيتني، وما توفيقي إلا بك في كل شأني وأمري وحياتي، ووجودي بيدك كل شيء، أنت الذي مصيري إليك وحسابي إليك وجزائي إليك، أنا عبدك الذي أرجوك الذي أفتقر إليك في كل شيء، أنا عبدك الذي أرجوك الذي أفتقر إليك.
1: أمن

سقيتك وحملت عرشك وسكان سبع سماواتك وأرضك وأنبيائك ورسلك

0: أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحضور الأكارم، حياكم الله جميعا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعودنا في كل مناسبة أن نحيي ذكرى المولد النبوي ذات الطابع اليمني الأصيل، من هنا من محافظة عمران، من الجامع الكبير بمحافظة عمران، تحت رعاية التعبئة العامة وقناة المسيرة ووزارة الثقافة والأوقاف والإرشاد وكل من يعشق ويحب ويتلذذ في محبة رسول الله بحضوركم وبرعايتكم أنتم أيها الحاضرون، رعاكم الله وحياكم. ننوي بهذا المولد ذكرى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأن ينصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في كل مكان على أعدائهم إسرائيل وأمريكا ومن عاونهم ومن سار في فلكهم، وأن يحفظ الله سيدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجاهدين. سنتلو المولد بعد الصلاة.

أسرته خير أسرة، وشجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة وثمارها متدلية، ألا بها ذكره وامتد منها صوته. زخرفت الجنان ليلة مولده، واطلع الحق وتجلى، ونادت الكائنات.

أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب

نبدأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والتي إن أردنا إلا استرسال ما وسعت الكتب والمجلدات، ولكثرت دون ذلك الساعات والساعات بل الأيام والشهور والسنوات،

تكون هدية مقبولة نهديها إلى روح نبينا الأمين وآل الطيبين الطاهرين، فلنشنف أسماعنا ذكر سيرته العطرة، ولا نبخل بالصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته، فإنه

سيدنا محمد. اللهم داح المدهوات ودائم المسموكات، وجاب القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائب صلواتك ونوامي بركاتك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله. اللهم افتح له مفتاحا في ظلك، اللهم اجزه مضاعفات الخير من فضلك، اللهم وعلي على بناء البانين بناءه، وشرف منزلته وعظم برهانه، اللهم ارفع له قدره، اللهم أعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة في الجنة يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا وبين رسول الله في برد العيش وقرار النامة ومنشأة

وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وآله وسلم خيار من خيار، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد هاشم بن عبد مناف بن قصي، وينتهي

صفة حمل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كانت آمنة تحدث عن نفسها وتقول: أتاني آت حين مر بي من حملي 6 أشهر في المنام وقال لي: يا آمنة، إنك قد حملت بخير العالمين، فإذا ولدت فسمي محمدا واكتمي شأنك. فقالت: لقد كان يأخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي ذكرا ولا أنثى، وإني لوحيدة في المنزل. فبقي في بطني صلى الله عليه وآله وسلم فبقي في بطن أمه 9 أشهر لا تشكو وجعا ولا ما يتعرض له النساء ذوات الحمل. الله

سيدنا محمد، وكان مولده صلى الله عليه وآله وسلم في 12 من ربيع الأول على أصح الروايات. قالت آمنة فسمعت وجبة أي سقطة وأمر شديد فهالني، وذلك يوم الاثنين، فرأيت كأن جناح طير أبيض مسح على فؤادي وذهب عني الرعب وكل وجع. ثم رأيت نسوة كالنخل طولا كأنهن من بنات عبد مناف يحدق نبي، فبينما أنا أعجب وأقول واغوثاه واغوثاه من أين علمن بي هؤلاء، فاشتد بي الأمر وأخذني المخاض، فولدت محمدا. فلما خرج من بطني درت فنظرت إليه فإذا به ساجد قد رأى

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وكان جده حينئذ في ليلة إذ في جوف الكعبة يرمو منها شيئا، إذ سمع تكبيرا عاليا، الله أكبر الله أكبر، رب محمد المصطفى وإبراهيم المجتبى، ألا إن ابن آمنة الغراء قد ولد، وقد انكشفت عنا سحائف الغمة للرحمة، ثم اضطربت الأصنام وخرت على وجوهها. قال عبد المطلب: فخرجت من الكعبة في ليلة مقمرة، وإذا أنا بصوت رفيع من جبل آل قيس

وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فأجرى عبد المطلب نحو منزل آمنة، وإذا بطيور ساقطة على حيطان الدار، وسحابة بيضاء قد أظلت الدار بأجمعها. ولما دنا من الباب لم يطغ الدخول من لمعان النور، فقرع الباب قرعا خفيفا، فقالت آمنة بخفي صوتها: من هذا؟ قال: أنا عبد المطلب، افتحي واجلي قبل أن تتفقأ مرارتي وتتصدع كبدي. فوثبت آمنة وفتحت الباب، ودخل عبد المطلب فنظر إلى وجهها ففقد النور الذي بين عينيها، وقال: ويحك يا آمنة، أنا منذ الليل في خوف ورعب، فخبريني ما حال النور؟ قالت: قد وضعت غلاما. قال: وأين وضعتيه؟ ولست أرى عليك أثر النفاس. قالت: إن هذه الطيور التي ترى قد أظلت الدار لتنازعنيه منذ وضعته. قال عبد المطلب: فهل أمي حتى أنظر إليه؟ قالت: إنه حيل بينك وبينه. فاشتد على عبد المطلب ذلك وقال: لئن لم تخرجيه لأقتلن نفسي، أتم عينني من ولدي وولد ولدي. قالت: وفي ذلك المخدع، فشأنك به. فوثب عبد المطلب ليدخل، فصاح به صائح بصوت هائل: ارجع، لا سبيل لك ولا لأحد.

0: صلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على
1: سيدنا محمد.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا.

وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. فانتظر عبد المطلب مليا فأخذ حفيده المولود سيدنا الحبيب المحبوب وأدخله جوف الكعبة، وقام عندها يدعو الله ويشكره عز وجل على ما أعطاه. وروي

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. ولما بلغ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنوات قدمت به أم المدينة على أخوالهم بني النجار، وماتت أمه وهي عائدة بالأبواء، ووالده عبد المطلب توفي ولرسول الله 4 أشهر، وها هي أمه تلحق بأبيه ليكون صلى الله عليه وآله وسلم يتيم الأبوين. كفالته صلى الله عليه وآله وسلم عندما صار سيدنا محمدا فتى، وقد ودعت أمه رضوان الله عليها الحياة مفارقة له يتيما، كفله جده عبد المطلب سيد مكة، وكان يأتي مجلسه جوار الكعبة ليجد حفيده صلى الله عليه وآله وسلم قد سبقه إليه وتربع

يا جد يا جد، أجاب سيد قريش، لبيك يا سيدي، فداك فداك جدك. ظل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كنف جده حتى لحق الأخير، وتوفي ولرسول الله 8 سنين، فتسابق أعمامه لكفالته صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان إلا أن خير المصطفى، فاختار عمه أبو طالب، فكفله عمه سيدنا أبو طالب، ونعم الكافل ونعم الكافل نعم الحامي والمناصر سيدنا أبو طالب. حينئذ فرح أبو طالب لذلك، وقال: حمدته لنفسي دونه، وحميته ودافعت عنه بالذراء والكلاكل. الله وسلم على سيدنا محمد محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتوسل بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نصرة للمجاهدين، وأن يحفظ الله سيدنا ومولانا سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن يحفظه بحفظه ويرعاه برعايته، وأن يرزقه كل خير والفضل بحوله وقوته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ونسألك يا الله أن تجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن النار النجا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واحفظ وانصر عالم الجهاد، واقمع بأيدينا أهل الشرك والعدوان والفساد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وانصرنا على من بغى علينا أئمة الكفر، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وآل سعود ومن تآمر معهم وتحالف معهم وتعاون معهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وانصر المجاهدين في غزة وفي البحر الأحمر وفي إيران وفي مضيق هرمز. يا الله انصرهم جميعا وثبت أقدامهم وسدد رميهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، غفرانا لذنوبنا وهلاكا لأعدائنا وزيادة وتعظيما في شرف نبينا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آل الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله
1: العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا

0: لبيك يا رسول الله
1: احسن الله اليكم وعافاكم وبارك الله فيكم. الله يبارك فيكم.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله

حي على

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01259985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: هنا سام.
10: تاريخ حي،
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.
11: جارح بشليلي.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم الحكاوب والرسالة للذي عادهم باقي مع السعودية، الباقي الذي زد بقوا الذي زد توخروا، لمن توخر الحكاوب هذا اليوم له؟ نقول أمانا ما عاد معك، ما جالس بك، ما عاد معك جالس بعد هذا العمل بكله، بعد هذا المخاشي الذي قد وقع. مالك ما ضوي؟ سألك سعليك ضوي مش شو حرم عليك؟ الحرم لو ما تجلس وتبقى على ما أنت، هذا هو الحرم. خلق الله الضوو، الناس روحوا مقمر ولا خازي أو ما هو منك ضوي عبالك يا ضاك. ضوو الناس، ضوو اليهود والنصارى من أول الوعد وانت جالس لليوم. هي أمانه، أمانة جابر وارواحكم، من بتقاتلوا وعلى ما بتقاتلوا؟ اجنان من اول ما قامت السعودية تقاتلنا كلنا الشعب اليمني، اتلفلفوا علينا من كل بلاد، البلاك ووتر والاماراتي والسوداني والسعودي والاردني المهم تعصبوا كلهم، ما لهم بطلوا انزجوا، ما لهم ما يكملوا باقي عملهم، بسروا الكذب كذب والحرم حراء والظلم ظلم، ألي رحلة رحلة ولي ضوام صندق ضواء، وراحوا لهم كل واحد بيقراها. أمان عليكم اليوم 12 سنة ما بتسويتوا ما بتفعلوا، لمن بتشكوا؟ قالوا شاقي الناس للناس لا اسمي، مثل قافز الحيد ما للاقفي. ضو يلا لا عليكم، لا السعودية بتقاتلنا بالزلط، ودخلونا فيه دار وداوي ورجعنا بين بيناتنا. بس قلنا لكم هو دم، اتقبلوا استحوا على ارواحكم، ما احناش مفلتي، هو دم هو دم، والدم ما قضاه الا دم، واحنا دارين من اول الوعد ان انتو ضحية ضحية ضحية. هيا ما عباقي الا انتوها، كل واحد لقط قلافته ورحله، ما عباقي الا انتو مسنبين هنية. وهذا هو الضيع بذاته، بتضيع روحك وتضيع أهلك وتضيع من حولك وتضيع البلاد، وما ويدخل والناس في ضيع من تحت راسك. قتل بعد نذر قلناها لا رحمها الله، بعد الضرب هذا الذي قد وقع، بسر ما وقع، بسر تعبر، كل واحد يزد يبسر صاحب عاد وجالس وق الضواء، أنت فل معسكر هذا وصاحبك فل معسكر هذا، بسر عاد وجالس لاق الضواء، اسأل علي ما لهم ما يزعفوا ما جرحى والناس كدوا في الموت ما لهم ما يبزوكم، استرخصوكم لهذه الدرجة نغر وقت الحاجة يسرجوا بكم ويدرعوا بكم، ما لهم ما يبزو الجرحى والمصابين والمعاقين والذعلي اللي يقع لهم مرجازي ويبزوا الناس كلهم ويصيروا يعالجوهم في الخارج. يقول لك أنت عشر بضرف لبن، خساره انه يزيد يخرجك يعالجك، انه داري ثمنت نفسك ببوكشتين وجريت قيمتك قرش الا ربع، حيا ولا تموت ما يفعل لك، وما بيلف الثوب الا جلد بنقول ضواو، ما نفعل نرجع نتحملكم، ما نسوي الا جالس مكرعين ما بالله تحررونا. قلنا لكم الجنان هو يشتي مستره، نا امانك كيف تحررني؟ لا بد بسر عندي سعودي ولا اماراتي ولا بلاك ووتر ولا واحد، ما بهله للبيت، ناكف تحررونه وبتشتروا الألف الذي معانا باربعة خمسة ألف. هي ما هو من تحرر هذا شي معاكم عقو، من بتحرروا البلاد بحاجة لحماية منكم أنتم ومن أفعالكم، بتقول لكم في ظلمي ما أنتم اشترين لن أطيروا، لا حد بحاجة تحرروا ولا حد يشتي لكم حرر، بنقول لكم اقبلوا وقوموا ضووا. قالوا لا ضربت حمارك جنب حمار المتبر يتبرك من دبوره، كم قد قلنا لكم لا تساير المتهم دتهم ولا من على التين دم تندم ظوو لكم خيرة الله عليكم. ولا قالوا من ساير البطاء كم الهدايم تستاهلوا ما وقع فيكم. ايه دليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
11: جارح بشليل
13: سام اف ام تقدم
14: ذاكرة العدوان والانتصار.
15: الخامس عشر من أغسطس آب ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
16: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل مواطن في مدينة حرب ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة عدد آخر وتدمر المنزل وعدة منازل مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف طيران العدوان بغارة دائرة الأشغال العسكرية في منطقة سعوان شرق العاصمة واستهدف بغارة معسكر الحفا واستهدف جبل عطان بغارتين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن العدوان 7 غارات على مديرية تيميدي وحرض وشن 3 على مديرية سرواح بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن العدوان غارتان على مديرية موزع ما أسفر عن تضرر عدة منازل للمواطنين وممتلكات عامة وخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 13 مواطن وأصيب 24 جراء قصف متواصل من طيران العدوان وبوارجه على مديرية الدريهم في الحديدة، كما استشهد 6 بينهم نساء وأطفال وجرح آخر في قصف لبوارج العدوان على محافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استشهد مواطن في شارع غزة وأصيب آخر باستهداف المرتزقة لمنازل المواطنين في مديرية الحالي بمختلف الأسلحة الرشاشة، كما استشهد مواطن وطفل إثر قصف الغزاة والمرتزقة على مديرية في بيت الفقيه والدريهم المحاصرة في محافظة الحديدة.
17: هذا أشلاء الطفلة في الدريهم من أبناء الدريهم وضربتها وما جاء الآن محلق في سماء الدريهم.
18: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم بكل السنة. بكل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
16: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استهدفت قوى العدوان بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة منازل وممتلكات المواطنين باتجاه كلية الهندسة وشارع الخمسين وحارة الضبياني والمطار في محافظة الحديدة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان غارتين على مديريتي سرواح ورغوان بمحافظة مارب، كما شن 6 غارات على مناطق متفرقة من مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 69 خرقا في الحديدة، بينها محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء المديرية، كما تضمنت الخروقات 6 خروقا بقصف مدفعي و56 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 57 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران استطلاعي مقاتل على حيس وثلاث خروقات بقصف مدفعي و49 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني غارة على مديرية الصليف في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية مستمرة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية لغزة.
19: إلى الجبهات.
16: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخين زلزال اثنين على تجمعات العدو السعودي في مواقع عسكرية بعسير، كما أطلقت صاروخ الصرخة على تجمع للعدو السعودي في معسكر المعزاب بجيزان، أصابت أهدافها وكبدته خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدة القناصة جنديين سعوديين في الرمادي في الخوبة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بهجوم نوعي على مواقعهم في التب الرملية بمنطقة الصفراء، كما قتل 5 مرتزقة بعملية مباغتة على مواقعهم في تبة المطار بوادي الربيعة شرق صرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت قوة المدفعية تجمعات المرتزقة وآلياتهم في منطقة الساق بعدة قذائف، كما استهدفت تجمعات العدو السعودي في طلعة رجلاء وأعطبت جرافة و3 أطقم له، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات الجيش السعودي واستهدفت تجمعاته بصلية صواريخ كاتيوشا غرب رقابة سقام بمنطقة نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في الطوال بجيزان وشمال صحراء ميدي، كما قصفت تجمعاتهم بعدة قذائف في وادي ربيعة بمديرية صرواح بمحافظة مأرب، واستهدفت أيضا تجمعاتهم في تبة الإمام بذوباب بتعز، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، كما قصفت تجمع أفرادهم وآلياتهم في منطقة الساق بمحافظة شبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قصفت وحدة المدفعية تجمعات المرتزقة في منطقة الجماجم بمديرية الزاهر بالبيضاء، كما قتل وأصيب 22 مرتزق وفقد 2 إثر كسر زحفهم في منطقة الكدحة بتعز، وقتل أكثر من 15 مرتزقا و17 آخرين جرحوا بينهم قيادات إثر استهداف القوة الصاروخية لغرفة العمليات والسيطرة لهم في مديرية صرواح بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة قبالة جبل عليب، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم، كما تصدت وحدات المجاهدين لزحف نفذه المرتزقة قبالة السديس، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد من السعوديين المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أحكمت وحدات متخصصة من المجاهدين سيطرتها على جبل صبرين الاستراتيجي بخبو الشعب في الجوف، وقتل وأصيب العشرات من المرتزقة ودمرت عدة آليات وتم اغتنام كمية من الأسلحة خلال العملية على جبل صبرين، كما نفذ المجاهدون كمينا محكما لطقم محمل بالمرتزقة ما أدى إلى تدميره وقتل من كان على متنه خلال السيطرة على الجبل، كما دمرت وحدة الهندسة آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة شرق عنبرة بمديرية المتون، ما أدى إلى قتل وجرح من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوتين ناسفتين بمجموعة مرتزقة وطقم محمل بالأفراد في صبرين بخبو الشعف، ما أسفر عن قتل وإصابة عدد منهم، كما قتل وجرح العديد من المرتزقة في انفجار عبوة ناسفة بهم بجبهة البرق في مقبنة بتعز، وتفجير عبوة أخرى بمجموعة منهم جنوب مثلث الوازعية، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نحب نرسل هذه الرسالة من ميادين الشرف والبطولة إلى قائد مسيرتنا القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونحن نقول له ونعاهده كل العهود والقسم بأن نكون أوفياء مخلصين لله والدين والوطن. الله أكبر. المؤسسة أمريكا، المؤسسة إسرائيل،
16: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
2: عيأخرونا؟
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
7: في دعم صناعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضاً يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: كلمات من نور.
1: عنوان الكلام هو أن الله قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تجلت في هذه الأيام، وأعتقد كلكم تعرفون، تجلت أحداث هي مصادق لهذه الحقيقة الإلهية في أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص مهما كان صديقا لهم. وإن ملأت العهود والاتفاقيات والمواثيق معهم أدراج مكتبه، وإن قدموا له في ماضيه ما قدموا، وإن قدم لهم هو من خدمات ما قدم، فإنهم لن يرضوا عنه. موقف السعودية الآن أليس معروف لدينا؟ ألم تكن السعودية معروفة عند الجميع بأن لها علاقة قوية جدا مع أمريكا وصديقة لأمريكا؟ ولم نعلم أن هناك ما طرأ من جانب السعودية جعل أمريكا هي التي تغير موقفها. هم تغيروهم، ليس كذلك؟ لأنهم في واقعهم وعلى مدى السنوات الماضية الطويلة، وعلى الرغم من التعامل الواسع مع السعودية وكذلك مع شعوب أخرى في كل تلك الفترة، هم ما زالوا أعداء، ما زالوا أعداء. والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، عدو عداوة مستقرة ثابتة. فكل ما تقدمه له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريد. وما هو النحو هذا؟ وما قال الله عنه: حتى تتبع ملتهم. واتباع ملتي هو أيضا أن تتخلى عن ملتك وعن أمتك وعن شخصيتك وهويتك التي أنت عليها. هذا هو ما لابد منه، وإلا فأنت ما تزال غير مرغوب فيه وغير مرضي عنه مهما حاولت.

0: نائب رئيس مجلس النواب: معادلة الحصار بالحصار مستمرة، وصلف العدو السعودي يحمله المسؤولية عن التداعيات.
1: الله أكبر الله أكبر، هذه صارة هذه صارة حبيتي هون.
0: العدو يستأنف المجازر في لبنان، السلطة تدين، وحزب الله لا يمكن أن تستمر اعتداءات العدو وستقابل بما يناسبها. الشلل التام يتهدد محطات الأكسجين في غزة، والمسيرة تسلط الضوء على تراجع خدمات التشخيص تحت حصار العدو. إيران: مضيق هرمز لن يفتح إلا بأمر قواتنا. وبحرية أمريكا تصف الوضع بالجحيم وتحضر الحاملة لينكولن للرحيل. مركز إسرائيلي: إعادة صياغة مناهج المملكة السعودية بما لا يعادي السامية، لغة ناعمة تجاه الصهيونية وتجاهل للقدس وفلسطين. زخم شعبي ورسمي يحتفي بذكرى المولد النبوي، ومشاريع خيرية بأربعة مليارات ريال للهيئة العامة للأوقاف والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الأكبر يترنح ويسلط التهديدات بشكل أوسع، يتظاهر بالإمساك بزمام المبادرة، يدلي بتصريحات متناقضة تغرق الفضائيات وتزاحم الحقائق وتقلب كل الوقائع، وتصنع صورة متخيلة عن الاقتصاد والسياسة والعسكر والأمن والشعب في الجمهورية الإسلامية في إيران. ولكن كل ما سبق لا ينفي أن معسكر الاستكبار والنفاق تحت ضغط مضيقين وإرادة بلدين وتطلعات شعوب، فلا حملات التشويش ولا المعلومات المزيفة بوسعها أن تزيح صورة المجرم الأمريكي المرتبك في سياسته، الحامل لعار هزيمته أمام مضخات بنزين رفعت أسعارها بشكل دراماتيكي، مع منع تدفق الإمدادات عبر عنق الزجاجة العالمي. وقبيل أن يتفاقم كل شيء مقلق ومزعج للأمريكي المجرم، غداة حظر اليمن إدرار البقرة الحلوب في جزيرة العرب لحساب غيرهم، وهي مرشحة لتصبح أكثر سوءا وسوداوية في ساح المعتدين، في ظل ما يتحلون به من غطرسة ويتبعون من سياسات حافلة بالشر والأذى، وطامعة برسم خرائط أحدث لشرق أوسط كبير وجديد تندمج فيه إسرائيل السعودية، ولا مكان فيه مطلقا لفلسطين وشعبها ومقدساتها، ولا حتى بقايا دول بتطلعات عروبية ولو شكلية في زمن فرض المناهج الإبراهيمية كما يسميها الحاخامات، كجزء من رحلة انتقال الكتب الدراسية للمملكة من الوهابية إلى اليهودية في طريق يسابق الزمن لحجب بوادر مستقبل طال انتظاره بين أوساط أمتنا، ويرجى سعوديا وصهيونيا خنق فضاءاته ووقف مساراته واقتلاع حملته، لكن طلائع تحققه مستمرة وواضحة لمن يتتبع كل تحولات العالم تستولده إرادة النهوض ويفرضه خيار الجهاد وتنفذه المشيئة الإلهية، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
2: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيها آلاف الأطفال وآلاف النساء. أوضاع الشهداء تشهد في كل محافظة. حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض غير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، توكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أكد نائب رئيس مجلس النواب الشيخ عبد الرحمن الجماعي أن تعنت النظام السعودي المستمر يحمله كامل المسؤولية عن التصعيد وما سيترتب على ذلك من آثار وتداعيات على مختلف الأصعدة. وشدد نائب رئيس مجلس النواب على حق اليمن المشروع والأصيل في الدفاع عن نفسه ومواجهة التصعيد بالتصعيد والرد على الحصار بالحصار حتى يذوق المعتدي مرارة ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار ومعاناة. وفيما أشار الجماعي إلى استمرار حالة الصلف والتعنت السعودي تجاه الحقوق اليمنية المشروعة والانقلاب على التزامات إنهاء تداعيات العدوان والحصار وما تعرض له شعبنا من أشد أنواع التضييق في معيشته، أكد أهمية استمرار المضي في تنفيذ خيارات القيادة الشجاعة والحكيمة حتى كسر الحصار واستعادة الثروات المنهوبة ودحر الغزاة المحتلين. أظهرت بيانات مواقع ملاحية متخصصة انخفاض حركة ناقلات النفط عبر البحر الأحمر بشكل حاد بعد نحو شهر من فرض الحظر البحري اليمني على السعودية. ونقلت الصحافة المختصة بشأن الاقتصادي عن المواقع الملاحية بيانات تؤكد أن حركة ناقلات النفط عبر باب المندب تراجعت بنحو 65% خلال فترات الذروة، في إشارة إلى تلاشي عبور شحنات النفط السعودية. كما لفتت إلى استمرار حركة الملاحة غير المستهدفة يمنيا رغم الحصار المفروض على السعودية، لكنها ذهبت إلى أن استقرار إجمالي حركة الملاحة لا يعني تراجع المخاطر، إذ تحذر الأمم المتحدة ومحللون أمنيون من الاقتراب من صراع أوسع.

0: التزامها بجدار الحظر اليمنية، وتتجاوز الارتدادات تجارة النفط إلى مسارات الملاحة السعودية عموما. بحسب بيانات الويدز ليست وتانكر تراكرز، سجلت حركة ناقلات النفط السعودية المتجهة أو المارة عبر باب المندب تراجعا حادا تجاوز 65% خلال فترات الذروة. وفي المقابل قفزت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى مستويات غير مسبوقة. شركات التأمين في لندن فرضت علاوة مخاطر إضافية رفعت كلفة الناقل الواحدة بمئات آلاف من الدولارات، مما جعل ميناء ينبع وموانئ غرب المملكة وجهات معزولة اقتصاديا وعسكريا. امتد الحظر ليصيب شريان التجارة السعودية غير النفطية، سفن البضائع السائبة التي تحمل القمح، مواد البناء والسلع الأساسية انضمت إلى فاتورة الكلفة المرتفعة. وفق تقديرات بيمكو والهيئات البحرية الدولية، انخفضت حركة سفن الشحن الجاف المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر السعودية بنحو 40%، ما أجبر الرياض على تحويل معظم وارداتها وصادراتها إلى موانئ الخليج العربي، ثم نقلها برا لمسافات تتجاوز آلاف الكيلومترات، ما أسفر عن تضاعف تكاليف السلع وتأخر الإمدادات حتى 3 أسابيع إضافية. وبالتزامن مع خنق الملاحة السعودية في البحر الأحمر، تظل الصواريخ البالستية وسلاح الجو المسير تضربان غرف عمليات وتحشيدات المنافقين في الداخل، مجهضة أي محاولة لإشغال القوات المسلحة اليمنية عن معركتها السيادية الكبرى. سحق هذه الرهانات الداخلية أكد للرياض ومشغليها الغربيين أن اليمن يقاتل باستراتيجية متكاملة، فيد استباقية الضربات تطهر الداخل من أدوات العدوان، وأخرى متصاعدة الخطوات تفرض الحصار الأخلاقي والعسكري على المملكة في عرض البحر.
1: لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا، ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة. وهيهات منا الذلة.
2: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 11 مواطنا وجرح 19 آخرين بينهم نساء وأطفال في غارات للعدو الصهيوني على بلدتي أنصار ودير الزهراني، مع تجدد الاعتداءات على بلدات أخرى. في التفاصيل، تسببت غارات العدو على بلدة أنصار في استشهاد 7 مواطنين بينهم 3 أطفال وامرأتان، بينما عملت فرق الإسعاف على رفع الأنقاض وسحب الجثامين والجرحى إلى مستشفى بلدة النبطية. واستهدف العدو بغارة مبنى في دير الزهراني ما تسبب في استشهاد 4 وجرح آخرين. كما شن العدو سلسلة غارات في محيط بلدة النبطية الفوقة ومرتفعات علي الطاهر بالتزامن مع قصف مدفعي وإلقاء مواد متفجرة على تلة علي الطاهر. واكتفت السلطة اللبنانية ببيانات تنديد مقتضبة دون أن تقدم على أي موقف آخر، في وقت كان يتوقع الشارع اللبناني أن تدفعها الجريمتان لتعليق التفاوض المباشر مع العدو.
3: أطفال بقلب المسبح، كانت أشلاء أطفال، كل العالم إجت شافتهم قداش في أشلاء أطفال، وعيلي كلها يتواصل لهون. شو السبب؟ بس شو السبب؟ يعني هلأ حاطين نحن بقلب المسبح قذائف؟
4: لم تكن تلك مجرد صرخة مواطن هاله الموقف، بل كانت بيانا أخيرا أذيع من قلب المشهد الذي فاض أسا. هكذا وفي لحظة غدر مدججة بالحديد والنار، مسح العدو الصهيوني عائلة بكاملها في بلدة أنصار الجنوبية، الأب والأم وأطفالهما 4 مع شهيد آخر. تناثرت أجسادهم الغضة على ضفاف مسبح كان يفترض أن يكون ملاذا في الصيف، فصار مسرحا لمجزرة ترفع الستار عن فاشية لا تشبع من دماء الأبرياء. ولأن غريزة القتل لدى هذا العدو لا تعرف الاكتفاء، امتدت اليد الآثمة إلى بلدة دير الزهراني. صواريخ أغارت على مبنى سكني دمرته بالكامل وأسفرت عن ارتقاء 4 شهداء. مجزرتان في ساعات قليلة أغرقتا الجنوب في حداد جديد، وأعلنتا للمرة الأولى منذ سريان الهدنة بفتورها الحالي توسيعا خطيرا لرقعة الاستهداف في محاولة صهيونية أريد منها إعادة رسم جغرافيا الموت وفرض معادلة الترهيب. وبين الجنوب وبيروت الرسمية يبعث المشهد على المرارة، عجز يستتر ببيانات الإدانة الشاحبة ومفردات الاستنكار الميتة، بينما المطلوب في لحظة الدم هذه موقف يقطع الشك باليقين بانسحاب فوري من أوهام التفاوض مع عدو لا يفهم إلا لغة السلاح ولا يقيم وزنا لعهود أو مواثيق.
5: عمل إجرامي طبعا، ما بدوش يعني أي تعريف، عمل إجرامي بيوم من الشكل، بيوم الصبح بحي أساسي بيروحوا بيجوا عليه العالم مدنيين استهدافوا بهذا الشكل، طبعا هذا بدل على حقيقة هذا العدو. طبعا مطالب الكل مش بس الحكومة، مطالب كل الناس بوقفة وحدة وصريحة ضد هذا العدوان ووقف أي تفاوض بزال هذا الاعتداء بعد ما يشي.
4: أمام هذا التصعيد جاء بيان حزب الله قاطعا، إذ أكد أن محاولات فرض أمر واقع جديد ستقابل بما يناسبها دفاعا عن لبنان. ووجه البيان نقدا حادا للسلطة اللبنانية داعيا إياها لمراجعة شاملة ووقف المفاوضات المباشرة، معتبرا الرهان على الوسيط الأمريكي خائبا بعدما أظهرت تصريحات سفيره في بيروت انحيازا سافرا وشراكة كاملة مع العدوان.
6: اليوم حاول العدو أن يفرض هذا الأمر الواقع رغم المفاوضات ورغم ويتجاوز نتائج المفاوضات التي تحصل مع السلطة اللبنانية، وهذه الحقيقة يعني بأنه هو يعني يحرج السلطة اللبنانية بهذا الموضوع والتي استسلمت بالكامل إلى إرادة العدو الصهيوني والأمريكي في هذه الفترة.
4: هو عجز رسمي إذن يتدثر بأوهام التفاوض أمام وحشية لا ترتدع، غير أن الحقيقة الثابتة هنا بين ركام المنازل هي أن أهل الجنوب متمسكون بترابهم ويجددون يوميا عهد الصمود.
2: وحمل حزب الله العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة مسؤولية التمادي في العدوان، كما أوضح أن جريمة أنصار ودير الزهراني تضاف إلى سجل العدو الحافل بالمجازر وسفك دماء اللبنانيين وتفجير منازلهم وجرف حقولهم ومحو معالم قراهم. وأشار حزب الله إلى أن التصعيد الإسرائيلي واستهداف المدنيين وتوسيع دائرة المناطق المستهدفة يعبر عن رغبة نتنياهو في تصعيد الحرب لتعزيز واقعه السياسي الداخلي وخدمة أهدافه الانتخابية وإرضاء حلفائه في الداخل الصهيوني، محذرا العدو بأن يفهم جيدا أن اعتداءاته وتجاوزاته ومحاولاته فرض أمر واقع لا يمكن أن تستمر وستقابل بما يناسبها دفاعا عن لبنان وشعبه وسيادته وكرامته الوطنية. وفيما دعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى عدم الاستمرار في مسار المفاوضات المباشرة المذلة وتقديم الهدايا المجانية للعدو، أكد أن الرهان على الضمانة والوساطة الأمريكية رهان خائب، واعتبر الأمريكي شريكا للعدو الإسرائيلي في جرائمه ومجازره بحق لبنان، مضيفا أن للسلطة أن تراجع حساباتها بما يحفظ سيادة لبنان وحقوقه وأن تتوقف عن سياسات أثبتت عجزها عن حماية لبنان وشعبه. وفي تعليقه على جرائم العدو الإسرائيلي نقل عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قوله إن المجزرتين الإسرائيليتين في بلدتي أنصار ودير الزهراني هي استكمال لحرب الإبادة في جنوب لبنان. وقال نبي بري إن الاحتلال الإسرائيلي لا يقيم وزنا لأي اتفاقات وقوانين ولجهود إنهاء الحرب والتوتر في لبنان والمنطقة، مؤكدا أن مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام العدو وقف حربه والانسحاب من القرى والبلدات المحتلة في الجنوب إلى الحدود الدولية.

0: في غزة استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بجروح بينهم طفل في قصف للعدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة. مصادر فلسطينية أفادت باستشهاد مواطن من سكان دير البلح برصاص جيش العدو شمال شرق مخيم النصيرات. وفي خان يونس تواصل القصف المدفعي للعدو لأكثر من ساعة بين دوار أبو حميد ومنطقة السنية بالتزامن مع إطلاق نار من المروحيات والدبابات ومسيرات كواد كابتر، ما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلة، فيما تحدث شهود عن توغل آليات للعدو خارج الخط الأصفر، كما استهدفت مسيرة دراجة نارية على طريق صلاح الدين قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ونفذ العدو 7 عمليات نسف شمالي مدينة رفح بالتزامن مع قصف مدفعي طال حي الزيتون شرق مدينة غزة وشرق مخيم جباليا، وبلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 1262 شهيدا و4168 جريحا، إضافة إلى 808 حالات انتشال لجثامين الشهداء، ليصل العدد التراكمي للشهداء منذ بدء حرب الإبادة إلى 73,391 شهيدا و 174,280 جريحا. أكدت الصحة في غزة أن الطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات أكسجين استنزفت بالكامل وتعمل فوق طاقتها القصوى مع تفاقم الأعطال المتكررة، محذرة من توقفها. وأوضحت الصحة أن 12 محطة أكسجين من أصل 34 تعمل في ظروف فنية وميكانيكية غاية في التعقيد، يصعب معها تلبية احتياج المرافق الصحية ومقدم الخدمة من الأكسجين. وقالت إن 4 أجهزة لتعبئة اسطوانات الأكسجين قد تتوقف في أي لحظة أمام عجز الفرق الهندسية عن إتمام تدخلات الصيانة الطارئة. وأوضحت الصحة أن توفر الأكسجين هو شريان الحياة لعديد الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة، محذرة من أن المحطات المتبقية يتهددها حالة من الشلل التام لتزويد المستشفيات والمرضى المنومين في منازلهم بالأكسجين. وطلبت الصحة بالفتح الفوري والمباشر لمسارات إدخال قطع الغيار والمعدات الفنية اللازمة لصيانة المحطات والتوريد الطارئ والعاجل لمحطات جديدة. وتواجه خدمات التصوير الطبي تحديات كبيرة في غزة، وتفاقمت التحديات بعد تدمير العدو عددا كبيرا من المعدات الطبية خلال العدوان، في سياسة واضحة لاستكمال قتل ما تبقى من معالم للحياة داخل قطاع غزة.
1: أسابيع طويلة ينتظر فيها هذا المريض دوره من أجل إتمام علاجه التشخيصي، فتعطل أجهزة التصوير الطبي فاقمت من معاناة كثير من المرضى، مما خلق مخاطر كبيرة على حالتهم الصحية.
2: هذه عشان انت تحجز لتصوير مقطعي بيبعثوك على مستشفى ثاني، وبتروح مستشفى ثاني بتاخذ دور بعد 2 أو 3 شهور لما يلحقك الدور في تصوير المقطعي. الشفا كله مستشفى الشفا كله فيش تصوير مقطعي، فيش تصوير رنين، فيش يعني ما فيش الحاجات اللي مش موجوده، كلها غير موجوده في الشفا. احنا بنعاني في غزه من نقص الاجهزه كثير، والدكاتره بيعانوا معنا والممرضين كله بيعاني فيها. احنا بنمر بمرحله سيئه جدا جدا.
1: هنا في مجمع الشفاء الطبي تحولت الاجهزه الطبيه الى رماد نتيجه تدمير العدو الاسرائيلي مقدرات المنظومه الطبيه، تدمير ساهم في تعطيل اجزاء كبيره من الخدمات الطبيه.
3: واقع خدمات التصوير الطبي هو واقع مؤلم. احنا 24% فقط من اجهزه التصوير الطبي الان تعمل في وزاره الصحه، بينما 78% خرج عن الخدمه. نحن نعاني يعني بشكل كبير جدا في اقسام الطوارئ، اقسام العنايات المركزه، اقسام الحضانات الاطفال، من عدم وجود اجهزه الاشعه المتحركه نظرا لتدمير هذه الاجهزه وتهالكها وخروجها عن الخدمه.
1: ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، لا زال الاحتلال الإسرائيلي يضع كثيرا من القيود على إعادة ترميم وتأهيل المؤسسات الطبية، وفي مقدمتها منع إدخال الأجهزة الطبية المتخصصة.
4: لا تتوقف تداعيات الحرب على جانبها العسكري فقط، فالآثار الكارثية على القطاع الإنساني وفي مقدمتها القطاع الصحي كانت بارزة من طريقة تدمير المرافق الصحية والمعدات الطبية. من داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، دعاء رقى المسيرة، فلسطين المحتلة.
0: في الضفة الغربية المحتلة، صعدت العصابات اليهودية هجماتها، حيث أعادت الانتشار في بلدة قصرة بمحافظة نابلس في اليوم السادس من حصار تفرضه على عائلات فلسطينية. وقال رئيس بلدية قصرة إن قوات العدو وسعت حصارها على منطقة رأس العين التي تقدر مساحتها بنحو 7000 دونم على الأقل، مشيرا إلى أن التطور الأبرز فجر اليوم تمثل في إحضار جرافة وإغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى المنطقة. وأوضح أن الحصار لم يعد مقتصرا على المنازل التي يحاصرها العدو، وإنما طاول منطقة رأس العين بأكملها مع استمرار السيطرة على أحد المنازل، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تكون مقدمة لمحاولة ترحيل السكان ودفعهم إلى ترك منازلهم.
5: السلام عليكم، أنا قصي أبو ريدي. إحنا من العائلات المحاصرة في جبل عين عينة في بلدة قصرة جنوب نابلس.
6: أنا يوسف حسان، طبعا أنا ساكن مع قصي أبو ريدي، أنا وزوجتي وبناتي الثنتين، لأنه الجيش إخلى خلانا من البيت من 3 أيام، حولوا ركن عسكرية مغلقة ومحاصر مع قصي أبو ريدي في نفس البيت.
7: وأنا أحمد أبو ريدي ساكن في نفس البيت مع أبوي.
6: طبعا في أخرى عائلة ثالثة ساكنة في بيت أخوي رزق، اللي هو في جنب البيت المخطوط فيه الجيش، اللي ساكن فيه الجيش.
5: طبعا رزق وأخته وأمه ساكنين في بيت جنب يوسف.
6: نعم صحيح،
5: يوسف موجود عندي ورزق هو عيلته عايشين في بيتهم. والله يعطيكم العافية وشكرا لكم.
0: أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات العدو الإسرائيلي ومغتصبيه في مدن الضفة الغربية المحتلة، كما تم اعتقال آخرين في حملة المداهمات المتجددة. وأصاب العدو طفلا بالرصاص في قدمه واعتقل امرأة فلسطينية خلال اقتحامه مدينة قلقيلية، وداهم العدو منازل في قرى وبلدات نابلس وبلدة الزاوية غرب سلفيت ومدينة أريحة ومخيم قلندية، كما تم اعتقال شاب خلال اقتحام مساكن النازحين في مخيم جنين. واعتدى مغتصبون صهاينة على منازل الأهالي في منطقة شعب اللوز بقرية المغير شمال شرق رام الله. أصيب الشاب محمد المطور بالشلل النصفي الدائم بعد أن اخترقت رصاصة اخترقت نخاعه الشوكي خلال هجوم المغتصبين على منطقة العديسة في بلدة سعير شمال الخليل، ويأتي ذلك بعد إقامة المغتصبين بؤرة جديدة وسط البلدة.
8: غادرت سيارة الإسعاف مدخل طوارئ المستشفى الأهلي في مدينة الخليل حاملة محمد المطور إلى العناية المكثفة. يرقد على سريره بلا حركة، يستعيد في ذاكرته عصر الجمعة حين كان يمشي على قدميه للمرة الأخيرة. رصاصة أطلقها مستوطنون خلال الهجوم على بلدة سعير شمال الخليل أصابت نخاعه الشوكي وقطعت، لتتركه مشلا بلا حركة من الخصر إلى أسفل قدميه مدى الحياة.
9: الهجم المستوطنين، شغلت السيارة وحملت حالها الحارة الثانية، طلعت على الجبل فوق واقفين عادي، يعني بنقول لهم روحوا من هان روحوا من هان. طلعت فوق على الجبل، طلعت فوق شردت، يعني صار في طخ، ما طلعت الا الرصاصه في ظهري،
10: كل اللي تحت يعني تاثر، المثانة، عملية الإخراج راح تكون صعبة عنده، حركة القدمين إنه يقف على رجليه كمان صعب، لحتى اللحظة ما بيحسش في رجليه أو حركة.
8: أصيب محمد خلال هجوم المستوطنين على منطقة العداسة في بلدة سعير عصر الجمعة. أطلق خلاله المستوطنون النار بكثافة، وذلك بعد إقامة بؤرة استيطانية جديدة في وسط البلدة تفصل الأحياء عن بعضها البعض. فاليوم لا تحاصر البلدة بالمستوطنات من جميع الجهات فحسب، بل تتغلغل في وسطها.
11: هذه البؤرة كمان تفصل البلد إلى جزئين باعتبار لأنه إحنا منطقة زراعية، وبالتالي صعب الواحد يصل أرضه أو يصل أقاربه أو يزور، وكمان هذه جاية على طريق رئيسي رابط بين بلدة بني نعيم وبلدة سعير، وبالتالي راح يكون صعب الوصول بين البلدتين أو بين داخل البلد نفسه.
12: سعير تحاط بالاستيطان من كل الجهات، أما البؤرة الاستيطانية الموجودة في المنطقة الجنوبية من سعير ستفصل سعير عن المنفذ الوحيد اللي يخرج منها أهالي بلدة سعير باتجاه بين النعيم، إضافة إلى فصل باقي مناطق سعير سواء الدوارة والعديسة ووادي الريم عن مركز سعير.
8: ارتفعت وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في مختلف مناطق الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، حيث سجل ارتفاع بنسبة 63% منذ بداية العام الحالي مقارنة مع العام السابق. ويرى الفلسطينيون في ذلك سياسة ممنهجة يسعى الاحتلال من خلالها إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم للسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني. لقناة المسيرة، لؤي عمرو، الضفة الغربية.

0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة نشرت اليوم إن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وإن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. أوضح عراقجي لصحيفة شهرارا الإيرانية أن المحادثات المنفصلة مع سلطنة عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز، في حين سيتعين على الولايات المتحدة تلبية الشروط اللازمة لاستئناف حركة الشحن عبر هرمز. وردا على تصريحات ترامب، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن مضيق هرمز سيبقى إيرانيا، مشددا على أنه لن يفتح أو يغلق إلا بأمر من إيران. بين تهديدات المجرم ترامب وادعاءاته بالسيطرة على هرمز، تضع إيران المضيق في صميم معادلة الردع، وتتعامل معه كورقة استراتيجية لا يمكن انتزاعها بالتهديد أو الضغوط.
1: المجرم ترامب أمام معادلة معاكسة، يتوهم أن مضيق هرمز يمكن أن يتحول إلى غنيمة أمريكية ويتبجح بالسيطرة عليه وحتى تسجيله باسمه، لكن رهانه العسكري فشل فارتفعت كلفة الحسم. تحول هرمز إلى قلب المعركة وتغيرت فلسفة الحرب، فلم تعد القضية من يملك القوة النارية الأكبر.
2: مضيق هرمز لم يعد ممرا تجاريا اقتصاديا بالنسبة لإيران فحسب، بل ورقة استراتيجية لن تفرط فيها مهما حصل. التصريحات الترامبية ليست سوى ثرثرة إعلامية غايتها التأثير على أسواق النفط، وهذه الأكاذيب ليست جديدة ولن تدفع إيران للاستسلام.
1: التبجحات الأمريكية يراد منها تحقيق انتصار تكتيكي خاطف، لكن الصلابة الإيرانية قلصت مساحة المناورة وجعلت المعركة عصية على الحسم، فلا تحسم بالتراكم ولا بالضربة القاضية.
3: المشهد في إيران يتجه إلى إدارة الصراع واستنزاف العدو والتصعيد المدروس. واشنطن تراهن على العقوبات، لكن الوقت والجغرافيا يصبان في صالح إيران، وهي مستعدة لجميع السيناريوهات وشروطها واضحة. إن لم تتحقق لن يفتح هرمز.
1: وبينما يريد المجرم ترامب تركيع إيران اقتصاديا، تعمل الأخيرة على جعل الخناق مكلفا لواشنطن، فالاقتصاد تحول إلى أحد أبرز ميادين المواجهة بعد عجز الضربات العسكرية.
4: ضغط أمريكي متواصل غايته إنهاك إيران اقتصاديا ودفعها إلى الاستسلام. في المقابل تعيد إيران صياغة فلسفتها الحربية لكسر الحصار البحري المفروض على موانيها. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: بعد معلومات عن محاولات انتحار جنود البحرية الأمريكية على متن حاملة بحرية، قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية إن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن ستعود إلى الوطن قريبا وفقا للمخطط. وأضاف عالجنا عددا من حالات الصحة النفسية على الحاملة لينكولن دون تسجيل وفيات، مشيرا إلى أن تمديد فترة الانتشار جرى لأن المهمة كانت تتطلب ذلك. ووصف الحرب بأنها جحيم وفيها تضطرب الأنماط المعتادة، واتهم المسؤول الأمريكي وسائل الإعلام بمحاولة تصوير المقاتل البحري الأمريكية على أنهم ضحايا، وهذا ليس تضليلا فحسب، بل إنه يصرف التركيز عن العدو حد تعبيره. وبرر الحد من الاتصالات الهاتفية مع العائلات بأنه تم عندما كان مستوى التهديد العمليات مرتفعا للغاية. وتواصل الحرب الأمريكية الخاسرة مع إيران وضع إدارة ترامب عالقة في مضيق هرمز وأسعار الطاقة وسخط الشارع وتهاوي النفوذ الأمريكي في المنطقة وسط التبدلات التي انتهت إليها المواجهة.
5: مع اقتراب النهاية المزمنة بستين يوما في مذكرة التفاهم في 18 من أغسطس آب الجاري، لا تنظر إيران إلى الحاجة لتحديد موقف بشأن الفترة التالية، فالستين يوما التي مضت خصصت للمفاوضات ولم تنجح. يؤكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحرب انتهت وفق مذكرة التفاهم مع الإقرار بوجود وضع جديد جراء الانتهاكات الأمريكية.
6: ما ورد في مذكرة تفاهم إسلام أباد هو إنهاء الحرب، أي في إسلام أباد. بموجب مذكرة التفاهم أعلن انتهاء الحرب. نعم، انتهكت الولايات المتحدة مذكرة التفاهم واستؤنفت الاشتباكات، لكن لم يكن لدينا وقف إطلاق النار يستدعي تمديده الآن. لقد انتهت الحرب، لكننا وجدنا أنفسنا الآن في وضع جديد.
5: التحركات الباكستانية القطرية لإحياء العملية التفاوضية لا تزال مستمرة، على أن التقدم لا ينعكس على واقع الأزمة في المسار الدبلوماسي، بينما يترسخ لدى الجمهورية الإسلامية في إيران أن الشكوك بالتقلبات الأمريكية وعدم الثقة كان تقديرا في مكانه الصحيح. الميدان هو الاختبار الأجدى للهروب من الجدل والنقاشات الحادة في الولايات المتحدة جراء استمرار أزمة ارتفاع أسعار الوقود وتداعياتها. عاد ترامب لحث الأمريكيين على قبول ارتفاع أسعار الطاقة مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي حسب زعمه.
6: عندما تدفعون مبلغا إضافيا بسيطا مقابل البنزين، تذكروا أنكم تفعلون ذلك لمنع دولة شريرة للغاية، دولة تعتبر الدولة الأولى عالميا في رعاية الإرهاب من امتلاك سلاح نووي. لا نريدهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا.
5: ارتفعت التعليقات الساخرة من ترامب في الولايات المتحدة بعد تصريحات بشأن ارتفاع أسعار الطاقة مقابل لا شيء. الحرب الأمريكية العالقة من دون نتائج لا يمكن أن تكون مبررة أو أن يكون للهزيمة معنى آخر. يتزامن ذلك مع السخط بشأن الوضع المأساوي لجنود البحرية الأمريكية على ظهر حاملة الطائرات إبراهام لينكولن التي بدأت تعود بعد وصول أفراد على متن الحاملة إلى محاولة الانتحار، وثمة مطالبات بمحاسبة هيستيف. في المقابل تحرز إيران تقدما واضحا في المفاوضات مع السلطنة عمان للتوافق على آلية مرور في هرمز. يؤكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ومسقط تحرزان تقدما رغم محاولة التأثير الأمريكي والإشارة إلى محاولة التعطيل، وسبق أن حذرت إيران من وجود محاولات لتعطيل التوافق. محاولات التعطيل لم تكن موجودة من قبل، إذ إن إدارة ترامب كانت تراهن على انفراجة في مضيق هرمز مبنية على اتفاق إيراني عماني. استجدت محاولات التأثير حين بدت صيغة الاتفاق الإيراني العماني أنها لن تفتح المضيق، لأن ذلك مرهون بشروط إيران.
6: في الوقت الراهن نعمل على تصميم مسار مؤقت سيتم تحويله لاحقا إلى مسار نهائي في مراحل لاحقة. هذه مهمة فنية يجري تنفيذها بين متخصصين من البلدين بين إيران وعمان، وتشارك القوات المسلحة في هذه المهمة، فهي على أي حال الخبيرة الرئيسية في هذا الشأن. من الممكن أن نتوصل إلى نتيجة قريبا، لكنني أود التأكيد على أن هذه المفاوضات وفتح مضيق هرمز مسألتان منفصلتان. الأولى هي مفاوضات فنية تتعلق بتحديد المسار البحري، وبمجرد تحديد هذا المسار فإن إعادة فتح المضيق من عدمها يعتمد على استيفاء شروط أخرى يجب على الولايات المتحدة الالتزام بها.
5: الحرب الأمريكية الخاسرة مع إيران تواصل وضع إدارة ترامب عالقة في مضيق هرمز وأسعار الطاقة وسخط الشارع وتهاوي النفوذ الأمريكي في المنطقة، وسط التبدلات التي تأخذ بالاعتبار انتصار إيران وتأثيره على المنطقة والعالم.
0: بينما يكتوي المواطن الأمريكي بنيران أسعار الوقود والرهن العقاري نتيجة تصاعد العدوان الأمريكي على إيران، خرج المجرم ترامب بتصريحات أثارت جدلا واسعا، دعا فيها الأمريكيين لدفع المزيد من المال من أجل البنزين في ظل غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي المتراجع.
6: بعد أسابيع قليلة فقط من تجاوز أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية 4 دولارات للجالون الواحد في المتوسط مع تصاعد العدوان الأمريكي على إيران، وفي ظل وضع اقتصادي مضطرب تشهده أمريكا، خرج المجرم ترامب بتصريحات أثارت جدلا واسعا بعد أن ظهر غير مباليا بارتفاع أسعار الوقود.
7: يتعين عليكم الدفع للبنزين، لا بأس في ذلك، أنا لن أعتذر فقد قمت بالشيء الصحيح.
6: ليس الوقود فقط الذي شهد ارتفاعا نتيجة التصعيد الأمريكي الأخير على إيران، حيث شهدت معدلات الرهن العقاري في أمريكا خلال هذا الأسبوع ارتفاعا ملحوظا أدى إلى زيادة التكاليف على مشتري المنازل وأصحابها الراغبين في إعادة التمويل في الولايات المتحدة. وأكدت صحيفة فاينانشال تايمز المختصة بالشأن الاقتصادي أن أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري لآجل 30 عاما تحوم حول أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، رغم إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض الرسمية قصيرة الأجل دون تغيير خلال عام 2026. ارتفاع تكاليف الرهن العقاري أثارت مخاوف في الأسواق المالية الأمريكية من أن يواجه أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في احتواء التضخم الناجم عن العدوان الأمريكي على إيران، بعدما أدى انهيار وقف إطلاق النار الهش الشهر الماضي إلى تجدد ارتفاع أسعار النفط. وبحسب فاينانشال تايمز بلغ متوسط الفائدة على الرهن العقاري الأمريكي بالسعر الثابت لأجل 30 عاما 6.67% هذا الأسبوع وفقا لبيانات رسمية. وتظهر بيانات فريدي ماك أن المعدل ارتفع 6.43% في بداية يوليو من 5.98% قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير، لتصبح المعدلات الآن أعلى من مستواها في أوائل أغسطس 2025. ونقلت الصحيفة عن محللي سوق الإسكان في أمريكا أن ارتفاع معدلات الرهن العقاري خلال هذا العام أصاب بالفعل سوقا كان كثيرون يأملون أن تشهد انتعاشا بعد سنوات من النشاط الضعيف، ما أضاف مزيدا من الضغوط إلى تكاليف المعيشة الناجمة عن تأثير العدوان الأمريكي على إيران على أسعار الوقود. ولفتت الصحيفة أن الارتفاع في تكاليف الرهن العقاري لم يصب الولايات المتحدة فقط، بل اقتصادات أوروبية كبرى مثل ألمانيا وبريطانيا وغيرها. محاولة تجاهل الحلول الحقيقية للتأثيرات والتداعيات الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تنعكس على الاقتصاد العالمي عبر حلول لا تفضي إلى إنهاء العدوان والحصار الأمريكي على إيران لا تعد كونها محاولة عبثية لترحيل الأزمات وتسكين المؤشرات المؤقتة دون معالجة الجذور الحقيقية للاختلالات الهيكلية نتيجة الهيمنة والسياسات القسرية للولايات المتحدة الأمريكية.
0: انتقد المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف انتقد الموقف الأمريكي تجاه مضيق هرمز، واصفا ادعاءات واشنطن بشأن حرية الملاحة في هذا الممر بالمتناقضة. وفي رده على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي فانس أكد أوليانوف أن منطق أمريكا غير مفهوم ومتناقض، وأضاف في تدوينة له على منصة إكس بأن أمريكا تطالب بحرية الملاحة في هرمز بينما هي نفسها التي أزالت هذه الحرية نتيجة عدوانها على إيران، قائلا الآن يسعون إلى محو آثار خطئهم الاستراتيجي عبر مواصلة الحرب، مؤكدا أن هناك خلل جوهري في النهج الأمريكي. تكشف دراسة حديثة لمركز إمباكتسي الصهيوني تحولات متسارعة في المناهج السعودية تطال فلسطين واليهود والجهاد والهوية، بما يعكس إعادة صياغة للثقافة في المملكة استكمالا لمسار التطبيع الشامل مع العدو الإسرائيلي.
8: في دراسة لمركز إمباكتسي الصهيوني الذي يتخذ من لندن مقرا له، يرصد المركز أبرز التحولات التي طرأت على المناهج السعودية بين عامي 2024 و2026، أي بعد معركة طوفان الأقصى. تناولت الدراسة 136 كتابا مدرسيا والمتغيرات التي طرأت عليها بشكل متسارع لإعادة صياغة المحتوى الديني والاجتماعي والسياسي في المناهج السعودية، وشملت ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وكيان العدو الإسرائيلي والعلاقة مع اليهود والنصارى وتعزيز الولاء للحاكم وقضايا أخرى. تقول دراسة إنه تم حذف عبارة لن يتخلى المسلمون عن القدس من تمرير للصف الحادي عشر، وتفسر ذلك بأنه إزالة لمرجعية سياسية ودينية كانت تقدم القدس بوصفها ساحة صراع مستمر. كما حذفت كلمة فلسطين من خرائط كانت تضع الاسم على كامل أراضي فلسطين المحتلة، وبذلك أصبحت المنطقة في تلك الخرائط بلا تسمية. كما استبدل كتاب التاريخ في طبعة 2025-2026 عبارة العدو الصهيوني بعبارة الاحتلال الإسرائيلي، وهو تغيير تصفه الدراسة بأنه تخفيف لمستوى العداء. ورغم إعلان الدراسة إزالة ما تبقى من المضامين التي تصنفها بأنها معادية لما يسمى بالسامية، فإنها ترى أن فصل الحرب العالمية الثانية في أحد كتب المرحلة الثانوية لا يزال يخلو تماما من أي ذكر للمحرقة النازية المزعومة لليهود. وتقول الدراسة إنه حذف من كتاب المهارات الحياتية حديث كانت ترى أنه يقارن أتباع اليهودية والمسيحية والمجوسية بالحيوان المعيب، بتحور تصفه الدراسة بأنه يقلل من تصويرهم باعتبارهم منحرفين. كما رصدت الدراسة حذف مثال من طبعة 2025 عن فتى يهودي مريض كان النص يربط إسلامه قبل الوفاة بالنجاة من النار، وهو تعديل تضعه الدراسة ضمن مسار إزالة المضامين السلبية المتعلقة باليهود. أما في محور الجهاد والشهادة، فترصد الدراسة تكريس المناهج الولاء للحاكم والنظام السعودي وتصف الخروج عليه بالمعصية. كما استهوى الدراسة أن المناهج السعودية تقدم حركات المقاومة الفلسطينية وحزب الله وأنصار الله ضمن سياقات ما تصفه بالإرهاب والتطرف، في تقاطع سعودي واضح ومتكامل مع العدو الإسرائيلي. وتكشف هذه التعديلات في مجموعها أن تغيير المناهج السعودية لا يقتصر على حذف عبارات منفردة، بل يتجه نحو إعادة صياغة مدروسة لتغيير الهوية الثقافية في المجتمع السعودي لصالح العدو الإسرائيلي والصهيوني، وهو ما يفسر الارتياح الذي أبداه مبعوث المجرم ترامب لمكافحة ما يسمى بمعاداة السامية الحاخام اليهودي يهودا كابلون، والذي عبر عنه بإشادته للجهود المقدرة لتحسين المناهج الدراسية في السعودية.
9: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات والأنشطة ومظاهر الابتهاج والفرح والسرور، شعبنا بذلك كله جعل من هذه المناسبة مدرسة عظيمة ومحطة تربوية وتثقيفية يستفيد منها في الارتقاء الإيماني.

0: ننتقل الآن مشاهدينا إلى مشاهد مباشرة من ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، وهذا المسير والعرض للسيارات المزينة ابتهاجا بقدوم المولد النبوي الشريف انطلاقا من ميدان السبعين في العاصمة صنعاء ليجوب عددا من شوارع العاصمة.
1: الغشارات طفيه.

0: للعودة إلى سياق النشرة، حيث أطلقت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد اليوم برنامج مشاريع وتعاونوا على البر والتقوى بقيمة 4 مليارات ريال للعام الهجري الجاري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: تحتفل الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بذكرى المولد النبوي الشريف بطريقتها، تجعل من الذكرى العظيمة محطة بذل وعطاء، تعاون وإحسان، مدشنة من وسط الأيتام في دار رعايتهم، وبحضور مفتي الديار اليمنية مشروع وتعاونوا على البر والتقوى في مرحلته الخامسة، وذلك بمبلغ 4 مليارات ريال للعام الهجري الحالي.
2: ولا بد أن ندرس معاني وقيم الإسلام في نفوس أبنائنا اليتامى والرعاية لهم والحفاظ عليهم من أن يتسرب إلى قلوبهم ما يسمى بالحرب النائمة. أدعو كل أجراء الوقف بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى.
3: إذاعة سام اف ام،
4: إذاعة المحور.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
8: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
7: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
8: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
7: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
8: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
7: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
8: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
7: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
8: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
9: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
10: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
11: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
13: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
14: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
15: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
16: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
15: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
16: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
15: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود احمد.

0: FM أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: ذكرى مولد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. إن شعبنا اليمني المسلم العزيز، وانطلاقا من هويته الإيمانية ووعيه بأهمية الاستفادة من هذه المناسبة المباركة كمحطة تربوية وتوعوية وتعبوية إيمانية ومناسبة لترسيخ الولاء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكمناسبة للاعتراف بعظيم نعمة الله وفضله، قد أقام هذه المناسبة المباركة على نحو متميز، بدءا بالفعاليات الكثيرة التي تضمنت المحاضرات والأنشطة التثقيفية والتوعوية المتنوعة، إضافة إلى الأنشطة الخيرية، وأيضا بالإظهار لمظاهر الابتهاج والفرح، استنادا إلى قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأي فضل ورحمة أعظم من رحمة الله ومن فضله العظيم الذي من به على عباده من خلال رسوله الهادي وكتابه الكريم. هذه النعمة التي يترتب عليها الخير كله في الدنيا والآخرة.

0: الغضب.
1: وبالاستفادة من هذه المناسبة المباركة لتكون منطلقا نحو إصلاح الخلل وتقويم الاعوجاج ومعالجة الإشكالات، فالتجاهل لواقع الأمة بما فيه من مشاكل وما تواجهه من تحديات بقدر ما هو تنصل عن المسؤولية هو أيضا حماقة بكل ما تعنيه الكلمة، ونتائجه كارثية ورهيبة في الدنيا والآخرة، ولا ينسجم مع مبادئ وقيم الإسلام وتعليمات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله القائل فيما روي عنه: من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين، ومن سمع مسلما ينادي يا للمسلمين فلم يجب فليس من المسلمين. إن هذه الذكرى المباركة هي فرصة ثمينة ومحطة مهمة للتذكير بالمسؤولية والتذكير برحمة الله وفضله، حيث الحلول النافعة الناجعة والحقيقية التي ينبغي على أمتنا الإسلامية أن تعود إليها وأن تستفيد منها فيما يصلح واقعها وواقع المجتمع البشري بشكل عام.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص،
2: اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص.
3: إن منشأ كل المشاكل الكبرى ومنشأ كل المفاسد وكل المظالم التي تعاني منها أمتنا الإسلامية ويعاني منها المجتمع البشري بكله هو الانحراف عن رسالة الله تعالى وتعاليمه وهديه ونوره، وعدم الاقتداء والتأسي برسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه الحقيقة المهمة يجب أن نستوعبها جيدا وأن نؤمن بها وأن ننطلق على أساسها في توجهنا نحو الحلول للمشاكل التي تعاني منها أمتنا الإسلامية وبقية المجتمعات البشرية.

0: اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويستنقذهم من استعباد الطاغوت إلى عبادة الله الواحد الأحد. بعثه والناس ضلال في حيرة وحاطبون في فتنة، قد استهوتهم الأهواء واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء، حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل. فبلغ رسالات الله وأرسى دعائم الحق والعدل، وأزاح ظلمات الظلم والجهل، وغير بالهدى مسار التاريخ، ليعيد البشرية إلى أحضان رسالة الله والعبودية لله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا جماهير شعبنا المسلمة، يا أحباء رسول الله، أيها الأوفياء الشرفاء، أيها الإخوة والأخوات في صنعاء وصعدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبارك لكم ولكل أمتنا الإسلامية حلول هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة، ذكرى مولد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، ذكرى مولد النور والعزة، ذكرى قدوم رحمة الله للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله. اليوم وكما في مثل هذا اليوم من الأعوام الماضية، يحيي شعبنا المسلم العزيز في يمن الإيمان والحكمة، يمن الأوس والخزرج، يمن الأنصار، يمن الفاتحين الذين حملوا راية الإسلام ولواء الفتوح في صدر الإسلام وجوضوا الإمبراطوريات الظالمة. يحيي هذه الذكرى على نحو متميز وبحضور كبير يعبر عن أصالته وهويته وينبئ عن عظيم المحبة وأكيد المودة والارتباط الوجداني والإيماني الراسخ بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يدل على تمام الوعي بأهمية الاستفادة من هذه المناسبة لتعزيز حالة الارتباط والولاء لله ولرسوله ومواجهة مساعي أعداء الإسلام لطمس هوية الأمة وإبعادها عن معالم دينها الحق ورموزها ومقدساتها. إن احتفال شعبنا بهذه المناسبة وإحيائها بشكل كبير هو أيضاً من مظاهر التعظيم والتبجيل والإجلال والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو بذلك استجابة لله سبحانه وتعالى القائل في كتابه الكريم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وبقدر ما يسعى أعداء الإسلام إلى الحط من مكانته من خلال الإساءات وحملة التشويه الممنهجة، بقدر ما تعظم المسؤولية علينا كمسلمين لتعزيز الارتباط والولاء الصادق ومواجهة الحملات العدائية المسيئة التي تشنها الصهيونية العالمية بقيادة أمريكا وإسرائيل، والتي تلبس في كثير من الحالات بقناع جديد وعناوين جديدة وعناوين متعددة وبلدان مختلفة. ونسمع هذه الأيام عن إساءات جديدة موجهة إلى رسول الإسلام، مقنعة هذه المرة بقناع هو هولندا. والحقيقة أن الذي وراء ذلك كله هو اللوبي الصهيوني اليهودي الذي يجب أن تقف الأمة بوجه مؤامراته، فهو يستهدف الأمة في دينها ومقدساتها ويسعى لضربها في كل مقوماتها، مستغلاً تخاذل الأمة وشتاتها ومستفيداً من قلة الوعي ومستفيداً من قوى العمالة. كما أننا في احتفالنا اليوم بهذه المناسبة نعبر عن تقديرنا واحتفائنا وابتهاجنا وسرورنا وفرحنا بنعمة الله واعترافنا بعظيم فضله ومنته بالرسول والرسالة والهدى العظيم والدين القويم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت وأوليت وهديت. وإن هذه الذكرى لهي مناسبة جامعة يمكن الاستفادة منها في العمل على رأب الصدع وجمع الشتات وتعزيز الإخاء والوحدة بين المسلمين على مستوى شعبنا وعلى مستوى أمتنا. وهذا بالتأكيد ممكن إذا توفرت الإرادة وصدقت النوايا. وللأسف الشديد فإن هذا الأمر خارج عن أولويات البعض في الوقت الذي يجعلون من أولوياتهم تعزيز ارتباطهم وتحسين علاقاتهم مع أمريكا وغير أمريكا، فيما يتسرعون على المستوى الداخلي تجاه أمتهم وأبناء جلدتهم إلى اتخاذ المواقف العدائية وإلى الخصام والتباين والابتعاد عن لغة التفاهم. وهذا من أهم أسباب تفاقم النزاعات والخلافات داخل أمتنا. وإلا فإن ما يجمعنا هو أكثر وأكبر وأعظم وأسمى مما يفرقنا، بل ويمكن الاعتماد عليه لحل مشاكلنا ونزاعاتنا. فيا شعبنا المسلم العزيز، ويا أمتنا الإسلامية في الوطن العربي وسائر الأقطار، يا أمة محمد، يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، إن أكبر عامل للفرقة والشتات والتباين والنزاع هو البغي والأنانية والاستبداد والكبر. وإن للأمة من القواسم المشتركة والأسس الجامعة ما يمكن بالعودة إليها والاعتماد عليها أن تذوب وتتلاشى حالة العداء والتفرق فيما بينها، وتعود حالة الإخاء والتفاهم والتعاون. فالأمة يجمعها انتماؤها للإسلام، يجمعها محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويجمعها القرآن كتاب الله ووحيه المنزل وكلمته التي تمت صدقا وعدلا، والقبلة الواحدة. وفي جمع شتاتها ووحدة كلمتها عزتها وقوتها التي تعزز موقفها في مواجهة التحديات والأخطار الكبرى التي تستهدف الجميع ولا تفرق بين أحد، لا بالاعتبارات الطائفية ولا الجغرافية ولا السياسية. إن أوامر الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته تفرض علينا كمسلمين أن نعتصم بحبله، وأن تجتمع كلمتنا على الحق والخير. وهو جل شأنه يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا ما يريده الله منا كأمة مسلمة، ويريده منا نبينا محمد صلى الله عليه وآله ودعانا إليه. أوليس يقول فيما روي عنه: المسلم للمسلم كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. وبنى الأمة منذ بزوغ فجر الإسلام على هذا الأساس، أمة موحدة متآخية متعاونة في مشروع واحد ومسار واحد وتحت راية واحدة. واليوم في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنها مناسبة لاستذكار هذه القواسم والكلمة السواء والأسس الجامعة، مناسبة للمحبة والإخاء ونبذ الكراهية والبغضاء بين أبناء الإسلام جميعاً. إن من أهم المواضيع التي ينبغي التطرق إليها في هذه المناسبة هي الرسالة الإلهية ومدى تمسكنا كمسلمين كأمة مسلمة بها، والتذكير برسل الله وأنبيائه وكيف يجب أن تكون علاقتنا بهم، وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. إن منشأ مشاكل البشرية ومعاناتها وشقائها هو الانحراف عن رسالة الله ورسله، عن رسالة الله فيما تضمنته من مبادئ وقيم وأخلاق وتعاليم لا تصلح الحياة إلا بها، ولا يتحقق للبشر السعادة إلا بتطبيقها، ولا يمكن أبدا الاستغناء عنها، ولا بديل يصلح به واقع البشرية عنها. وحينما هيمنت قوى الاستكبار والطغيان بقيادة أمريكا على شعوب العالم وعملت على طمس معالم الرسالة ونسف أخلاقها وإضاعة قيمها، فإنها بذلك جلبت الشقاء على الشعوب وأغرقت العالم في مشاكل كبيرة، وعملت على الانحراف به إلى طريق الهلاك، كما هلكت الأمم والأقوام التي لم تقبل ولم تلتزم برسالة الله سبحانه وتعالى على مر تاريخ البشرية. قال الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن هذا العالم هو مملكة الله الذي هو ملك السماوات والأرض، وإنه جل شأنه بمقتضى ملكه ورحمته وحكمته وتدبيره لشؤون عباده أرسل إليهم رسله وأنزل إليهم كتبه ودلهم على طريق السعادة والفلاح والخير والنجاة، وحدد لنا مسؤوليتنا في هذه الحياة في واقعنا، ونحن عبيده وخلقه وإليه مرجعنا للحساب والجزاء. والإنسان في مقام التكليف والمسؤولية حينما ينحرف عن رسالة الله وتعاليمه فهو يجر على نفسه الشقاء، وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى يحاسبه ويجازيه ويعاقبه. يقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. إن الله يحكي لنا في هذه الآية حقائق من التاريخ كثيرة هي المجتمعات والأقوام والأمم في تاريخ البشر لم تبال بأوامر الله ورسله، ولم تتعامل بجدية ولا بمسؤولية معها، بل تجاهلتها وتجاوزتها وخالفتها وانحرفت عنها لأسباب وعوامل متنوعة ومختلفة، من مثل هوى النفس والخضوع للطاغوت والارتباط بالمضلين، فكانت النتيجة والعياذ بالله هي المؤاخذة والعذاب الشديد. قال تعالى: فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. لذلك لا يمكن للبشر أن يتحقق لهم السعادة والخير والرشاد وأن يسلكوا مسلك النجاة والفوز إلا بالعودة إلى الله والاستجابة له.

إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فالاستجابة الصادقة لرسل الله وآياته هي بالالتزام العملي بالتقوى والصلاح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبها يتحقق للإنسان ما وعده الله به من الخير والفلاح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لذلك فصلاح البشر وفلاحهم حينما يرتبطون بالأنبياء وبرسالة الله سبحانه وتعالى وإن القرآن الكريم والإسلام العظيم والنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله هو صلة الارتباط الصحيح بكل رسالات الله وبكل رسل الله وبه يتحقق الإيمان الصادق قال الله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فالإيمان برسول الله محمد والارتباط به هو بوابة للارتباط بكل أنبياء الله ورسله والقرآن الكريم هو الوثيقة الإلهية المقدسة المصونة المحفوظة السليمة من التحريف المتضمنة للرسالة الإلهية وهو حجة الله على كل عباده على جميع أمم الأرض كاتبة من بعد نزوله والرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب الله ومع كتاب الله بلغ رسالة الله وتحرك بها في واقع الحياة في مساراتها الثلاث نورا يخرج به الناس من الظلمات ذلك النور الذي يرى الإنسان به الحقائق الكبرى في الحياة وذلك النور الذي به نعرف الله المعرفة اللازمة ونعرف سر وجودنا في هذه الحياة وذلك النور الذي يكشف كل الظلمات ويحمي الإنسان من الضلال ذلك النور الذي هو حكمة وهو بصيرة وهو وعي وهو رؤية نافذة ذلك النور الذي يحفظ للإنسان كرامته كإنسان في وعيه العالي وفهمه الصحيح وإدراكه للأمور وبدونه ينحط الإنسان إلى مستوى البهيمية قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون في مساراتها الثلاث نورا يخرج به الناس من الظلمات وقيما وأخلاقا يتخلق بها الإنسان ويبني واقعه على أساسها وحتى تكون سلوكياته وتصرفاته وأعماله متفرعة عنها وفي مقدمة هذه القيم الرحمة
الرحمة والإحسان والعدل والصدق إلى غيرها من الأخلاق، مع زكاء النفس وطهارة القلب للارتقاء بالإنسان، ليرقى إلى مستوى الكرامة الإلهية. وبدون هذه القيم يتحول الإنسان إلى وحش مفترس، ويفقد كرامته الإنسانية، وتسوء تصرفاته وأعماله، ويصبح ألعوبة بيد الشيطان. ومشروعاً عملياً، نوراً وقيماً وأخلاقاً، ومشروعاً عملياً في إطار مسؤولية الإنسان في الحياة. الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وحمله مسؤولية عظيمة في ظل استخلافه وواقع حياته. فالله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا، ولم يتركنا سدى، وهو القائل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إن رسالة الله تقدم للإنسان برنامجه في الحياة ومسؤوليته فيها، وتحدد له مساره الذي يوصله إلى الخير والسعادة والنجاة والفوز العظيم. وإن انحرف عنه سلك مسلك الخسران والشقاء ثم الهلاك والعذاب الدائم، حيث الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إننا كمسلمين، كأمة مسلمة، نتحمل المسؤولية في أن نقدم الشهادة في واقعنا وحياتنا ومواقفنا وأعمالنا على عظمة الإسلام وعظمة الرسول والقرآن، ليتجلى لبقية أمم الأرض وبقية أقطار العالم عظمة هذا الدين، فينجذبوا إليه ويدركوا حاجتهم إليه. وذلك لا يتحقق إلا بالوعي الصحيح لمبادئه، والالتزام بأخلاقه وقيمه، وتجسيدها في الواقع، والانطلاقة العملية في مشروعه العملي في الحياة. لقد تمكن رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال حركته برسالة الله وهديه العظيم في زمن الجاهلية الأولى والوضع العالمي المظلم آنذاك من صنع تغيير حقيقي وإحداث تأثير كبير ونقلة نوعية غيرت واقع العالم ومسار التاريخ، وقدم فعلا الشواهد الكبرى على عظمة الإسلام في أثره في الحياة وأثره في الإنسان. أولا، في تغيير لواقع المجتمع في تغييره لواقع المجتمع العربي الأمي الجاهلي آنذاك، الغارق في الشرك والكفر وعبادة الأوثان والأحجار. المجتمع الذي يسوده آنذاك الظلم والجهل والكفر والخرافة والفرقة والشتات والتناحر وانعدام القيم والأخلاق، فجعل من ذلك المجتمع أمة يسودها الصلاح والخير والعدل والحق، وتحمل رسالة الله إلى العالمين، وتجاهد في سبيل الله أمة متوحدة قوية عزيزة لها مشروع.
هو أقدس مشروع في الحياة، ولها قضية هي أشرف قضية، ولها دور حضاري بناء تصلح في أرض الله، وتأمر بالمعروف، وتدعو إلى الخير، وتؤمن بالله، وتنهى عن المنكر والفساد والظلم. وأما بعد، فإن التراجع الكبير في واقع الأمة في مسارات دينها الثلاث، في الوعي والبصيرة والاستنارة بنور الله، في القيم والأخلاق، في المسؤولية والمشروع العملي، التراجع الكبير في واقع الأمة في مسارات دينها ورسالة ربها أفقدها هذا الدور المهم والريادي في العالم. وبقدر ما فقدت من النور أعتمت عليها الظلمة، وفي جنح الظلمات وعتمتها وعماها غابت عنها الكثير من الحقائق وفقدت الوعي، وأصبحت قابلة إلى حد كبير للتضليل والخداع. أمة النور أصبحت غارقة في الظلام، ولذلك يمارس أعداؤها من الأمريكيين والإسرائيليين ومن معهم بحقها أسلوب الخداع والتضليل، وفعلا يؤثر ذلك فيها بشكل مؤسف ولدرجة عجيبة، حتى أصبحت محط سخرية وتلعب أعدائها بها. كما أنه أيضا وبقدر ما فقدت من القيم والأخلاق انعكس ذلك على واقعها سوءا وانحطاطا وشرا وبؤسا، ودفعت الثمن من كرامتها ومن عزتها ومن مجدها ومن أمنها ومن استقرارها. وبقدر ما تبتعد عن المشروع العملي ومسؤوليتها الكبرى، بقدر ما تعيش الضياع وفقدان الهدف والشعور بغياب المسار والغرق فيما لا يفيد ولا ينفع، والاستهلاك للجهود والإمكانات في غير محلها، وأسوأ من ذلك كله يستغلها أعداؤها ويحاولون دفعها هي عمليا في مشاريعهم ومؤامراتهم ومكائدهم التي تضربها في النهاية هي، والله المستعان. ومع عظيم المعاناة وبلوغ الحال والواقع إلى مستوى فظيع، أصبح لدى الكثير من أبناء أمتنا قناعة بضرورة التغيير والتصحيح للوضعية القائمة، وهذه فرصة كبيرة في ظل تطلع الأمة وتوجه الشرفاء من أبنائها إلى مشروع عملي جاد وفق ثقافة القرآن الكريم وقيم وأخلاق وتعاليم الإسلام وأهدافه الكبرى. وهذا ما يكفل للأمة أن تعود من جديد إلى دورها الحضاري والبناء في واقع الحياة، وإلى أن تتمكن من مواجهة التحديات والأخطار، وتتخلص من واقع البؤس والذل والهوان. والعالم في هذا العصر يعيش مشاكل حقيقية وكبيرة، وقد تجلى عجز قوى الاستكبار والطغيان عن حلها، لأنها هي عامل أساسي فيها، وهي كذلك لا تمتلك القيم والأخلاق والرؤية التي تؤهلها لحلها. ويقع على المسلمين المسؤولية الكبرى بدءا من تصحيح واقعهم، وصولا إلى القيام بدور إيجابي عالمي،
ولديهم كل مقوماته المعنوية والمادية إذا أصلحوا أنفسهم وواقعهم. وفي هذا اليوم المجيد المشهود والذكرى العزيزة، في يوم ذكرى مولد رسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وانطلاقا من المبادئ والقيم الرسالية، فإننا نؤكد على التالي: نؤكد على ضرورة أن تتحمل الأمة مسؤوليتها في مواجهة الخطر الداهم عليها كأمة مستهدفة مستباحة لا يرعى لها أعداؤها حرمة ولا كرامة ولا لمقدساتها ولا لرموزها. وما تفعله أمريكا ومن معها في العالم الإسلامي من قتل وهتك للحرمات وسيطرة على القرار السياسي وتدخل في كل شؤون شعوبنا ونهب للثروات أوصل الأمة إلى حالة من الهوان لا مزيد عليها. ثانيا، نؤكد على ضرورة أن يتعاون الجميع في دعم الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته، لأنها لا تخصه، هي قضية الأمة كلها. فالمقدسات في فلسطين هي مقدسات الأمة كلها، وشعب فلسطين هو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية، وأرض فلسطين هي جزء من الأرض العربية والإسلامية، والخطر الإسرائيلي خطر على الأمة بكلها. ولذلك لا بد أن يخترق الإطار الرسمي العربي الذي كبل الشعوب عن القيام بدورها من خلال التواصل المباشر المنظم من شعوب المنطقة مع الشعب الفلسطيني والمقاومة في فلسطين. ثالثا، إن الدور الذي يقوم به حزب الله في لبنان في مواجهة إسرائيل والتصدي لها هو دور لصالح العرب جميعا ولصالح المسلمين ولصالح لبنان الذي هو كذلك شعب وبلد عربي. وفي مواجهة عدو لكل العرب ولكل المسلمين ومن يسعى من قوى العمالة والارتهان للإساءة إلى هذا الدور أو تشويهه فهو فاشل. فكل شعوب أمتنا تعرف من هو حزب الله وماذا قدم حزب الله لبلده ولأمته. رابعا، نؤكد على ضرورة أن تتضافر جهود كل الشرفاء والأحرار والصالحين من أبناء الأمة في إفشال مؤامرة الأعداء لخلق فتنة طائفية وعداوة بين المسلمين من خلال التكفيريين الذين يعملون لصالح أعداء الإسلام، وهم خطر على السنة بقدر خطورتهم على الشيعة كذلك، والذين يعتمد عليهم العدو الخارجي للأمة والإسلام لمآرب متعددة، منها تشويه الإسلام من خلال جرائمهم الفظيعة والمجززة والوحشية باسم الإسلام وباسم الجهاد، ومنها ضرب المسلمين من الداخل في حروب داخلية تمزق الأمة وتضعفها وتمكن أعداءها من السيطرة عليها بكل سهولة، إضافة إلى استنزاف خيرات الأمة وثروتها وطاقاتها البشرية فيما لا ينفع ولا يجدي بل يضر، كما يفعل البعض حينما يقدمون لأولئك المليارات من الدولارات
والتي لو قدموها للشعب الفلسطيني ولصالح القضية الفلسطينية لكان الوضع قد تغير تماما. واليوم فإنه يتوجب على المسلمين جميعا العمل على إفشال هذه المؤامرة من خلال تعزيز الروابط بين أبناء الأمة بكل مذاهبها ونشر الوعي الذي يكشف الزيف وتضليل أولئك وعمالتهم لأعداء الإسلام. خامسا، وعلى مستوى بلدنا فإننا نطالب كل المكونات والقوى بالتعاون والتكاتف للحيلولة دون استمرار أمريكا في استباحة سيادة بلدنا وقتل أبناء شعبنا بطائراتها وبارجاتها وإخراج جنودها المارينز المنتهكين لسيادة البلد والذين يمثل وجودهم خطراً على استقلال واستقرار وأمن البلد. باعتبار هذا كل مسؤولية ما أحد يتفضل ولا أحد له مسوق أن يتنصل، مسؤولية على الجميع. كذلك نؤكد على ضرورة المسارعة بالمصالحة الوطنية حتى تسد منافذ الشر على مثيري الفتن الذين يريدون لبلدنا أن يبقى دائما في صراعات داخلية. ونؤكد على أن يدنا بالإخاء والتعاون والمحبة ممدودة إلى كل مكونات شعبنا بلا استثناء بما فيه مصلحة شعبنا وصالح بلدنا واستقراره. ونؤكد على أن ما قمنا به في الأيام الماضية في مواجهة العدوان علينا كان فقط دفاعاً عن النفس ومواجهة للحصار وليس في إطار الاستهداف لأي طائفة ولا مذهب ولا حزب ولا قبيلة، وإنما لمواجهة عدوان علينا بغير حق. وليس لدينا أي أجندة لاستهداف أي مكون من أبناء شعبنا ولا للاعتداء على أي جهة من أبناء أمتنا. وحين تقوم الدولة بمسؤوليتها في حمايتنا كمواطنين يمنيين لن نضطر لحمل السلاح في وجه أحد. أما حينما تكون الحكومة عاجزة عن حمايتنا أو مرتهنة لصالح قوى تستهدفنا فإننا في حالة واحدة هي مواجهة العدوان علينا، لن نتردد في دفع الشر والضر عن أنفسنا وعن مجتمعنا.

0: وهذا حد مشروع في الدين والفطرة الإنسانية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. مع أسفنا وألمنا على كل قطرة دم تسقط حتى من أولئك الذين يعتدون علينا ويبيحون دماءنا، ونؤكد أيضا على ضرورة أن يخرج الحوار الوطني، مؤتمر الحوار الوطني، أن يخرج بمقررات لصالح الشعب اليمني، وليس مقررات مجيرة لصالح حزب أو جماعة أو فئة. إنني أناشد القوى التي لها تأثير على الرئيس، والتي أيضا تستقوي دائما بالخارج، أن تجعل مصلحة الشعب اليمني عامة وهي منه فوق مصالحها الضيقة الفئوية أو القزبية أو الطائفية أو القبلية أو المناطقية، وأن تتوقف عن مؤامرتها على المرحلة التأسيسية ومقررات فريق بناء الدولة والقضية الجنوبية. إن من مصلحة الشعب كله بكل مكوناته أن يخرج مؤتمر الحوار بمقررات تسفر عن مرحلة تأسيسية لإنجاز ما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار من معالجات وحلول، ولإنجاز صياغة الدستور، ولإنجاز الترتيبات اللازمة لبناء دولة عادلة، دولة محررة من أسر القوى التقليدية، دولة لليمنيين، كل اليمنيين، دولة اتحادية تحل بها مشكلة إخوتنا في الجنوب حلاً عادلاً، دولة قائمة على الشراكة الوطنية مؤسساتها للشعب وجيشها للشعب وأجهزتها الأمنية للشعب، تحقق للشعب طموحاته وآماله التي ثار لتحقيقها. ونحن مع بقية القوى والمكونات سنعمل ما بوسعنا لتحقيق ذلك، وعلى شعبنا العزيز المسؤولية للسعي لتحقيق ذلك، ونحن في طليعته إن شاء الله في الساحات وفي الميادين وفي الحوار وفي العمل السياسي ونشاطنا الثقافي في مسيرتنا القرآنية، مواصلين للمشوار، مستشعرين للمسؤولية، منطلقين من هذه المبادئ الرسالية، آملين من الله وراجين من فضله لشعبنا ولأمتنا الازدهار والأمن والسلام والعزة وخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من المتمسكين برسالته، وأن يحشرنا في زمرة رسوله خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله أن يكتب أجركم ويبارك فيكم. أنتم بحق شرف وفخر لشعبنا وأمتنا، وهذه الاستجابة الكبيرة والعظيمة دليل وعي عظيم وولاء لرسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
1: رعاية الله.
2: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
0: وبالاستفادة من هذه المناسبة المباركة لتكون منطلقا نحو إصلاح الخلل وتقويم الاعوجاج ومعالجة الإشكالات، فالتجاهل لواقع الأمة بما فيه من مشاكل وما تواجهه من تحديات بقدر ما هو تنصل عن المسؤولية هو أيضا حماقة بكل ما تعنيه الكلمة،
1: ونتائجه كارثية ورهيبة في الدنيا والآخرة، ولا ينسجم مع مبادئ وقيم الإسلام وتعليمات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله القائل فيما روي عنه: من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين، ومن سمع مسلما ينادي يا للمسلمين فلم يجب فليس من المسلمين. إن هذه الذكرى المباركة هي فرصة ثمينة ومحطة مهمة للتذكير بالمسؤولية والتذكير برحمة الله وفضله، حيث الحلول النافعة الناجعة والحقيقية التي ينبغي على أمتنا الإسلامية أن تعود إليها وأن تستفيد منها فيما يصلح واقعها وواقع المجتمع البشري بشكل عام.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا مستمعينا الكرام إلى جديد لقاءاتنا وحلقاتنا الثقافية عبر أثير برنامجكم وما يسطرون.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: وفي هذه الحلقة أعزائنا، ومن الأوراق الكتابية الخاصة التي تدور في فلك الأحداث الجارية اليوم بنوعيتها ومصيريتها ووجوديتها على مستوى منطقتنا العربية والإسلامية وعلى المستوى العالمي دون أي مبالغة، يروى في التاريخ السياسي أو في الأدبيات السياسية العالمية في شقها التاريخي تحديداً عن الوزير المشهور للدعاية النازية جوبلز. هذا الوزير الذي كان من أعلام حكومة النازي هتلر، يروى عنه قوله: عندما تطرق سمعي كلمات من قبيل الثقافة أو الوعي أو الحقيقة أو ما شابهها أتحسس مسدسي. هذا القول يجسد خوف المجرم الذي يجد في أردية الكذب وفي دثار التزييف والتضليل لازمة أساسية من لوازم صنعته الإجرامية. من كل ما يضيء دهاليز الواقع المظلم الذي يجهد في صناعته وفي حياكته وحباكته كشيء مهم وكشرط لازم من شروط نجاح هذا المجرم، هو يخاف من كل ما يتيح للحقائق أن تدرج أمام الناس ساطعة متحررة من كل ما يهددها بالطمس أو التشويه. هذا بكل تأكيد، أو هذه هي العقلية المريضة والنفسية المنحرفة ذاتها التي تطبع بميسمها وبخصوصيتها المجرمين النازيين الدمويين وقتلة البشرية في طرازهم الجديد المعاصر. هؤلاء الضالعين في هجمة اليوم المسعورة على شعوب أمتنا، الهجمة بمختلف أشكالها والتي تشمل الإبادة المهولة، إبادة العصر الكبرى في قطاع غزة وامتداداتها الإجرامية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة والقدس، وأيضا العدوان البربري ورديفه الحصاري على بلدنا العزيز اليمن بقيادة أمريكا وشريكاتها من دول الغرب الصهيوني المستكبر، وتنفيذ الذراع السرطاني الصهيوني الاحتلالي الخبيث الغاصب لفلسطين وتواطؤ دويلات طابور التطبيع الخياني المتصهين وبقية الراقصين على النغمة الشيطانية العدوانية الإجرامية ذاتها. طبعا في مقدمة هؤلاء، وهو الذي يتصدر الواجهة لهذا العدوان البربري المستمر وخصوصا في شقها الحصاري على يمننا العزيز، النظام السعودي. نعم، هذا النظام المجرم الوظيفي الذي يصر على البقاء قيد الخدمة لأمريكا والصهيونية العالمية ومشاريعهما المدمرة والخطيرة. نحن نتحدث عن العقلية التي تتجلى تحديدا في سلوك منتسبي الفيلق الدعائي التضليلي لتحالف العدوان الهيمني الصهيوني العنصري وجحافل ذبابه وحشراته الإلكترونية السامة وأبواقه، الذين يحاولون بسحرهم الدعائي الإعلامي الفرعوني الأسود المعاصر أن يصدوا الزحف الجهادي المقاوم الظافر وأيضا طمس حقائقه المضيئة، بما في ذلك الصمود اليمني المعجز في وجه الهجمة العدوانية العشرية العاتية وما أفرزه هذا الصمود الأسطوري من كشف عن قدرات مدهشة على الابتكار والإبداع لدى اليمنيين في كل المجالات، وبضمنها وفي صدارتها يقينا التصنيع العسكري. فرغم مخلفات العدوان والحصار القاسية وانعدام الحد الأدنى من الإمكانات المادية والبنية التحتية لإنتاج كهذا الذي تتوالى شواهده كل يوم في الميدان العملي العسكري الساخن والمتحرك في مواجهة حلف الشر والعدوان والمذابح، الحلف الأمريكي الصهيوني السعودي بحرا وجوا وعلى نحو تصاعدي، وخصوصا في السنوات الأخيرة التي شهدت هذا التصعيد الدموي على شعوبنا وفي مقدمتها ما تعرض له أهلنا في غزة. إلا أن هذا الاجتراح اليمني الجهادي التحرري يوالي عرض مفاجآته الرافعة لرأس كل مؤمن وحر وشريف ليس في منطقتنا هذه بل في العالم. ولا شك أن هذه الإنجازات والاجتراحات هي فحسب بعض الثمار المباركة للمشروع القرآني النهضوي التحرري الذي وضع مداميكه الأولى وأسسه ورسم قسماته الأساسية الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، ويحمل لواءه اليوم القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وهي أيضا شيء من أضواء أو من ألق يمن 21 من سبتمبر، هذه الثورة الغراء وإعجاز الصمود اليمني العظيم الذي أربك سحرة العدوان وفرعونهم الأمريكي الصهيوني السعودي المدحور، وألقى حبالهم البائسة في قعر العدمية، ولم يتبقى منها سوى ما نراه من فقاعات متساقطة ببذاءاتها ونابيتها وسفهها وتهافتها ومنطقها التهكمي المرتبك والمهزوم في الفضاء الإلكتروني وفي القنوات التلفزيونية المدفوعة الثمن وسائر المنابر التي يستخدمها العدوان في هجمته الدعائية الخطيرة. والواقع أننا أمام مصداق حي لقول الله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. في هذا السياق وعلى هذا الصعيد يمكن أن نرمق في الآفاق بعض المحددات والشروط التي تحكم المعركة الكبرى مع أمريكا والصهيونية وقوى الغرب المستكبر، وأيضا مع أزلامهم وأدواتهم، وخصوصا السياق الذي يتصل بمعركتنا كشعب يمني مظلوم معتدى عليه مع العدو السعودي. تتضح في هذا السياق بعض المحددات الموضوعية التي يمكن أن تساعد المتأمل والقارئ على استشراف مآلات هذه المعركة مع هذا العدو، وهي معركة مفروضة على الشعب اليمني كما هو شأن المعركة الكبرى على هذه الأمة أو الحرب العدوانية الكبرى على هذه الأمة. هنا يرى أن العدو السعودي أسلم زمامه وملك أمره منذ البداية للشيطان المنشئ الصانع، الشيطان الأمريكي البريطاني. ولذلك يرى المهتمون أنه ليس بغريب أن يمضي هذا النظام كحيوان معصوب العينين أعمى في طريقه الإجرامي المحفوف بكل ما ليس في صالحه، ممعنا في مسلكه العدواني الذي أذاق الأمة العربية والإسلامية المرارة والعلقم وجرعها الموت أشكالا، ولا يعود عليه الوقت ذاته إلا بالويلات والخيبات وسوء المآل، لأن المستفيد من أدوار النظام السعودي وجرائمه بحق الأمة وبحق كل الشعوب والأوطان التي نالها شره وضره لا يستفيد من كل ذلك إلا مشغله وسيده الطاغية الأمريكي الصهيوني. وهناك من يهتمون بالسؤال الذي يبرز في هذا السياق: متى يتعظ هذا الذراع العدواني الإجرامي الغبي القاتل الذراع السعودي ويدرك حقيقة مأزقه وورطته ويتلمس الطريق القويم الصائب للخروج بأقل الخسائر؟ هذا سؤال يطرح نفسه وتتوقف إجابته على مدى ومستوى ما تبقى لدى هذا النظام من الرشد الممكن والمسعف له في هذا الوضع المشارف به على حافة الهاوية، مقامرا بمصير مملكته المتهاوية والمتهالكة. الأمر يعني بصيغة أخرى وبكل وضوح تحمل هذا الحيوان السياسي أو هذا الجحش السعودي الأرعن مسؤولية جرمه وجنايته متوالية الفصول بحق شعوب هذه الأمة بأكملها، وتلقي ضربات الرد المشروع والمحق على ما اقترفته وما زالت تقترفه يداه، وأن مطرقة الموقف اليمني العادل والمنصف والمحق في إطار المعادلة المعلنة، معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، ستبقى منهالة على رأس هذا العدو الحامي حتى ينصاع ويعقل ويستعيد برودته الطبيعية ومعياره الوازن. على هذا الصعيد وعقابا له على جريمته العدوانية التصعيدية المستمرة التي استهدفت الكثير من مقومات حياة أبناء الشعب اليمني، العدوان الذي نال كل شيء: المطارات والموانئ والمشافي والمدارس والمزارع والمصانع وكل ما له علاقة بحياة هذا الشعب. هذا العدوان الذي لم تسلم منه الأعيان المدنية في كل مكان، واستمر طبعا منذ 4 سنوات في شقه الأكثر خبثا في شكل العدوان الصامت الممثل بالحصار. في مواجهة كل ذلك يقف الشعب اليمني اليوم بقيادته وبجيشه وبكل مكونات هذا الشعب وهذا الوطن وبكل شرفائه وأحراره في إطار معركة كسر الحصار الظالم وتطبيق الحظر المفروض على الملاحة البحرية للعدو السعودي القائم بهذا الحصار، وأيضا في إطار المعادلة التي تشكل امتدادا لمعادلة الحصار بالحصار، وهي معادلة الاستهداف لكل تجمعات العدو واحتشاداته العدو السعودي بمرتزقته وبالمسخرين لخدمته في الإضرار بهذا الشعب وفي ضرب مصالح هذا الشعب. تقف القوات المسلحة بهذا الثبات وبهذا الجأش المترابط في مواجهة هذا العدوان وهذا الصلف وهذه العربدة السعودية لصالح الأعداء الكبار الذين يوجهونها ويستفيدون منها في الإضرار بهذه الأمة. نرى العمليات التي تتوالى بعد استهداف تلك المرافق التي تتبع العصب الاقتصادي الأساسي للعدو السعودي وهو أرامكو، وأيضا العمليات التي شملت في إطار تطبيق الحصار البحري عددا من السفن التابعة لهذا العدو. تستمر هذه العمليات وتشكل متوالية من الرد الصارم والحاسم للشعب اليمني ولقواته المسلحة في مواجهة هذا الإصرار العدواني الإجرامي لدى النظام السعودي على مواصلة جريمته الكبرى في حق هذا الشعب.
1: وما يسطرون.
2: هذه الأمور تتأكد عمليا وميدانيا، وتتأكد أيضا من خلال المواقف وتعبيراتها المختلفة التي تؤكد أن شعبنا اليمني المعتدى عليه أقام الحجة لما يقارب 12 عاما، وأن النصر حتما هو حليفه بإذن الله، كما أن إجراءات وعمليات قواتنا المسلحة هي رغم الضجيج ورغم المواقف المنافقة والمتواطئة ورغم كل شيء ورغم الدعاية السوداء هي مشروعة ومحقة، وهدفها إنهاء الحصار والعدوان السعودي الأمريكي على بلدنا منذ عقد وأكثر من الزمان. ولسان حال هذا الموقف اليمني يخاطب العدو السعودي بما قاله الرئيس المشاط قبل أيام مخاطبا هذا العدو: لن ينفعكم من يمنيكم الأمانية الكاذبة، وما دون إنهاء العدوان ورفع الحصار ليس سوى الوهم والسراب. وهذا هو وضع للأمور في نصابها، هذا هو المطلوب من آل سعود بكل بساطته ومنطقيته وعدالته وإنصافه، والذي عبر عنه أيضا وبطريقة لافتة أحد القادة الكبار، هو بالتحديد العميد إسماعيل قائاني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، قال: ما يأمله مسلمو العالم من السعودية أن توظف قدراتها وإمكاناتها في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم المذبوح والتصدي لجرائم كيان العدو الصهيوني، بدلا من مواصلة الحرب والحصار على شعب اليمن المسلم والمظلوم، وكذلك أن تعتبر من التجربة وتقرأ جيدا السلوكيات العدوانية لحليفها الأمريكي حتى يتسنى لها تصويب أخطاء سياساتها وإنهاء حصار اليمن المسلم. وهنا تبرز الأسئلة المتعددة: هل يستفيد العدو السعودي من التجارب ومن الأحداث المتوالية بكل ما فيها من خيبات لهذا النظام ومن انكشاف حتى أمام شعبه وأمام الأمة بكلها؟ هذا التساؤل من الواضح أنه يرتبط بتساؤل له نطاق أكبر ومرامي موضوعية أوسع: متى سنرى علاقة العرب بأمريكا علاقة دول ومصالح؟ وهنا لا تصعب أبدا عملية الاستنباط للإجابة المنطقية والموضوعية، الإجابة التي تقول وبالحرف: عندما يرى العرب أمريكا دولة وليس ربا وإلها يعبد، عندما يتم توقيع ورقة الطلاق بين أنظمة الارتهان والتطبيع والخيانة ونهج الانبطاح السياسي الكامل والمخزي الذي اعتمدوه منذ زمن، نعم اعتمدوه منذ زمن في نظرتهم إلى الغرب وأمريكا، وأيضا في تعاملهم مع هذه القوى العدوانية الضرامية العنصرية الجامحة. حين يحدث ذلك سوف يكون التغير الذي سيقلب المعادلات ويوضع الأمور في نصابها، وحينها تعود الحقوق لأصحابها، ولا نرى عربا متأطئي الرؤوس أمام عدوهم لأجله، يتخلون عن كل عزيز لديهم ويذلون شعوبهم ويجرمون في حقها وحقوق شعوب أمتهم، ويعطون هذا العدو كل ما يريده ويطلبه منهم. وهذا ما بقي يحدث طيلة ما مضى وإلى اليوم للأسف. بتريليونين، أي 2000 مليار دولار، كان سخاء النظام السعودي وأعراب الخيانة والغدر والنفاق على مؤامرة إسقاط الدولة السورية لأنها كانت خارج بيت الطاعة الأمريكي الغربي الصهيوني. وحينها سأل سائل بحق: ترى ما مقدار فاتورة العدوان الأبشع والأقدر على اليمن؟ والتي تكفل بدفعها السعودي مع هؤلاء الأنذال أنفسهم؟ وكيف سيكون حال أمتنا لو ذهب جزء بسيط جدا من هذه المبالغ الفلكية في الاتجاه الصحيح لصالح شعوب هذه الأمة؟ لكن هذا لم يحدث، وبقي الباغي السعودي العميل تحت إبط الشيطان الذي أنشأه ويستفيد من خدماته، بقي يمول ويغطي جرائمه ويدفع فواتيرها الباهظة في فلسطين واليمن وفي كل ساحات عربدته وأجرامه، وما أكثرها ما أكثرها. وإلى اليوم ما يزال السعودي يتقرب لوليه الشيطان ويرفع أسهمه لديه بقتل جاره الشعب العربي المسلم في اليمن حصارا وتجويعا ومصادرة لأهم حقوقه الأساسية والوجودية. وهكذا فعل ويفعل في فلسطين وفي أماكن الجرح الكبير النازف الأخرى، وما أكثر ما اقترفته اليد السعودية من آثام وجرائم وجنايات، وما هو عالق فيها من أوزار وتبعات وآهات للضحايا في طول وعرض جغرافيا هذا الإجرام العريضة. حتى قيل لو اغتسل آل سعود 1000 مرة بماء زمزم لما تطهروا. نعم، قال هذه الجملة الدالة بحق وبإصابة الإمام الخميني رحمة الله عليه. هؤلاء هم آل سعود ونظامهم المسخ، مخلب القط للمشروع الصهيوني العدواني الاستعبادي المصبوب الغوائل والشرور والمصائب على هذه الأمة من ألفه إلى يائه. وهذه هي السعودية، مملكة الدور الحمائي والرعائي لكيان الغدة اليهودي الصهيوني والمقاول من الباطن لأمن وبقاء هذا الكيان الإجرامي المصطنع الخبيث واستدامة جرائمه وفظائعه وإباداته حتى اليوم الذي أنطق الله فيه لسان المجرم ترامب بالقول، قول لا ينسى، وقال هذا القول على الملأ العالمي بكله، قالها ترامب: لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة. السعودية التي استهلكت عقودا طويلة من عمر شعبنا اليمني وملأتها بكل أشكال العدوان والأذى وصولا إلى العدوان الدامي في العام 2015 والحصار القاتل الذي تدير السعودية بإصرار رحاه القاتلة على رقاب اليمنيين حتى اللحظة. وفي مقابل كل ذلك ها هو الشعب اليمني وبعد صبر وطول أنات ونفس يقول لآل سعود كفى، في موقف ليس فيه مراء وليس فيه شك وليس فيه رخاوة وليس فيه أي تراجع، موقف فيه من الحسم وفيه من الصرامة ما يذوق آل سعود اليوم بعض ملامحه ومضامينه من خلال العمليات التي تتوالى عليهم موجعة وقاتلة وستستمر وستتوالى، معبرة عن هذا الموقف اليمني، موقف الإباء الذي صبر صبر الشجعان وصبر الذين يتحلون بالحلم والحرص على مصالح الأمة، لكن في النهاية كان لابد من هذا الموقف الذي سيحسم الأمور بدون أدنى شك، والذي سيوصل آل سعود إلى فهم ما تهربوا كثيرا وطيلة سنوات طويلة مضت من التسليم به ومن العمل بمقتضاه. وهذا هو المآل الطبيعي لسلوك مسلك كالذي سلكه آل سعود ومن وراءهم من قوى الطغيان والفجور والكفر، على رأسهم أمريكا والصهيونية العالمية.
0: وما يسطرون.
2: انتهى وقتنا مستمعينا الكرام، بإذن الله لنا لقاء آخر في وما يسطرون.
3: وما يسطرون.
1: وما يسطرون.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
5: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيم.
0: مسيرة وقيم.
5: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
7: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 63 بعد 600، الإنفاق والتزكية، القسم الثاني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية، وهي وسيلة الإنفاق. وقبلها تحدثنا عن الصلاة والتلاوة والتوحيد، وبعدها إن شاء الله سنتحدث عن الصيام والحج وغيرها إن شاء الله. فالزكاة أو الإنفاق قلنا له صلة كبيرة بالجهات المختلفة، بالصلة مع الله، بالصلة مع المجتمع، بطهارة النفس، بمعاني مختلفة. وقد ذكرنا، كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الصلة بين الصلاة والزكاة والاقتران الوارد بينهما وسر ذلك الاقتران. ثم بين معنى إيتاء الزكاة فقال يعني المبادرة، مثل ما الله تعالى يقول أقيموا الصلاة، يعني الله تعالى لم يقل يصلون، يقول قال أقيموا المقيمي الصلاة، قال كذلك لم يقل المزكون، قال وآتوا الزكاة. فإيتاء الزكاة لها دلالة، يقول سيد الملك إيتاء الزكاة يعني المبادرة من الإنسان بإخراجها، يعني يبادر إيتاء كأنه يسرع بها، كأنه فرح بإعطائها، ليس هكذا فقط يلقيها وكأنها كأنه شيئا يعني هكذا ثقيل أو شيء يعني كأنه مكره عليه، ليس كذلك، بل هو يبادر ويسارع. يقول: عندما يتعين عليك الحق في الزكاة أصبح لديك نصاب من الأنصبة التي تجب فيها الزكاة من أموالك، فعليك أن تبادر أنت برغبة منك، باهتمام منك لإخراج زكاتك، لا أن تنتظر حتى يأتي من يخرجها قسرا وإرغاما وبدون طيبة من نفسك. طبعا هنا الشخص هذا لا يؤجر، نعم يكون قد كفي، يعني لا تأخذه هنا مرة أخرى، ولكن الأجر لا ينال ذلك الأجر، لأن العبادة تحتاج إلى الرغبة، وبدون مثل ما الناس الذين يدفعون الضرائب والإيتاوات وغيرها، وكلها كذلك. حتى المؤمن في الحقيقة، حتى الضريبة نفسها، إذا كانت الدولة أو المجتمع يحتاج إلى أموال حتى يصرفها في الأموال العامة، بنية تحتية، أجور مثلا الموظفين في الشؤون العامة، هنا يأتي يقول: لأن هناك الزكاة وهناك المال سوى الزكاة، حق سوى الزكاة، الزكاة لا تكفي وحدها، فلذلك ما الحرج في أن يأتي الشخص حتى باسم ضريبة، يقول: أنا أقدمها لوجه الله، سموها ضريبة أو سموها ما شئتم، أنا أقدمها لوجه الله باعتبارها، سميها زكاة أو ضريبة أو أي اسم آخر، الله تعالى لا تعنيه الأسماء. ولذلك في كل موضع خير، ما دامت هذه الزكاة، هذا المال أو هذه الضريبة التي يسمونها تذهب إلى الأمة وفي مصالح الأمة، لا يتحرج من ذلك، ويدفعها طيبة بها نفسه، ولا يتهرب المؤمن، لا يتهرب، لأن هذا حق، وهو الحمد لله يقول: المال أنا يكفيني، أنا ما لدي من مال يكفيني لمعيشتي، وهناك ناس يعيشون ظروفا صعبة، فما الضرر في أن أدفع هذا المال؟ أنتم سميتموه ضريبة، فأنا أسميه زكاة أو أسميه إنفاق في سبيل الله. وبالتالي يعني ما يسمى بالتسميات هذه لا تؤثر، لأن الغرض وخاصة هنا النية. إذن فرق بين أن شخص ضريبة ويتعامل معها كضريبة وإتاوة ويتصور وكأنها إجحاف ويخرجها بطريقة هكذا، وبين شخص يقول: نعم أنا مستعد، ما دمتم طلبتم هذا ورأيتم أني من الواجب علي أن أدفع هذا الأمر، فهذا أنا أدفعه لوجه الله سبحانه وتعالى وحق للأمة، وإن شاء الله يصرف هذا المال في محله المناسبة وأجر على ذلك. حتى الأمة مثلا يبنى جسر، مثلا جسر يفيد الناس ويسهل عليهم السير، فالشخص يؤجر على ذلك. يبنى مثلا طريق، تفتح طريق، فهنا هذه كلها المؤمن يؤجر عليها، لا يدري، ليس فقط الصدقات تعطيها لفقير أو تعطيها، أحيانا حتى توفير البيئة المناسبة، أحيانا حتى الفقراء، الفقراء لا يحتاجون فقط إلى الخبز والإدام، حتى مثلا بناء حديقة في محل مثلا معين، تبنى حديقة أو ملعب صغير للأطفال، فهؤلاء الفقراء يخفف عنهم، تكون أمام بيوتهم حديقة، يكون هناك ملعب يذهب أولادهم إليه، فطبعا هذا يدخل ضمن الإنفاق، ولذلك الفقراء يسعدون، الناس يسعدون، المجتمع يسعد بذلك، يخفف عنه. من خلال رحلاتي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، طبعا مع التضييق الشديد بماذا فعلوا؟ يهتمون بالحدائق اهتماما كبيرا جدا، يعني في كل منطقة حديقة وفيها حتى ألعاب، بحيث حتى الناس البسطاء الفقراء يذهبون ويجدون الألعاب المختلفة، حتى ما الأشياء التي تيسر عليهم الرياضة، وهنا طبعا هذه الخدمات، طبعا هذا سهل على الناس، يعني ما يسمى آثار الحصار، لأنه يجد أشياء كثيرة، يجد حدائق، يعني كل إنسان يذهب إليها ومجانا، ليس هناك أموال تدفع في كل هذه المحال، فذلك طبعا مما يساهم في هذا الباب. ولذلك الإنفاق في مفهومه الشرعي يتناول كل هذه المعاني، سميه زكاة، سميه ضريبة، سميه، لا يهم التسميات، يقول: أنا دوري كل ما طلب مال أنا مستعد لذلك، مبادر لذلك، لهذا الله تعالى سماه هذا الأمر. طبعا كمصطلح فقط إيتاء الزكاة هناك هذا الأمر، ولكن كمصطلح حتى في هذا المصطلح في ذاته في القرآن الكريم قد يشمل كل أنواع الإنفاق، والمؤمن يعتبر ذلك حقا في ماله، حق معلوم في كل شيء، للسائل والمحروم، طبعا عندما نقول السائل المحروم، إما أن يصل إليه مباشرة عبر إعطائه شخصيا أو عبر مؤسسات، يعني ممكن تكون هناك مؤسسات مثلا ملجأ ميتم إلى آخر، مبرة، محال معينة، حتى كما قلنا حديقة، بعض الناس يكون مسافرا فيبحث عن حديقة يذهب إليها يجلس فيها يرتاح فيها، يكون في الحديقة كذلك ممكن مكان مغطى بحيث إذا كان هناك مطر أو شمس إلى آخره. وبالتالي كل هذه الأمور المؤمن ينظر إلى الإنفاق يقول الحمد لله، لا يقول هذا المال أعطيته وفي الأخير بنوا به حديقة أو بنوا به طريقا أو فتحوا به. نعم، وهذه كلها من ضروريات الحياة، يعني الشخص يحتاج إلى كل هذه، المؤمنون أو المجتمع يحتاج إلى كل هذه الأمور. ولذلك المساهمة في خدمة الأمة وفي خدمة البلد، طبعا عندما نقول بلد المراد به هذه بلاد المسلمين، هذا مجتمع مسلم. نحن لا نقول نخدم بلد فرنسا أو نخدم بلد أجنبي، نخدم بلد مسلمين. وبالتالي ذلك الرخاء أو ذلك الحياة الطيبة التي يجدها الناس، فهذه كلها الناس كلهم يستفيدون منها. ولذلك الشخص هنا ينال الأجور، ربما أحيانا تكون حتى مضاعفة، يعني شخص مثلا يفتح محل معين، يفتح مكتبة عمومية للناس يطالعوا فيها، يفتح أشياء بحيث تيسر للناس الحياة. لأن الفقير كما قلت ليس فقط يعني الأكل والشرب، يعني أشياء موجودة ولكن هناك أشياء أخرى أيضا يمكن أن يساهم فيها. فيقول هنا إذن معنى إيتاء الزكاة يعني البحث عن محل مناسب، يعني حتى التنافس في هذا الباب، يعني هناك يبحث الشخص عن محل بحيث الناس يحتاجون إليه وربما لا يوجد من يغطيه، فيذهب ويبحث عن ذلك يعني الذي يغطي هذا الأمر. فيقول مثل ما هو الأمر بالنسبة للصلاة، يعني مثل ما الصلاة فيها أيضا فرائض وغيرها كذلك فيها النوافل، وكلما ازدادت النوافل كلما ازداد القرب من خلالها من الله، كذلك الصدقات أو الزكوات لها دور في هذا الأمر. فنقيم الصلاة وكذلك نؤتي ونبادر في كليهما، الصلاة نبادر من دون أن نقهر على ذلك، كذلك الزكاة. ثم استدل بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وعلق على الآية الكريمة بقوله ليشمل ذلك الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق فيما وجه الله سبحانه وتعالى وحث على الإنفاق فيه. يعني الله تعالى قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله، يعني هذا من لطف الله سبحانه وتعالى، يعني هذا المال الذي تقدمه لن يضيع، هذا قرض حسن، قرض ثم يرجع الله إلى لك أضعاف مضاعف. طبعا الله تعالى حرم الربا علينا في الدنيا، ولكن بكرمه أباح لنفسه وهو الكريم وهو الشكور بأن الشخص الذي يقدم صدقة ولو كانت خفيفة يعطيه بدلها أضعافا مضاعفة بما لا يحصى، مع أن هذا المال مال الله، ولكن مع ذلك الله تعالى كريم يعطينا أضعافا مضاعفة. ثم ذكر الوعد الذي تلى الأمر بذلك، وهو قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. الله تعالى هنا يعني يخاطب خاصة الإنسان الشحيح والبخيل، يقول هذا المال سيذهب سيضيع لا، الله تعالى يقول تجدوه عند، هذا المال لن يضيع، هذا المال تقدمه لنفسك، هذا المال وكأنك وضعته في بنك. بعض الناس يضعون أموالهم في بنوك ثم تلك البنوك يعني يذهب يهرب أصحابها ويأخذون كل الأموال، لا، أنت تقدمه في بنك مضمون. المال الإنسان إذا مات سيترك ماله، ولكن هذا المال يتبعك حتى هناك، يعني حتى بعد موتك عند الله سبحانه وتعالى تجده، يعني هذا المال لن يضيع. يعني كل المال الذي ربما يصرفه الإنسان على نفسه في الدنيا سوف يبقى في الدنيا ولن يتبعه، لكن المال الذي أنفقه في سبيل الله هذا سيتبعه عند الله سبحانه وتعالى وسيجد جزاءه العظيم، وخاصة إذا كان ترك صدقة جارية. يعني هنا يعني كما ورد في الأحاديث لكل عمل ابن آدم يعني بعد موت ينقطع إلا الصدقة، صدقة جارية تبقى بعده، ترك بئرا مثلا الناس يستقون منها، ترك مثلا مصحفا الناس يقرؤون فيه، وهكذا كل ما ترك شيئا بحيث يبقى أجره حديقة أو بستانا ريعه يعود على الفقراء مثلا. الحمد لله يعني اليمن مشهورة بأوقافها الكثيرة الخيرية، دليل على كرامة يعني الله تعالى عندما وصفهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم، طبعا هذا الدليل على تخلقهم بهذا الخلق القرآني، وهو دليل على قربهم من الله. المنفق ماله في سبيل الله كما ورد في الحديث الكريم قريب من الله وقريب من الناس، حتى الناس يحبونه. والآن الحمد لله يعني الجهات التي تحب حتى اليمن محبوبة عند المسلمين جميعا، لماذا؟ لهذه الأخلاق العالية. فالكرم هذا خلق نبيل وخلق كريم وخلق عظيم له آثاره الكبيرة في الدنيا والآخرة. ولذلك الله تعالى يقول وما تقدموا لأنفسكم، لهذا المال في الحقيقة أنت تقدمه لنفسك، لأنك تكسب به القرب من الله، تكسب به السمعة الطيبة، تكسب به الأجر العظيم، تكسب به حتى خدمات تقدمها هؤلاء الفقراء وغيرهم يدعون لك. حتى كما قلنا لو بنيت حديقة يقول الحمد لله أكرم الحمد لله الذي بنوا هذه الحديقة التي نتنفس فيها والجو فيها طيب وأولادنا يلعبون ويمرحون فيها في مكان نظيف إلى آخره. وبالتالي هنا الشخص يشعر بالراحة، لأن سعادة المؤمن عندما يرى إخوانه سعداء. المؤمن ليس أناني بحيث فقط يريد أن يرى السعادة في نفسه، لأن الأصل في المؤمن حتى إذا سعد أولاده بشيء قدمه لهم يريد أن يقدم ذلك لغيرهم أيضا حتى يسعدوا كما سعد أولاده. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. يقول سيد عبد الملك ينبهنا الله تعالى في هذه الآيات المباركة أنما نقدمه بالصلاة القيمة، بإيتائنا للزكاة، بإنفاقنا، بأعمالنا الصالحة، إنما نقدمه لأنفسنا، لأن الله غني عنا، غني عن أعمالنا، غني عن صلاتنا، غني عن إنفاقنا، غني عن زكاتنا، لا يحتاج إلينا ولا إلى شيء منا، هو الغني الحميد. ولذلك فنحن من نستفيد مما نقدم فيما نعمل بما ننفق، نحن بهذه الأمور كلها لنا. للإنسان في هذه الأمور يحب يخدم مصالحه ولا حرج عليه في هذا الجانب، لهذه الأنانية أنانية طيبة. الله تعالى فطرنا على أن نحب مصالحنا، ولكن المصالح عندما نؤديها بطريقة سليمة، مصالحنا في أن نكون قريبين من الله، مصالحنا في أن نكون أصحاب أخلاق عالية، هذه هي المصالح الحقيقية، لأنها هي التي تضمن لنا السعادة الأبدية. ولذلك فنحن من نستفيد فيما نقدم فيما بما نعمل بما ننفق بصلاتنا وزكاتنا، كل ذلك لنا نحن في آثاره التربوية التي نحتاج إليها. الزكاة الإنفاق له آثار تربوية، طبعا الصلاة لها دورها، ولكن هناك أمور لا يمكن للصلاة أن تؤديها. شخص بخيل مثلا مهما صلى يصلي أحيانا بعض البخلاء يقوم الليل لأنه ليس فيها إنفاق، ولكن إذا أراد أن ينفق تجد وكأن الجبال سقطت عليه، وهنا الصلاة لا تستطيع تؤدي هذا الدور. ماذا يأتي هذا الدور؟ تأتيه الزكاة وتطهره من البخل. بعض الناس أيضا شره، يعني يصلي وينفق ولكن شره جدا، لا يستطيع أن يمسك نفسه، فيأتي الصيام ويربيه من هذه الناحية. وبالتالي كل جهة أو كل وسيلة من الوسائل لها تأثيرها التربوي، تعالج ناحية من النواحي. ولذلك الشخص لا يفر، البعض يقول أنا ما دامت نحن مطالبون بالحسنات الكثيرة أنا الحسنات سأأخذها من الصلاة، يقول لا، الصلاة تطهر ناحية وتربي فيك ناحية، والزكاة تربي فيك ناحية، والصيام يربي فيك ناحية، وكل عمل من الأعمال له تأثير خاص ونحن نحتاج أن نؤديها جميعا. يقول نحتاج إلى السيد الملك يقول نحتاج إليها في واقعنا النفسي، في مسيرة حياتنا، في واقع حياتنا نحتاج إلى ذلك كله لمصلحتنا، وكله يفيدنا فيما هو حاجة لنا على المستوى النفسي، على المستوى العملي، على مستوى واقع الحياة وظروف الحياة، وعلى مستوى الآخرة، الآخرة فيما يأتي، والآخرة والحياة الأبدية إن شاء الله. سنواصل الكلام في هذا الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.
8: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
8: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
6: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني سام يمن sam.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام FM على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الخامس عشر من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل مواطن في مدينة حرب، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة عدد آخر وتدمر المنزل وعدة منازل مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارة دائرة الأشغال العسكرية في منطقة سعوان شرق العاصمة، واستهدف بغارة معسكر الحفا، واستهدف جبل عطان بغارتين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان 7 غارات على مديرية ميدي وحرض، وشن 3 على مديرية سرواح بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان غارتان على مديرية موزع، ما أسفر عن تضرر عدة منازل للمواطنين وممتلكات عامة وخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 13 مواطن وأصيب 24 جراء قصف متواصل من طيران العدوان وبوارجه على مديرية الدريهم في الحديدة، كما استشهد 6 بينهم نساء وأطفال وجرح آخر في قصف لبوارج العدوان على محافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن في شارع غزة وأصيب آخر باستهداف المرتزقة لمنازل المواطنين في مديرية الحالي بمختلف الأسلحة الرشاشة، كما استشهد مواطن وطفل إثر قصف الغزاة والمرتزقة على مديرية بيت الفقيه والدريهم المحاصرة في محافظة الحديدة.
5: هذا أشلاء الطفلة في الدريهمي من أبناء الدريهمي، وضرب الطيارة وما جاء الآن يغلق في سماء الدريهمي.
6: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي. كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدفت قوى العدوان بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة منازل وممتلكات المواطنين باتجاه كلية الهندسة وشارع 50 وحارة الضبياني والمطار في محافظة الحديدة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان غارتين على مديريتي سرواح ورغوان بمحافظة مارب، كما شن 6 غارات على مناطق متفرقة من مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 69 خرقا في الحديدة، بينها محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء المديرية، كما تضمنت الخروقات 6 خروقا بقصف مدفعي و56 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 57 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران استطلاعي مقاتل على حيس، وثلاث خروقات بقصف مدفعي، و49 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني غارة على مديرية الصليف في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية مستمرة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية لغزة.
7: إلى الجبهات.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، أطلقت القوى الصاروخية صاروخين زلزال اثنين على تجمعات العدو السعودي في مواقع عسكرية بعسير، كما أطلقت صاروخ الصرخة على تجمع للعدو السعودي في معسكر المعزاب بجيزان أصابت أهدافها وكبدته خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدة القناصة جنديين سعوديين في الرمادي في الخوبة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بهجوم نوعي على مواقعهم في التبة الرملية بمنطقة الصفراء، كما قتل 5 مرتزقة بعملية مباغتة على مواقعهم في تبة المطار بوادي الربيعة شرق صرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت قوة المدفعية تجمعات المرتزقة وآرياتهم في منطقة الساق بعدة قذائف، كما استهدفت تجمعات العدو السعودي في طلعة رجلاء وأعطبت جرافة و3 أطقم له، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات الجيش السعودي واستهدفت تجمعاته بصلية صواريخ كاتيوشا غرب رقابة سوقان بمنطقة نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في الطوال بجيزان وشمال صحراء ميدي، كما قصفت تجمعاتهم بعدة قذائف في وادي ربيعة بمديرية صرواح بمحافظة مأرب، واستهدفت أيضا تجمعاتهم في تبة الإمام بذباب بتعز وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، كما قصفت تجمع أفرادهم وآلياتهم في منطقة الساق بمحافظة شبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قصفت وحدة المدفعية تجمعات المرتزقة في منطقة الجماجم بمديرية الزاهر بالبيضاء، كما قتل وأصيب 22 مرتزق وفقد 2 إثر كسر زحفهم في منطقة الكدحة بتعز، وقتل أكثر من 15 مرتزقا و17 آخرين جرحوا بينهم قيادات إثر استهداف القوة الصاروخية لغرفة العمليات والسيطرة لهم في مديرية صرواح بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة قبالة جبل عليب، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم، كما تصدت وحدات المجاهدين لزحف نفذه المرتزقة قبالة السديس ما أدى إلى قتل وإصابة عدد من السعوديين المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أحكمت وحدات متخصصة من المجاهدين سيطرتها على جبل صبرين الاستراتيجي بخبو الشعب في الجوف، وقتل وأصيب العشرات من المرتزقة ودمرت عدة آليات وتم اغتنام كمية من الأسلحة خلال العملية على جبل صبرين، كما نفذ المجاهدون كمينا محكما لطقم محمل بالمرتزقة ما أدى إلى تدميره وقتل من كان على متنه خلال السيطرة على الجبل، كما دمرت وحدة الهندسة آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة شرق عنبرة بمديرية المتون ما أدى إلى قتل وجرح من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوتين ناسفتين بمجموعة مرتزقة وطقم محمل بالأفراد في صبرين بخبو الشعف، ما أسفر عن قتل وإصابة عدد منهم، كما قتل وجرح العديد من المرتزقة في انفجار عبوة ناسفة بهم بجبهة البرح في مقبنة بتعز، وتفجير عبوة أخرى بمجموعة منهم جنوب مثلث الوازعية ما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نحب نرسل هذه الرسالة من ميادين الشرف والبطولة إلى قائد مسيرتنا القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونحن نقول له ونعاهده كل العهود والقسم بأن نكون أوفياء مخلصين لله والدين والوطن. الله أكبر.
8: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لليهود، اللعنة لله.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
6: أرحب بكم في كل ساحات الاحتفال رجالا ونساء، وأسأل الله أن يكتب أجركم وأن يتقبل منكم على هذا الإحياء العظيم لهذه المناسبة المباركة، هذا الإحياء الذي لا مثيل له في كل أنحاء الأرض، هو من الشواهد الواضحة لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا الإحياء العظيم محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتوقيرا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هو من الإيمان.

0: أنت في مركز الإيمان والحكمة، مش مثل بعض العربان الذي جالس في الجاهلية إلى الآن.
1: أعوذ بالله أن أكون من الضالين.
0: ولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، والقبائل العربية بتتناحر كلها على سب ناقة، وأبرهة متجه لنقل الكعبة من حيث أمر الله سبحانه وتعالى أن تقام،
1: وهذا عبرة أخرى.
0: نعم، عبرة ونعمة أيضا، نعمة إدراك الحقيقة، وهو أن الإنسان في أوقات الضلالة والشتات وتناحر الأمة الواحدة.
1: إذن فهذا ميلاد التوحيدين، أي بمعنى توحيد الله سبحانه وتعالى وتوحيد الأمة.
0: الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من طفولته وحد الرأي على مبدأ الحق. من أقرب خلاف على وضع الحجر الأسود في بناء الكعبة، وأي القبل أحق ببنائه.
1: ميلاد أمه فعلا،
0: وكانت خير أمه أخرجت للناس.
1: إن كانت هذه الأمة وأين أصبحت؟
0: كانت في تناحر وشتات، يحكمها ويتحكم فيها الفرس والروم والأحبار،
1: وأصبحت صاحبة رسالة إنسانية عظمى بفضل هذا النور الذي ولد وأضاء في جزيرة العرب.
0: كان منبث خير في أكبر مكان تعبد فيها الأوثان وتنتهك الحرمات.
1: الصور بدك بر في عيني أكثر وأكثر يا أخي.
0: ورغم هذا يجي من يقول لك ليش بيحتفلوا بالمولد النبوي؟
1: يشتوا كريسماس،
0: يعني احتفال بمخالفة هذه القيم كلها.
1: تخمر الذبائح وتدار الكؤوس وتتمايل الخواصر.
0: الاحتفال وإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف احتفال بالقيم وإحياء للشرائع وتوجهات الأمة التي ولدت بهذا الميلاد،
1: والرسالة التي حملها هذا الرسول إلى البشرية جمعا.
0: الشعوب والأمم العظيمة تتوحد وتزدهر تحت راية ومنهج.
1: رايتنا علم الهدى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين،
0: ومنهجنا كتاب الله الفرقان والنهج والبيان.
1: ولهذا نحتفل وسنبقى نحتفل بأعظم رحمة أرسلها الله للعالمين،
0: وهذا موضوع جديد لكلام جديد
1: إن شاء الله.

كما أن شعبنا المسلم العزيز جعل من هذه المناسبة المباركة موسما متميزا ينهل فيه من عطائها التربوي والثقافي، ويستضيء فيه من نور السيرة المباركة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ويستلهم فيه منها ما يزيده إيمانا ووعيا وبصيرة وعزما وثباتا، وجعل منها أيضا موسما للمبرات والإحسان، صلة بما قبلها وانطلاقا منها بمكتسباتها الإيمانية العظيمة فيما بعدها، للتأسي والاقتداء بخاتم أنبياء الله وترسيخ الصلة برسالة الله تعالى، في إطار التوجه العملي لشعبنا العزيز للتحرر من هيمنة الطاغوت والاستكبار، وتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وفي مرحلة حمل فيها شعبنا العزيز راية الإسلام مجاهدا في سبيل الله تعالى بثبات وعزم وشموخ ووفاء واستبسال وتفان، مذكرا للعالم أجمع بأمجاده في صدر الإسلام حينما حملها آباؤه الكرام يوم تخلى عنها غيرهم من قبائل العرب.

0: أيام سنحيي مولدك يا رسول الله بإذن الله بالتنكيل بأعداء الله، ومستمرون قدما قدما إلى حيث أراد الله سبحانه وتعالى أن نكون. نقول لأعداء الله والله لن ترونا إلا حيث تكرهون.
1: نهني الشعب اليمني بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثانيا أهني السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سيدي ومولاي قائد المسيرة القرآنية رضوان الله عليه بهذه المناسبة العظيمة حلول المولد النبوي الشريف. ونقول للأعداء والله مهما قصفتم ومهما دمرتم ومهما صعدتم فإنكم ستبوؤون بالفشل إن شاء الله سبحانه وتعالى.
2: علم الهدى السيد عبد الملك حفظه الله، ونهنئهم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مولد النور، مولد الرحمة. ونقول أننا من هنا من ميادين الجهاد سنحمل إن شاء الله ونكتفي آثار، سنتأسى، سنحمل المبادئ والقيم التي رسخها أو جسدها الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله قولا وعملا.
3: بمناسبة المولد العظيم وبعظمة من نرفع في هذا اليوم اسمه، نبعث أزكى تحية وأعظم سلام لقائد مسيرتنا السيد عبد الملك الدين الحوثي رضوان الله عليه. نقول لك يا سيدي من ميادين الفداء، من ميادين القتال، أقول لك يا سيدي أرواحنا وجوارحنا تنادي في روحي فداك يا رسول الله، ولبيك يا ابن رسول الله. أما رسالتي للأعداء من أمريكا وإسرائيل وسعد كل من ساندهم، أقول لكم أتظنون أن جموعكم وعتادكم يرهبنا؟ فوالله إن هذا لا يزيدنا إلا عزما وإصرارا وروحا وحبا لمن نيتم ونرفع فيه حبا وشوقا لله. ونقول سيبقى شعارنا دائما وسوف ينقش في قلوبنا ومن أشلاء بلس فيه جراح شعبنا وينادي على أصواتنا لبيك رسول الله.

حينما لا يكون هناك تركيز على كيف تكون علاقتنا مع رسول الله، يمكن أن يكون الإنسان على هذا النحو من ضعف الارتباط، ضعف الانشداد، ضعف العلاقة الإيمانية بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. يحتاج هذا إلى ما يعززه، إلى ما يفيده، إلى معرفة أولاً، معرفة عن هذه العلاقة كيف تكون، وما المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه، وكل ما فيها من إيمان، من تعظيم، من محبة، من اتباع، من اقتداء، من تأسن إلى آخره. تحتاج إلى معرفة بعظيم منزلته عند الله وقدره عند الله، معرفة بكماله، بشمائله، بسيرته الصحيحة، بقدر ما تعرف من ذلك، بقدر ما تزداد ارتباطاً ومحبةً واقتداءً واتباعاً وتفاعلاً. ولعلمكم، النقص في هذا الجانب يؤثر، فعلاً يؤثر. عندما نعود مثلاً إلى عصر النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، إلى الذين عايشوه، أسلموا وكانوا معايشين للرسول، يعيشون بقربه، يصلون معه في مسجده، يحضرون عنده، يشاهدونه، يرونه ويبصرونه ويسمعونه. والمعايشة هي من أهم ما يمكن أن يؤثر في الإنسان، أن تعيش مع رسول الله في منطقة واحدة، تصلي خلفه، تسمعه والوحي نزل عليه طريا، تراه في حياته، في تصرفاته، في أخلاقه العظيمة المؤثرة والمعبرة. البعض لم يكن يتنبه إلى أهمية هذه العلاقة، هذا الارتباط كيف يكون، فكانت تصدر منهم تصرفات غريبة جدا لا تنم عن المستوى المطلوب من المحبة، من التعظيم، من التوقير، من التأثر، من التفاعل، بل تدل على حالة ضعيفة في مستوى التفاعل والارتباط. هذا القرآن الكريم يؤدبهم، ينبههم، يلفت نظرهم إلى هذه المسائل، ينتقد عليهم ثم يؤدبهم إلى كيف يجب أن يكونوا. البعض كانوا وهم يحضرون عند رسول الله يشاهدونه، يسمعونه، وهو حتى في أثناء خطبة الجمعة المهمة جدا وما يقدمه إليهم، هم في أمس الحاجة إليه، يقدم إليهم هدى الله، تعليمات الله، توجيهات الله، ما فيه فلاحهم ونجاتهم وفوزهم وعزهم والخير لهم في الدنيا والآخرة. مع ذلك كانوا هذا البعض منهم إذا رأوا تجارة وصلت قافلة تجارية أو لهوا أو غير التجارة وأقل أهمية من التجارة، بل ما لا ينبغي أن يكون له أي أهمية، لهوا انفضوا إليها، يعني خرجوا بشكل غير مؤدب، وليس مثلا قيام بطريقة هادئة ومتأنية ثم خروج، بل خروج بشكل مسارع، حالة انتظار، انفضوا إليها، تعبر هذا عن قيام في حالة من الاستعجال ومسارعة بغير أي التفاتة وبغير أي تأنن وبدون أي أدب، ومسارعة وخروج إليها. وتركوك، يتركون من؟ تركوك من؟ رسول الله، رسول الله، سيد المرسلين، خير وسيد ولد آدم، خير عباد الله أجمعين، وتركوك قائما. يتركونك تتحدث، لا يبقى عندك إلا البعض، والبعض قد انفضوا وخرجوا ليتحلقوا حول ضربة على طبل أو نحو من ذلك. يقول عنهم كذلك، يؤدبهم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، وأجر عظيم. لاحظوا، البعض كانوا على هذا النحو أيضا،
لا يعون ويتنبهون. كيف ينبغي أن يكون الأدب مع رسول الله والتعظيم والتوجيل لرسول الله كحالة إيمانية، كحالة نابعة من التقوى، من قلوب امتحنها الله بالتقوى وملأها بالإيمان. يرفعون أصواتهم عند رسول الله كجهر بعضهم لبعض، وكأنه يتحدث مع أي إنسان آخر، وليس كأنه يتحدث مع من، يتخاطب مع من، يتكلم مع من، مع رسول الله، مع خاتم أنبياء الله، مع على الخلق منزلة عند الله، مع عظيم الشأن والقدر. قضية خطيرة. كيف ينبغي أن نكون مع رسول الله، مع تعليماته؟ كيف ينبغي أن تكون محبتنا له فوق كل محبة؟ كيف ندرك، كيف نؤمن، كيف نعي، كيف نستوعب أن حقه علينا أكبر حق بعد حق الله سبحانه وتعالى، وأن حبه ومنزلة ومستوى محبتنا له يجب أن تكون فوق مستوى كل محبة بعد محبتنا لله سبحانه وتعالى. نحن مثلا في هذا الزمن، وقد مر زمن طويل، كيف يمكن أن نكون في قلة أدبنا، في قلة وعينا، في ضعف محبتنا، في ضعف علاقتنا، في مستوى ارتباطنا الإيماني برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، حتى في نظرتنا للرسول صلوات الله عليه وعلى آله في الساحة الإسلامية مع هذا الزمن الطويل الذي امتد بنا؟ إذا كان هذا حال بعض الذين عايشوه وعرفوه وسمعوه وأبصروه وصلوا خلفه وجاهدوا تحت رايته وعاشوا معه، كيف بنا وقد تعرضنا لكثير من المؤثرات؟ لابد أن يرسخ هذا الإيمان، أن يقوى، أن يتعزز هذا الارتباط حتى يمتد إلى كل شؤون حياتك. هذا هو المطلوب، حتى تكون ذلك الإنسان الذي يلتفت من أي موقع من مواقع الحياة، من أي مجال من مجالات الحياة إلى الأنبياء ليكونوا هم قدوته وأسوته، إلى خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ليكون هو القدوة والمعلم والأسوة، فيحذو حذوه ويسير في طريقه ويقتدي به ويتأثر به تأثرا يثمر في المشاعر، في الوجدان، في الأخلاق، في القيم، في المواقف، في الأعمال، في التصرفات، في كل مناحي الحياة.

إلى يمن الإيمان والحكمة، يمن الجهاد والفتوحات. أنتم أهل الوفاء، أهل الثبات، أهل القيم، الشعب المحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوارث لهذه المحبة وهذا الوفاء وهذا الولاء من آبائه وأجداده الأنصار والفاتحين.

شعبنا العزيز من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتقدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. سام تقدم.
2: سام في أسبوع.
3: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
4: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة.
4: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
4: سام في أسبوع، إشراف
2: الإدارة العامة.
4: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
3: حين تتكرر الإساءة إلى مقدسات الأمة الإسلامية ويغيب الموقف الرادع، تتسع مساحة الجرأة أمام العابثين، ويشعر المعتدي أن كرامة الملايين قابلة للتجاوز تحت غطاء المصالح والحسابات السياسية والشخصية. العالم يملك لغة القانون والضغط والعلاقات والمصالح، بينما الشعوب تملك وعيها ومقاطعتها ومواقفها. وكلما ارتفع صوت الضمير وتحرك لمواجهة الغطرسة، ضاقت مساحة العبث واستعاد احترام الإنسان مكانه فوق نزوات المجرمين. في اليمن، للقرآن حضور متجذر في الوجدان، يمتد من مجالس الناس إلى مناسباتهم وفعالياتهم ومواقفهم العامة. ولهذا تحمل الإساءة إلى القرآن الكريم في الوعي اليمني معنى يتصل بكرامة الهوية وحرمة المقدس وحق الشعب في صون معتقداته. وحين يعبر اليمنيون عن غضبهم تجاه هذه الإساءات، فإن المشهد يعكس علاقة عميقة بكتاب ارتبط في وجدانهم بالإيمان والأخلاق والكرامة، ويجعل من الدفاع عن المقدسات قضية وعي ومسؤولية وموقف. السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق الله العلي العظيم. وبعد، تتكرر الإساءات الصهيونية الأمريكية إلى القرآن الكريم، كتاب الله المبارك وأقدس المقدسات على وجه الأرض، والنور الذي يكشف كل الظلمات والهدى الذي ينقذ البشرية من الضلال، وذلك بإحراق المصحف الشريف بما يكشف عن عداء الصهاينة الصريح لكل المبادئ المقدسة وكرههم للرسالة الإلهية وبغضهم لمكارم الأخلاق وحقدهم على كل قيم الخير والعدل. وهذه حقيقة مشكلتهم مع القرآن الكريم. فاليهود الصهاينة الظلاميون المجرمون ومن يواليهم ويدور في فلكهم في أمريكا والغرب الكافر يعرفون أن القرآن الكريم هو كتاب النور الذي يكشف الظلمات ويبين حقيقتهم للمجتمعات البشرية ويحصن من اهتدى به من ضلالهم، وأنه الكتاب الذي يحفظ للإنسان إنسانيته بقيمه الفطرية وتزكية النفوس والتربية على مكارم الأخلاق، وأنه الكتاب الذي يصون المهتدين به من العبودية للطاغوت ويرتقي بهم لأداء دورهم في الاستخلاف في الأرض وفق تعاليم الله القيمة الحكيمة، وأنه الكتاب الذي يحتوي على الأسس والمفاهيم والتعاليم التي يتحقق للبشرية باتباعها إقامة القسط في الحياة والخلاص من الطغيان والظلم والإجرام.
6: إن مشكلة اليهود الصهاينة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر مع القرآن الكريم هي في نوره بقدر ما هم ظلاميون كخفافيش الليل التي تستوحش من ضوء النهار ونور الشمس، ومشكلتهم معه في طهارته وزكاء تعاليمه بقدر ما هم عليه من رجس ودنس كالصراصير التي تنمو وتتكاثر في الأماكن العفنة والكذرة، ومشكلتهم مع القرآن الكريم في تعاليمه التي تحقق العدل في الحياة بقدر ما هم عليه من طغيان وتوحش وإجرام وظلم، وهم يريدون أن يبقى واقع البشر كواقع الحيوانات في الغابات حيث القوي يأكل الضعيف. إنهم من كشفت حقيقتهم فضيحة جيفري أبسن وجرائمهم في قطاع غزة والفضائح المتكررة في العالم والمستمرة مع الزمن، والتي هي شواهد ومصاديق لما فضحهم الله به في القرآن الكريم. وإن شرف القرآن الكريم كتاب الله المقدس المبارك لا ينتكس منه إحراقهم للمصحف وتلك الإساءة الشاهدة على كفرهم ودناءتهم وانحطاطهم وظلاميتهم والمعبرة عن حقدهم وكراهيتهم له بما هم عليه من سوء وكفر وإجرام وجهل وحقد، وإنما يدل ذلك على انزعاجهم الشديد وغيظهم من نوره وهديه العظيم الذي يضمن للبشرية التحرر والخلاص من هيمنتهم ومن العبودية لهم، ويكفل لها الارتقاء الإنساني بما يحميها من رجسهم وفسادهم، كما أنهم يكررون جريمتهم الكبرى في الإساءة إلى القرآن الكريم وإحراق المصحف الشريف كموقف عدائي ضد الإسلام والمسلمين وجزء من أعمالهم السيئة العدائية في مؤامراتهم ومخططاتهم ضد المسلمين، والتي تشمل كل المجالات عن طريق الحرب الناعمة الشيطانية المضلة المفسدة، وكذلك عن طريق الحرب الصلبة المتوحشة الإجرامية، وتحت عناوين مكشوفة منها تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ومنها السعي لمنع انتشار نور الإسلام في بقية بلدان العالم. ولهذا فمسؤولية المسلمين في الموقف من هذا العدو المبين هي مسؤولية دينية، وهي ضرورية لدفع شر عدو واضح مجاهر بالعداء ومعتد ظالم مفسد مضل يشكل خطورة على الأمة الإسلامية في دينها ودنياها. إن تقاعس العالم الإسلامي عن اتخاذ موقف ضاغط لمنع الإساءة إلى أقدس المقدسات على الأرض وهو القرآن الكريم كتاب الله المجيد لهو تفريط عظيم وذنب كبير له تبعاته الخطيرة على الأمة، إذ أن بوسع الدول الإسلامية لو اتخذت موقفا بمستوى المقاطعة السياسية والاقتصادية فقط بشكل رسمي وجاد أن تضغط على أمريكا والغرب الكافر للكف عن ذلك. وكذلك لو اتجهت الشعوب المسلمة بشكل واسع إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية وبضائع الدول التي ترعى النشاط الإجرامي للصهيونية في الإساءة إلى القرآن الكريم لأرغمتها صاغرة على الكف عن ذلك. ولهذا فإن على المسلمين أن يعملوا على تعزيز علاقتهم بالقرآن الكريم ليكونوا على درجة عالية من الوعي والبصيرة، ولينهضوا بمسؤولياتهم المقدسة والعظيمة التي تعيد لهم دورهم العالمي الرسالي وتجعلهم جديرين بتأييد الله ومعونته ونصره. وبما أن اليهود الصهاينة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر جعلوا على رأس قائمة أنشطتهم العدائية ضد المسلمين الاستهداف لعلاقتهم بالقرآن الكريم والسعي لضرب مكانته وقدسيته في أنفسهم والسعي لفصلهم عن الاهتداء به، فإن على المسلمين في المقابل أن يكون على رأس أولوياتهم الاهتمام بالقرآن الكريم وتعزيز الارتباط به وترسيخ قدسيته والتثقف بثقافته. وإن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد لهو من أكثر الشعوب اهتماما بذلك انطلاقا من هويته الإيمانية، ولهذا فقد برز موقفه المعلن تجاه جريمة الأعداء الكافرين بإساءتهم إلى القرآن الكريم في مظاهرات شعبنا العزيز وفعالياته وأنشطته الثقافية التوعوية والتعبوية والبرامج الإعلامية، وفي تفعيل المقاطعة الاقتصادية، وفي مساره الإيماني الجهادي التحرري، ورفضه للتبعية لأعداء الإسلام والمسلمين، ورفعه لراية الجهاد في سبيل الله، والمعاداة لأعداء الله وأعداء الإنسانية أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، وهو مواصل مسيرته بكل ثبات، مستعينا بالله تعالى، واثقا به ومتوكلا عليه. وقد عبر بيان رابطة علماء اليمن عن الموقف الإيماني لشعبنا العزيز، ومن المهم أن يكون الموقف من جريمة الأعداء في إساءتهم إلى القرآن الكريم وما يرتبط به من اهتمامات عملية من أبرز المواضيع في الفعاليات والأنشطة التي يقيمها شعبنا العزيز بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك في المظاهرات والوقفات. والله ولي الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 30 شهر صفر لعام 1448 للهجرة.
4: سام في أسبوع.
3: محمد صديق المنشاوي، ذلك الصوت المصري الذي خرج من رحاب الصعيد حاملا القرآن إلى أسماع الناس وقلوبهم، رحل رحمه الله عام 1969، وبقيت تلاوته حية تتجدد كلما اشتاق الناس إلى صوت يقرأ كتاب الله بخشوع ووقار. وفي العام 1965 سجل المصحف المرتل كاملا في 82 شريطا، ثم استمع إلى عمله بعين القارئ الحريص على الإتقان، فاختار إعادة تسجيل 32 شريطا على نفقته الخاصة، وظلت تلك التسجيلات 6 عقود في الإرشيف حتى تم بثها في يونيو 2026 الماضي. وفي اللحظة التي يعود فيها صوت المنشاوي من وراء الزمن ليزيد حضور القرآن في البيوت والأسماع، يطل المدعو جيك لانغ المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ في مشهد أحرق فيه نسخة من المصحف قرب المركز الإسلامي في ديربورن، فتتجاور صورتان تختصران المسافة بين من أفنى ماله وجهده في خدمة كتاب الله ومن اختار استفزاز ملايين البشر في مقدس يسكن وجدانهم، وبين من يسعى لتدنيس كتاب الله وتحقيره وحرفه عن مقاصده في خدمة الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء، ومن يدافع عنه ويبذل في سبيل ذلك الدم والمال بون شاسع يختصر المسافة بين من يدين بالحق ومن يلبس الحق بالباطل ليضل عن سبيل الله. المجاهدان عبدالله الحيفي وحمود شرف.

0: الشيخ محمد صديق المنشاوي رضوان الله عليه، من 20 يناير 1920 وحتى 20 من يونيو 1969، هو من أحد أشهر أئمة وقراء القرآن الكريم في العصر الحديث. ولد في مدينة المنشأة بمحافظة سوهاج في مصر، توفي عن عمر نهز 49 عاما.
1: طبعا عندما توفي هناك شكوك، طبعا حصلت حوادث حقيقية ومشهورة، حاول الموساد الإسرائيلي والصهاينة الصهيونية العالمية تسميمه لعدة مرات، حاولوا تسميمه وقتل لعدة مرات، ولذلك لا أستبعد أنه غادر هذه الدنيا شهيدا في سبيل الله،
0: تاركا بعد رحيله إرثا خالدا من التلاوات الخاشعة. ولد في أسرة قرآنية عريقة، فوالده الشيخ صديق المنشاوي وعمه كان من القراء المعروفين، أتم حفظ القرآن الكريم كاملا في كتاب قريته وهو ابن 8 سنوات. انتقل إلى القاهرة في 12 من عمره ليدرس علوم القرآن والقراءات، تميز بصوت عذب ندي وخاشع يعرف بالبريق الحزين، يملك قدرة عالية على تجسيد معاني الآيات. انطلق صوته عبر الأثير في الإذاعة المصرية بعد أن أثبت جدارة واسعة في المحافل والاحتفالات الكبرى. سجل المصحف المرتل كاملا برواية حفص عن عاصم، وترك العديد من التسجيلات المجودة العظيمة. لقب بمقرئ الجمهورية العربية المتحدة. توفي في 20 من يونيو 1969 عن عمر بلغ 49 عاما، وظل صوته حيا يتردد في كل بقاع العالم الإسلامي حتى اليوم.
1: ذلكم هو مقرئ المسيرة القرآنية، ابن هذه الأمة الإسلامية، الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله الواسعة تغشاه. وانتصارا للقرآن الكريم أمام الإساءات الأمريكية الصهيونية المتكررة الموجهة للقرآن الكريم، وبعدما جاء في بيان قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من رسائل تدعو هذه الأمة وشعوبها إلى الانتصار لأقدس مقدساتها القرآن الكريم، وفي مطلع الربيع المحمدي ونحن نحتشد للاحتفال بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله بأعظم وأكبر وأوسع احتفال على وجه كوكب الأرض في صنعاء والمحافظات اليمنية، نهديكم هذه التلاوة العطرة من تسجيل جديد للمصحف الكريم بصوت المقرئ المرحوم محمد صديق المنشاوي، تسجيل سجله في آخر سنوات حياته وعلى متقدم خاصة.
2: سام في أسبوع
3: على مسؤوليتي.
4: مرتزق العدو السعودي الذي باع موقفه لمن عادى وطنه يعيش هوانا يثقل خطاه ويطارد صورته بين أبناء بلده، فيراه الناس وجها غريبا عن وجدان الأرض التي ولد فيها، وصوتا فقد صلته بكرامة أهله وتاريخهم. تظل عيون أبناء وطنه معلقة به باعتباره نموذجا للارتهان، وتبقى صورته مرتبطة بثمن قبضه من يد غريبة على حساب كرامة وطنه. أما من يشغله فيراه أداة مؤقتة تحركها الحاجة ويقاس قدرها بمدى نفعها، ويعامل بعين صاحب المصلحة الذي يشتري الولاء ليستهلكه ثم يتركه على هامش المشهد. وهكذا يجد مرتزق الريال السعودي نفسه محاصرا باحتقار وطنه واستخفاف مشغله، وقد دفع أغلى ما يملك من كرامة في سوق الولاءات الرخيصة. عبد الحافظ معجب، وعلى مسؤوليته.
2: أمانة يونس مع وزير النقل السابق في حكومة الفنادق صالح الجبواني، وهو يتكلم عن كيف السعودية تهينهم وتسيطر على قرارهم وما تعتبرهم إلا موظفين عندها. اسمعوا
5: وزير النقل، لأن المطارات والموانئ والمنافذ كلها بيد السعودية والإمارات، يعني عمليا هم أرادوا أن الشخص يكون وزير، لكن من يتصرف بالأمور، من يديرها ليس الحكومة، سواء في النقل أو في غيرها. هم يريدون نكون إداريين، يعني أنت مجرد موظف إداري تدير هذا المرفق، لكن كسيادي، تعرف أنت المرافق وزارة النقل سيادية، يعني موانئ، مطارات، منافذ دولية، كسيادي لا، سيادة عندهم.
6: موظفي الجوازات في المطارات كانوا يمنيين،
5: لا أيوة، لكن المراقبين عليهم سعوديين وإماراتيين، والرقابة الجوية للإماراتيين والسعوديين. يعني عمليا النواحي السيادية هذه عندهم، لكن النواحي الإدارية هذه طبعا يشتغلوها موظفين نحن. والنواحي السيادية إيش هي؟ ما تجي طائرات إلا بترخيص من عندهم، لا تمر طائرة في أجواء اليمن إلا بترخيص من عندهم. لا يمكن أن مثلا لو حصل عندنا يعني زحمة في مثلا في المسافرين في بالقاهرة ولا بالهند ولا بالأردن، نحن نشتري رحلة إضافية، ما فيش، ما يسمحون لهم، نحن ما نقدر، نحن ليس لنا سلطة في هذا. السفن لا تدخل سفينة ميناء من موانئ اليمن إلا بأمرهم. احنا قلنا لهم طيب يا جماعة، إذا كان أنتوا بتمارسوا هذا الوصاية الشاملة، هناك عليكم حقوق للناس، يعني مش معقول تقفلوا علينا كل شيء وفي الأخير تخلونا بدون ماء وبدون كهرباء وبدون خدمات، ولا يعطونا شيء، يعطونا يجيبوا سلال هذه حق السكر والرز والطحين هذا، ويجيبوا من دبة زيت، ويجيبوا من 5 مصورين ويتفضلون على الناس. يعني شيء مؤلم ومؤسف، في شيء من الهيانة، يريدون أن يهينوا الشعب هذا.
2: الواقع المهين والمذل اللي يعيشوه المرتزقة وقيادة المرتزقة هو من يجعل القوات المسلحة اليمنية باستمرار توجه الدعوات، تلو الدعوات وتوجه النصح، وتقول لهم يا مخدوعين، يا مغرر بكم، يا أبناء بلدنا، ندعوكم إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان. أما بالنسبة للعشيكير والجندي الصغير اللي قاتل مع العدو السعودي، سواء في مأرب أو في نجران أو في جيزان أو المخا أو الجوف أو الضالع أو عسير أو شبوة أو حضرموت أو المهرة، بالله عليك إذا كان كلام جباري وهو نائب برلماني، وكلام الجبواني وهو وزير، إنهم يتعرضوا لهذه المهانة، أنت كعسيكير صغيري كيف وضعك؟ إذا كان وزراء ونواب يتكلموا عن حالة المهانة والهيانة اللي يعيشوها تحت أقدام السعودي، هذا السعودي الذي هو عايش تحت أقدام الأمريكي، أنت كفرد كجندي في معسكر بالساحل الغربي أو معسكر في محور نجران أو في أي معسكر من معسكرات العدو السعودي، كيف يتعامل معك الضابط السعودي؟ كيف حالة المهانة والهيانة اللي أنت عايشها؟ صدقوا بالله أنه بعد الضربة التي ضربت فيها اللي يسموها قوات الطوارئ حقهم، قاموا شغلوا سيارات الإسعاف والأطقم العسكرية ورايحين للحدود لا منفذ الوديعة. قال لك اشتوا يسعفوا الجرحى، كان في معاهم جرحى إصاباتهم بليغة جدا من هذول المرتزقة المغرر بهم والمخدوعين. قالوا يعني فكروا بعقلهم، مع أنه لو كانوا من قبل استخدموا عقلهم ما كانوا تعسكروا مع السعودي، لكن بلحظة القوارح والغواير والدبيق قالوا احنا نقاتل مع السعودية، اذا ايش نعمل؟ نشل حقنا ذوليها الجرحى وننبع لا منفذ الوديعة، وهم بيستقبلونا ويرحبوا بنا ويدخلونا ويعالجونا ويعملوا لنا المستحيل. ومع الأسف يعني تحملوا جرحاهم ووصلوا للمنفذ، قالوا لهم ممنوع دخول المرتزقة، حن يا ابو يمن الله معك، احنا نقاتل مع السعودية ضد الحوثي ضد البقدك تك تك تك. قال له الله معك، يلا ترجم عطف مني.
7: سام في اسبوع
8: أنا الشعر.
4: في العدوان على صنعاء واليمن عموما ظهر المرتزقة في الواجهة ومثلوا شكل العدوان، بينما كان جوهر العدوان سعوديا خالصا، حيث كانت يد القرار والتمويل والعدوان العسكري تمتد من الرياض، ولهذا اتجه الرد اليمني إلى أصل المعركة ومركز ثقلها مع تجدد التصعيد في 2026 بعد أن تنصل السعودي من تعهداته، فأعلنت صنعاء حصارا بحريا على السعودية ونفذت هجمات طالت منشآت نفطية سعودية في جيزان وينبع ونجران وغيرها، في رسالة تقول أن الحرب حين تخرج من حدود اليمن يصبح الرد قادرا على الوصول إلى مصادر القرار ومصالحه. وعندما حرك السعودي مرتزقته في الداخل وسعت القوات المسلحة اليمنية دائرة الاستهداف نحو معسكرات وقواعد انطلاق المرتزقة لتطالهم يد القوات المسلحة اليمنية بالنكال. بهذا فإن العمل جار للقضاء على أعداء اليمن شكلا ومضمونا. الإعلامي القدير الأستاذ محمد منصور.
9: اليمن العظيم المجاهد المؤمن الصلب رفع عنوان محق الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. توكلنا على الله مثل ما قال السيد القائد عبد الملك الحوثي العزيز الحبيب، وفرنا كل الإمكانيات لاستعادة حقوق اليمن. العدو السعودي معتدي، والعدو السعودي محاصر، والعدو السعودي دخل في رهانات مؤخرا من خلال حشودات عسكرية، وهذه الحشودات بالمناسبة بدأت في 2024، والقوات المسلحة والمستوى السياسي يراقبون بدقة هذه التحركات. ربما أقول ربما من حيث الاستنتاج أن السعودي كان يعرف أن اليمني لن يصبر كثيرا، وفي نفس الوقت ثقافة الكبر والعنجهية لا تزال سائدة في العقل السعودي، فهو ربما غير وجهة نظرها العدائية لأن السعودي فهم خلال 10 سنوات أنه مشروعه في اليمن سقط، فلماذا كل هذه الاحتشادات؟ يعني السعودي عمل أكثر من 250 ألف غارة كان في اليوم الواحد في السنوات الأولى في المتوسط يقصف اليمن 4000 غارة في اليوم الواحد والله، وقتل نساء اليمن وأطفال اليمن واستهدف المدارس والمصانع والمستشفيات والمزارع ودار الأيتام ودار المكفوفين والمقابر كل شيء، ومزارع الدواجن ومزارع والحظائر الأبقار والجمال والضان والماعز كل ما يتعلق بالحياة في اليمن استهدفها السعودي. اليمن قرر حاجتين، يحاصر السعودية لكي ترفع حصارها عنا، واحد، اثنين أن يتعامل بشكل استباقي مع التوجهات الميدانية السعودية. لذلك كانت في ضربات نوعية في قطاع مارب سواء كان في العبر أو في الثنية أو في ضربات نوعية مباغتة مركزة، مئات بينهم سعوديين من القتلى. إذن خطوتنا الميدانية سواء كانت في قطاع مارب أو قطاع المخاء هي خطوة استباقية لإجهاض مشروع عدائي سعودي جديد. القوات المسلحة بتضرب معادلة سعودية بامتياز. المرتزقة اليمنيين هم الجانب الشكلي في الموضوع، لكن جوهر العدوان سعودي، الإمكانيات سعودية، الآليات سعودية، المال سعودي، الإنفاق سعودي، المخطط سعودي، والهدف سعودي. نحن رفعنا حصار وبدأت نتائج تظهر على الاقتصاد السعودي، دعك من الكبر ومن فأرادت السعودية أن تتحرك عسكريا على الأرض اليمنية. القادة السعوديين، السلاح سعودي، الذخائر والقنابل والآليات، التخطيط سعودي، العمليات سعودية، لأن السعودية أصلا ما يثقش في المرتزقة. فاستهدافاتنا هي لتموضع سعودي سواء كان في قطاع مارب أو في قطاع المخا، وهذه عملية مشروعة، عملية مشروعة. السعودية تريد أن تخلط الأوراق، اليمن لديه كل الإمكانيات أن يمنحها من ذلك. ما فيش معكم إلا الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. السعودية لا تزال معتدية ولا تزال محاصرة، وحتى فيما يتعلق بخفض التصعيد كسرت هذا الموضوع، قصفت مدار صنعاء، حاولت أن تمنع اليمنيين أن يروحوا يعزوا في استشهاد الشهيد الكبير علي خامنئي. والسيد عبد الملك أعلن حفظه الله سيد القائد أنه إحنا مطمئنين للخطوة اللي بنقوم بها. شوف معادلة اليمن قائمة على التوكل على الله، التمسك بكتاب الله، ومحبة رسول الله، وبعدها توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية بما لدينا. نحن صمدنا أكثر من 10 سنوات ضد السعودية بهذا المستوى من الوحشية في عدوانها بهذه المعادلة، التوكل على الله، التمسك بكتاب الله، ومحبة رسول الله.
7: سام في أسبوع.
4: يا أبناء اليمن، يا من تحملون في صدوركم غيرة على الدين والأرض والعرض، هذه دورات حية على خير الرجال ما تزال تفتح أبوابها لمن يريد أن يكون من رجال الرجال، حيث يتعلم الرجل فيها كيف يصنع من قوته وعلمه وسلوكه قيمة نافعة لأمته. هذه الدورات مساحة لبناء الوعي ورفع الجاهزية القتالية وترسيخ روح المسؤولية في مواجهة أعداء الأمة الإسلامية، لا سيما ونحن اليوم نعيش منعطفا تاريخيا هاما ومفصليا في تاريخ الأمة الإسلامية واليمن، حيث تداعت الأمم الضالة الظالمة على الإسلام وأهله وتقاطروا من كل مكان لإطفاء جذوة النور التي ستنير العالم وتنهي الظلم والظلمات فيه. فحي على خير الرجال.
10: ونحن نتذكر وإياكم أبرز العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية، وهي تمضي قدما في معادلة الحصار بالحصار لانتزاع حق اليمن، حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله وبعون الله من استهداف سفينة ديزي النفطية السعودية في خليج عدن، وذلك بصاروخ باليستي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتم إصابة السفينة وإجبارها على العودة أيضا من العمليات ومن البيانات التي جاءت من القوات المسلحة اليمنية في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار. تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا المسلحة 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. أيضا من ضمن البيانات والعمليات المنكلة التي شنتها القوات المسلحة اليمنية، حيث تمكنت بفضل الله من استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران، وذلك بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة بقوة الله دقيقة ومباشرة. يأتي هذا الاستهداف ردا على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير. وأيضا تؤكد القوات المسلحة للعدو السعودي أن أي خرق لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب.
11: حرقت يا ربي لك الحمد.

كل هذه الانتصارات، كل هذه الضربات، كل هذا الزخم، كل هذا الحضور للقوات المسلحة اليمنية ولأبناء شعبنا اليمني يدفع خير الرجال إلى التحرك، إلى الاستجابة، إلى أيضا أن يكونوا في كل المراحل عونا للقوات المسلحة اليمنية وأن يواكبوا هذه العملية.

0: بالاتصال والتواصل على رقم بسيط وواضح 7-6-3-3-4-5 لكل الرجال لكل الأحرار أن يتحركوا وأن يصلوا إلى هذه الدورات بهذا الرقم 7-6-3-3-4-5.
1: سام في أسبوع دارش
2: مشتيش أنا بيل السلطان أقول إنك جالس تنفخ في قرب المشطوطة، لكن يلا حاول، يمكن أحد يسمعك من هؤلاء المرتزقة الرخاص، لعل الله يهدي على يديك من عاد مع عقل. أما أنا للأمانة غاسل يدي منهم، لأن قد يديهم مغمس بدماء الأبرياء وهذا وبال عليهم.
3: اليوم الإحفاء والرسالة للذي عادهم باقي مع السعودية، الباقي الذي زد بقوا الذي زد توخروا، لمن توخر الإحفاء هذا اليوم له؟ نقول أمانة ما عاد معك، ما جالس باك، ما عاد معك جالس بعد هذا العمل بكله، بعد هذا المخاشي الذي قد وقع، مالك ما تضوي؟ سألك سعليك تضوي مش شو حرم عليك؟ الحرم لو ما تجلس وتبقى على ما أنت، هذا هو الحرم. خلق الله الضوو، الناس روحوا مقمر ولا خازي أو ما هو منك، ضوي أب عليك يا ضاق، ضوو الناس، ضوو اليهود والنصارى من أول الوعد وانت جالس لليوم. هي أمانة أمانة جابر وارواحكم، من بتقاتلوا وعلى ما بتقاتلوا؟ إجنان، من أول ما قامت السعودية تقاتلنا كلنا الشعب اليمني، اتلفلفوا علينا من كل بلاد، البلاد موتر والإماراتي والسوداني والسعودي والأردني والمهم تعصبوا كلهم، ما لهم بطلوا أنزجوا، ما لهم ما يكملوا باقي عملهم، بسروا الكذب كذب والحرم حراء والظلم ظلم، ألي رحلة رحلة ولي ظوام صندق ظواء، وراحوا لهم كل واحد بيقراها. أمان عليكم اليوم 12 سنة ما بتسويتوا ما بتفعلوا، لمن بتشكوا؟ قالوا شاقي الناس للناس لاسمي، مثل قافز الحيد ما للاقفي، ضو يلا الله عليكم، لا السعودية بتقاتلنا بالزلط، ودخلونا فيه دار وداوي ورجعنا بين بيناتنا، بس قلنا لكم هو دم، اتقبلوا استحوا على ارواحكم، ما احناش مفلتي، هو دم هو دم، والدم ما قضاه الا دم، واحنا دارين من اول الوعد ان انتو ضحية ضحية ضحية، هي مع باقي اللي انتوها، كل واحد لقط قلافته ورحله، ما عاد باقي إلا أنتم مسنبين هنية، وهذا هو الضيع بذاته، بتضيع روحك وتضيع أهلك وتضيع من حولك وتضيع البلاد، ومه ويدخل والناس في ضيع من تحت راسك. قتل بعد نذر قلناها لا رحمها الله، بعد الضرب هذا الذي قد وقع، بسر ما وقع بسر بسر تعبر، كل واحد يزد يبسر صاحبه، عاد وجالس وقل ضواء، أنت فلم عسكر هذا وصاحبك فلم عسكر هذا، بسرعة وجالس اللاق الضواء، اسأل علي ما لهم ما يزعفوا مع جرحى والناس كدوا في الموت ما لهم ما يبزوكم، استرخصوكم لهذه الدرجة نغر وقت الحاجة يسرجوا بكم ويدرعوا بكم، ما لهم ما يبزوا الجرحى والمصابين والمعادين والذاء اللي يقع لهم مرجازي ويبزوا الناس كلهم ويصيروا يعالجوهم في الخارج. يقول لك أنت 10 بظرف لبن، خساره أنه يزيد يخرجك يعالجك، أنه داري ثمنت نفسك ببوكشتين وجريت قيمتك قرش لا ربع، حيا ولا تموت ما يفعل لك، وما بيلف الثوب إلا جلد بنقول ضواو، ما نفعل نرجع نتحملكم، ما نسوي إلا جالسين مكرعين ما بالله تحررونا، قلنا لكم الجنان هو يشتي مستره، نا أمان كيف تحررني؟ لا بد بسر عندي سعودي ولا إماراتي ولا بلاك بوتر ولا واحد ما به الله للبيت، نا كيف تحررني؟ وبتشتروا الألف الذي معانا 4-5 ألف، هي ما هو من تحرر هذا شي معاكم عقو، من بتحرروا البلاد بحاجة لحماية منكم أنتم ومن أفعالكم، بتقول لكم في ظلمي ما أنتم اختارين لن أطيروا، لا حد بحاجة تحرروا ولا حد يشتي لكم حرر، بنقول لكم اقبلوا وقوموا ضواو. قالوا لا ضربت حمارك جنب حمار المتبري يتبرك من دبوره، كم قد قلنا لكم لا تساير المتهم دت تهم ولا من على التين دم تندم ظلوا لكم خيرة الله عليكم ولا قالوا من ساير البطاء هم الحداي
1: سام في أسبوع
4: يمني
2: حين يتعلق الأمر بقواعد النفوذ الأمريكي في المنطقة تستنفر العواصم ووسائل الإعلام والبيانات الرسمية وتعلو لغة الإدانة عقب استهداف مواقع أمريكية في الكويت والبحرين وقطر وغيرها بينما تتواصل عمليات الإبادة والدمار والتهجير في غزة ويطبق العالم المنافق فمه هنا تظهر مفارقة الموقف الدولي بوجهها الفاضح صرخة عالية حين تمس الضربة مصالح القوى الكبرى وصوت خافت حين تسقط البيوت فوق أهلها في غزة وكأن دم الإنسان يحمل قيمة مختلفة بحسب الجهة التي تقف خلف السلاح ذلك هو النفاق السياسي حين يتحول القانون إلى ميزان مرن والعدالة إلى لغة تنتقي ضحاياها والضمير الدولي إلى حارس يقظ لمصالح الجبابرة والقتلة اليمني الحر الأستاذ محمود خليل
5: النفاق الدولي أو الاستهتار الدولي بالعالم العربي والإسلامي قد بلغ مداه عندما نشوف الاحتجاجات والاستنكار من دول العالم موضوع أنه إيران بتضرب مثلا الكويت أو السعودية أو البحرين أو الإمارات طيب ما حدش تكلم ولا انتقد أمريكا وبني الصهيون في فلسطين ما حدش انتقدهم أنهم هم المعتدين وهم المعتدين على إيران ولا شيء ثلاث دول الصين وروسيا وأرض الصومال هم اللي انتقدوا هذه الدولتين المارقتين وقالوا لهم هذا اعتداء بينما بقية دول العالم ولا حد يعني تكلم بكلمة واحدة أو اعتراض أو شجب أو يعني نفاق دولي فظيع خايفين من أمريكا أمريكا ضعيفة جدا يا ناس اللي بيعتقد أن أمريكا قوية أمريكا قوية باقتصادها هتحاربك بالاقتصاد أي تحارب بالاقتصاد هل الدولار هيخرج يحاربك لا ما يخرج يحاربك الدولار في بتحاربك إذا حين في أمريكا شوفوا المجتمع الأمريكي الآن بدأ ينهار من الداخل ما عاد يشاطك المجتمع الأمريكي اللي هو واضح وقوي وكذا ما عاد فيش الآن لما تشوفوا الآن هذا المصري اللي رشح نفسه للكونغرس في أمريكا يعني مسلم والرئيس ترامب يزعل يقول لك لا هذا مسلم يكره اليهود والنصارى ما عاد مشوم في أمريكا قد المجتمع الأمريكي قد بيكره الصيونية واللوبي الصيوني داخل عندك في أمريكا يا تريليلي يا وقت ترامب فالناس الآن بدأوا يعوا ويعقلوا في أمريكا بأنه هذا اللوبي الصيوني متحكم في القرار الأمريكي متحكم في الاقتصاد الأمريكي بيأخذوا منهم التاكس اللي هو الضريبة ويأخذها ويدوها إلى بني صيون يعني والمجتمع الأمريكي بيعاني معاناة قوية جدا بيعاني من فقر بيعاني من عدم اهتمام صحي عدم اهتمام مواصلات عدم اهتمام تعليم فبدأوا يعوى الآن المجتمع الأمريكي وبالصيد الآن الجيل اللي احنا فيه الجيل والجيل اللي بعده بدأوا يعوى ويدركوا بأن هؤلاء ما همش عبء علينا هذول أصبحوا عبء يعني ما هوش فرض علينا أن احنا نهتم بني صهيون في فلسطين مجتمع بنى نفسه على حساب شعب ودولة ودولة كانت قائمة بحد ذاتها ودخلوا فيها الصهاينة الكبار حقهم هذا الرؤساء المافيا حقهم يعني زي إسحاق رابين وزي شامير وزي يعني وزي هذاك اللي وقع مع السادات ما أدري اسمه نسيت اسمه هذا فدخلوا على أساس أنهم عمال نظافة وعمال بلديات يعني إسحاق رابين دخل بترخيص عامل بلدية أنه يشتغل في فلسطين وهكذا السلطة الفلسطينية تمنح فلان الفلاني المكوث كعامل نظافة أو عامل وشلوا بلد على شعب فأمريكا نفس الحكاية أمريكا ضعيفة أمريكا الآن بدأت من الداخل تتضعضع والدليل على ذلك انتخاب المجتمع الأمريكي أو الجيل الآن بدأ انتخبه واحد مسلم في الكونغرس والثاني اللي حاكم نيويورك مدينة أكبر مدينة في أمريكا واللي مرتكز عليها الاقتصاد مرتكز عليها الثقافة مرتكز عليها القرار السياسي أكثر من واشنطن واشنطن ما مش بقوة نيويورك ولذلك انتخب الآن واحد مسلم يعني فالآن المجتمع الأمريكي بدأ يعي ويدرك بأن هذا اللوبي عبارة عن فساد داخل المجتمع الأمريكي وهو اللوبي الصهيوني وهم الذين يلعبون بعقول الشباب وهم الذين يدمروا حياة الشباب وهم الذين بيتاجروا ويستمسروا في موضوع المواد المخدرة وفي الدعارة وفي الرقيق وفي هم كلهم اليهود لأنهم يتبعون الأشياء اللي فيها ربح مالي أو إدرار مالي سريع هذا يتاجروا فيها بني صيون لأنهم وليش حكموا العالم بالمال الآن بيحكموا العالم الآن بالمال عشان كده أنا بقول لكم في صحوة أمريكية الآن ضد اللوبي الصهيوني وفي معارضة داخل المجتمع الأمريكي حتى أنه مرة أنا شاهدت واحد أمريكي مناهض للوبي الصهيوني وبيتكلموا جنبه مجموعة بيتكلموا على أن اللوبي الصهيوني هو الذي بيتحكم في القرار العالمي.
1: سام في أسبوع.
2: من رحاب الجامع الكبير في صنعاء انطلقت فعاليات الموسم التاسع من مهرجان الموالد والمدائح النبوية في المساجد اليمنية الذي تنظمه مؤسسة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني ومؤسسة الإمام زيد عليه السلام في موسم يتواصل حتى 11 من ربيع الأول الجاري وتفتح الموالد والمدائح أبواب المساجد على سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبر التراث الإنشادي اليمني المتنوع الذي تحمل كل محافظة فيه نكهتها الخاصة وذاكرتها الفنية ومن صنعاء تمتد الأمسيات المحمدية إلى صعدة وحجة وعمران والحديدة وذمار وإب والبيضاء والمحويت والضالع وتعز ومأرب والجوف لتتردد المدائح في فضاءات عامرة بذكر النبي وسيرته ونهجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مشهد يجمع الكلمة واللحن والذاكرة الشعبية تحت عنوان المحبة والاقتداء.
4: في إطار الفعاليات التحضيرية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف دشن في العاصمة صنعاء مهرجان الموالد والمدائح النبوية في المساجد اليمنية الذي تنظمه مؤسسة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني بالشراكة مع مؤسسة الإمام زيد عليه السلام في موسمه التاسع وبين صلاتي المغرب والعشاء في رحاب الجامع الكبير صدحت أصوات الأناشيد بأريج التراث الصنعاني الأصيل من خلال وصلات قدمها المنشد عبد الخالق البحري تناول فيها محطات من السيرة النبوية العطرة وهدي الرسول الكريم وأخلاقه وسجاياه مستحضراً رسالته التي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور وأنقذت البشرية بنور الإسلام.
6: الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأكمل مولود حرى شرفاً وفضلاً وكمل السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بجوده عدلا.
4: تدشين المهرجان في الجامع الكبير في العاصمة صنعاء ليس إلا بداية لرحلة إيمانية تنقل نفحات الموالد والمدائح النبوية إلى مختلف المحافظات اليمنية حيث تتعدد ألوان التراث الإنشادي برصيده الغني لتجسد كل محافظة عشقها للرسول الأعظم بأسلوبها الخاص وتستمر أمسيات المهرجان المحمدية التي يصاحبها فعاليات متنوعة حتى 11 من ربيع الأول وهذا ما أوضحه المدير العام لإذاعة سام اف ام حمود محمد شرف خلال تدشين المهرجان.
7: بفضل الله سبحانه وتعالى وببركة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دشنت مؤسسة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني بالاشتراك مع مؤسسة الإمام زيد بن علي عليه السلام الثقافية الموسم التاسع من مشروع الموالد النبوية في المساجد اليمنية وانطلق هذا التدشين من رحاب الجامع الكبير بصنعاء مسجد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ثالث مسجد بني في الإسلام بأمر من خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله. هذا التدشين الذي بدأ في الجامع الكبير سيستمر بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يوم 11 من شهر ربيع الأول الجاري وسينتقل فريق هذا المشروع وهذه الموالد إلى كافة كبريات مساجد المحافظات اليمنية لإقامة هذا المولد النبوي الشريف نصرة لله لرسوله للقرآن الكريم واستنجازا لوعد الله سبحانه وتعالى لشعبنا وأمتنا بالنصر العزيز والمؤزر بإذن الله. محطات هذه الموالد ستتنقل ما بين المحافظات الحرة جميعا بدءا بمحافظة صعطار بعد العاصمة صنعاء ثم محافظة الحديدة تعز وإب وبقية المحافظات مرورا بمحافظات ريما والجوف والبيضاء ومأرب وبقية المحافظات. بالتأكيد ما يميز هذه الموارد أنها بالطابع التراثي الإيماني واليماني الأصيل بتراث العاصمة صنعاء وتراث بقية المحافظات، ويترافق مع هذه الموارد المقامة في المساجد أيضا أمسيات في إطار فعاليات مهرجان الموارد والمدائح النبوية في موسمه الرابع، مشاركات محلية وعربية وإسلامية.
4: هذه الرحلة الإيمانية لن تتوقف عند ختام موسمها التاسع، فالموالد والمدائح النبوية ستبقى حاضرة في وجدان الشعب اليمني على أن يتجدد الموعد العام المقبل مع موسم عاشر يحمل عبق السيرة النبوية وأصالة الإنشاد اليمني، ليواصل المهرجان مسيرته عاما بعد عام وفاء للمصطفى صلى الله عليه وعلى آله.
1: سام في أسبوع قرآنيون.
2: حين دنت لحظة الوحي كانت عناية الله تهيئ النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاستقبال أعظم رسالة عرفتها البشرية، فكانت خلوته في غار حراء مرحلة صفاء وتأمل وارتباط بالخالق جل وعلا، حتى جاءه جبريل عليه السلام بالقرآن وبدأت رحلة النور من قلب مطمئن وروح مهيئة لحمل الأمانة. وقد حفظت السيرة مشاهد عظيمة من تلك اللحظة، غير أن تصوير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة إنسان مفزوع لا يعي ما جرى يفرغ الحدث من دلالته الروحية ويصدم مكانة النبي الذي اصطفاه الله لحمل رسالته. فالرسول كان صاحب قلب ثابت ونفس زكية وسيرة مشرقة، وقد هيأه الله بالسكينة والحب والرحمة ليكون رحمة للعالمين وحاملا لكتاب رب العالمين، كتاب يحيي القلوب ويقيم ميزان العدل في الأرض. بداية الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحدث عنها الدكتور أحمد الشامي من منظور قرآني.
8: بداية الوحي، البعثة النبوية نفسها، وبداية الوحي وأول الناس إسلاما. ابن عباس بيقول بعث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لأربعين سنة، يعني هو عمره 40 سنة لما بعثها الله نبي. مكث في مكة 13 سنة يوحى إليه، وبعدها أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، وتوفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمره 63 سنة. بدأ الوحي ينزل على رسول الله بواسطة جبريل عليه السلام في شهر رمضان المبارك، وكان أول ما نزل على رسول الله من الوحي سورة الفاتحة، وهذا هو ورد عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وهذا ما ذكرها السيد عبد الملك. وطبعا الذي بيقولوا أن أول ما نزل من القرآن سورة العرب هذا غير صحيح، لأن المروي عن أئمة أهل البيت وغيرهم أيضا أول ما نزل به جبريل على النبي صلوات الله عليه وعلى له سورة الحمد الفاتحة، وهذا طبيعي، يعني هي فاتحة الكتاب، اسمها فاتحة الكتاب. وطبعا الله سبحانه وتعالى هيئ النبي قبل تلقي الوحي، يعني كان هناك تهيئة للنبي من قبل الله سبحانه وتعالى قبل أن يتلقى الوحي عبر طرق عديدة، منها الإلهام، الإلقاء في نفسه، كذلك من خلال الرؤية الصادقة، وما كانش خايف أو مرعوب مما جرى له. وطبعا الملك لم يتعامل مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بتلك الطريقة الغير لائقة اللي وردت في بعض كتب الحديث، والذي بتقول أنها الملك بيقول رسول الله اقرأ والنبي بيقول له ما أنا بقارئ، فغطه الملك حتى بلغ منه الجهد، يعني كان يطفحه، فقال له مرة أخرى قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ويرجع يخنق النبي أسره عدة مرات لو ما قدر يطفحه. هذا الطريق يا أخوة حتى لو قالوا حديث صحيح ورواه البخاري ومسلم، هذا الطريق هذا ضروري أن احنا نبعدها من رأسنا، يجب أن احنا نعرض كل شيء على القرآن الكريم. هذا الطريق في التعامل مع الأنبياء بيرفضها القرآن الكريم، الذي يتكلم عن طريقة التعامل مع الأنبياء أثناء الوحي بطريقة مليئة بالرحمة والتقدير والاحترام. كيف بيقول الله سبحانه وتعالى عندما أوحى إلى موسى، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. شوفوا كيف طريقة الوحي عندما يتنزل على قلب الأنبياء، كيف بيكون كيف الطريقة؟ احترام، تكريم، رحمة، تقدير. وهذا جاي يطفح رسول الله من البداية. يعني لاحظوا الروايات هذا البعيدة عن منطق القرآن الكريم. منذ أن بدأ الوحي يتنزل على قلب رسول الله، هيأ لها الله النواه الأولى الطيبة. فكانت أم المؤمنين خديجة والإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أول من آمن بالوحي الإلهي، وأول من صلى مع رسول الله، والتفح والرسول الله مساند وبناصر. كانت الطاهرة خديجة تلفظ بكلمات تنم عن وعي وإيمان تام، كلا والله لن يخزيك الله أبدا، وعددت له خصال الخير اللي بيفعلها، تصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. وكانت تتكلم بعبارات بتنم عن ثقتها المطلقة بما بيقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فعلا كانت الصديقة الكبرى وسيدة نساء العالمين مع ابنتها الزهراء. كانت تقول أبشر يا ابن العم، وثبت والذي نفس خديجة بيده إني لأري أن تكون مدينة.
1: سام في أسبوع.
9: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
10: هاشم الدرة،
1: يشارك في الإعداد
10: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
1: سام في أسبوع، إشراف
10: الإدارة العامة. سام اف ام،
1: صوت الربيع المحمدي.

0: سام اف ام،
1: صوت الربيع المحمدي.
2: إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية.

0: الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد. أما بعد، لقد تحقق وعد الله عز وجل في الفتح المبين، وفتحت بلاد فارس بوجه المسلمين، واستجابت قلوب أهلها لنداء الإسلام والإذعان إليه. بموجب هذا الكتاب وبتفويض من خليفة المسلمين، تتولى يا سلمان حكم المدائن. فأنت من أهل تلك الديار وتنطق بلسانهم، وهم سيصغون لك ويذعنون. أعزك الله والمؤمنين ونصرك وسدد خطاك بما يرضيه.
1: يا أهل المدائن، يا أهل المدائن، اسمعوا وعوا، هذا كتاب خليفة المسلمين إليكم. يا أهل المدائن، اسمعوا وعوا، هذا كتاب خليفة المسلمين إليكم. يا أهل المدائن، اسمعوا وعوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على الحبيب المصطفى محمد. لقد تحقق وعد الله عز وجل في الفتح المبين، وفتحت بلاد فارس للمسلمين، واستجابت قلوب أهلها إلى نداء الإسلام والإذعان إليه. بموجب هذا الكتاب وبتفويض من خليفة المسلمين، يتولى سلمان الفارسي حكم المدائن. إنه من أهل هذه الديار وينطق بلسانكم، فعليكم أن تذعنوا له وتصغوا إليه وتطيعوه. أعز الله المؤمنين وسدد خطاهم.
2: علينا أن نستقبله استقبالا يليق بمقامه.
3: وكذلك أبتاه، لقد أصبح سلمان واليا على المدائن.
4: أحقا؟
3: هذا ما سمعته الآن من رسول الخليفة.
4: الحمد لله، ونعم الاختيار هذا.
5: سلمان، لقد سمعت اسمه لكنني لم أره بعد.
4: لماذا؟ لقد رأيته لكنك نسيت.
5: لا أظن ذلك. أين؟
4: عندما حصرت المدائن.
5: عندما حصرت المدائن؟
4: نعم، سلمان هو ذلك الذي عبر نهر دجلة سباحة ليدعو أهل المدائن إلى الإسلام ورسالة نبي الله.
2: وكم كان كلامه مؤثرا في أهل المدائن.
5: نعم، تذكرته الآن. يا له من عالم ورجل عظيم.
4: إنه ذو فضل وشان.
2: كان من خاصة أصحاب رسول الله، حتى قال عنه: سلمان منا أهل البيت. وسمعت أن علي بن أبي طالب قد جعله بمنزلة لقمان الحكيم.
4: يا لعظمة منزلته. ماهان.
2: نعم.
4: ترى متى سيدخل سلمان المدائن؟
2: أراه سيدخلها في الأيام القادمة.
4: إذن سيدركنا الوقت. علينا أن نزين المدينة لقدوم الصحابي الرسول، ونستقبله مع من معه بما هو جدير بشأنهم.
5: نعم، يجب أن نعد قصر المدائن لينزل فيه.
2: سأهديه أفضل جواد أملكه.
4: إذن هلموا إلى القصر وأعدوه لنزول الوالي الجديد.
5: سمعا يا مولاي.
4: أسرعوا، أين زادان؟ زادان، زادان.
6: لبيك يا مولاي. أنا هنا يا مولاي، رهن إشارتك.
4: اذهب وانتقي لنفسك ثوبا لائقا، سأجعلك خادما لأمير المدائن الجديد. هيا اذهب.
6: سمعا وطاعة مولاي.
4: انتبه، ماذا تفعل؟ كن حذرا. تعال تعال وضعها هنا. يا رزبة.
3: نعم يا أبتاه.
4: عليك أن تتعلم آداب استقبال الأمراء وضيافتهم. راقب جيدا وتعلم ذلك يا ولدي، أفهمت؟ يا له من جواد جميل.
3: ما أجمله.
4: لجامه من الذهب الخالص، ما أجمله. وما أجمل سرجه.

0: أي جند؟
1: حماة أمير المدائن الجديد سلمان الفارسي.
0: سلمان؟ لا أظن أن سلمان الفارسي يرغب بمثل هذا.
1: وكيف عرفت؟ هل تعرف سلمان الفارسي؟
0: أجل، أنا هو.
1: يا إلهي، لا أصدق، أنت سلمان الفارسي حقا؟
0: أجل، أنا هو.
2: يا إلهي، إنه أمير المدائن. ما وقوفكم هذا؟ أجلوه.
0: ماذا تفعلون؟
2: وانحنوا له.
0: كفاكم، انهضوا. لا ينحني المسلم إلا لله، وبحمد الله قد دخلتم الإسلام ونجوتم من حكم الطغاة. إذن لا تنحنوا ولا تركعوا إلا لله الواحد القهار. أنا عبد من عباد الله، وقبل هذا كنت من الجاهلين، عبدا من ضعفاء العبيد، حتى أكرمني الله بكرامة الإسلام وعلى يد نبيه الكريم، وجعلني حرا لا أعبد سواه وفي غنى عن العالمين. أيها الناس، لا يتخلق سلمان بأخلاق الجبابرة، وقد تعلم من حبيبه محمد القناعة والزهد بالدنيا، وكفى بالإسلام عزة للمسلم المؤمن. أيها الناس، لا توقروا الأمراء إلا بإحقاق لحق أو إبطال لباطل، وإلا فسيفسدوا فيكم بطغيانهم. أيها الناس، والله ما رأيت من النبي إلا الرأفة والرحمة والقناعة، وعلى من اتبعه أن يتخلق بأخلاقه.
1: سيدي سلمان، المعذرة، نحن أناس حديثو العهد بالإسلام، ولا علم لنا بسيرة النبي الكريم.
3: يا ابن الكرام، يا صاحب رسول الله، قد قضينا العمر تحت إمرة الملوك الظالمين، وعندما أخبرنا أن بلادنا سيحكمها حاكم عادل وحكيم، رغبنا بإجلالك والتعظيم لك عن طيب خاطر. ترى متى ستصل أمتعتك إلى المدائن؟
0: لقد جئت بكل ما يلزمني.
1: أيها الأمير، أرجو المعذرة، إنك لا تحمل معك إلا هذا الخرج الصغير؟
0: إن كل ما يلزم سلمانا هنا، القرآن والسيف والمائدة وقارورة ماء.
4: وهل يمكن للأمير العيش بهذا المتاع المتواضع؟
0: ما اسمك يا بني؟
4: اسمي روزبه يا أمير.
0: وكم عمرك؟
4: 9 سنين.
0: هل تعلم أن اسمي كان روزبه عندما كنت في عمرك؟
4: حقا؟
0: وبعد أن فزت بصحبة النبي صلى الله عليه وآله سماني بسلمان.
4: إنه اسم جميل.
0: يوم أهداني النبي هذا الاسم كان أحلى أيام حياتي، وعندما أنادى به أتذكره صلى الله عليه وآله.
4: قد عرفنا بمعرفتك الرسول يا أمير، وأننا عباد الله، وأن لا نعبد إلا إياه.
0: أحسنت، وهل تريد أن تبقى عبدا لله وحده؟
4: نعم.
0: إذن سيكون اسمك من اليوم عبد الله. أقبل بهذا الاسم هدية مني. هل تعرف معناه؟
4: لا، لا أعرف.
0: يعني أنك لا تعبد إلا الله، واعلم أنه اسم والد النبي أيضا.
4: يا لجمال هذا الاسم، شكرا لك أيها الأمير.
0: بما أنك فتى ذكي، لابد أنك تعرف طريق المسجد.
4: هذه هي طريق المسجد يا سيدي.
0: أعطوا هذا الطعام للمساكين، فعندي ما يكفيني لطعام يومي. هيا بنا يا عبد الله.
4: يقولون إنك رأيت رسول الله وصاحبته، صحيح؟
0: نعم، كانت أحلى أيام حياتي.
4: أريد أن أعرف عنه أكثر أيها الأمير.
0: هل تعرف النجاشي؟
4: لا، لا أعرفه.
0: النجاشي هو اسم ملوك الحبشة، وقبل 30 عاما كان أحدهم يريد أن يعرف عن النبي أكثر، وقد تزامن ذلك مع هجرة عدد من المسلمين إلى الحبشة هربا من ظلم المشركين وبطشهم. سأل النجاشي ذات السؤال من عميد المهاجرين جعفر بن أبي طالب، هل تعرف بماذا أجاب؟
4: لا، لا أعرف.
0: قال له جعفر، النبي هو رجل منا، وقد عرفناه بالصادق الأمين، وقد دعانا إلى الإسلام وألا نعبد إلا الله ونبذل آلهة وما نعبد من أوثان، وألا ننحني للظالمين والجبابرة، بل ننحني فقط أمام الله عز وجل، وقد أمرنا النبي بأداء الأمانة وصدق الحديث وصلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق ونبذ الظلم والخيانة وغصب حقوق الناس بغير حق.
4: ذلك هو المسجد يا أمير. وماذا بعد يا سيدي؟
0: هل تعرف لمن يكون ذلك البيت؟
4: لقد تركه صاحبه منذ سنين، وقد اختار لنفسه بيتا آخر.
0: هل تستطيع أن تأخذني إليه؟
4: ولماذا؟
0: أريد أن أشتري منه هذه الدار.
4: هذه الدار؟ ألا أنت عايش في قصر المدائن؟
0: ظننت أنك قد عرفتني يا فتى. روزبة.
4: نعم أيها الأمير.
0: دلني على صاحب هذه الدار وأنا سأقص عليك كل ما تريد معرفته عن النبي. ما رأيك بهذا؟
4: سمعا وطاعة أيها الأمير.
0: إن كنت تريد دوام صحبتي فلا تعودن لهذا. أنسيت أنك عزيز بعبادة الله؟ إذا لا تنحني إلا له، فلا أنت عبدي ولا أنا ربك.
4: أرجو أن تسامحني، لم أقصد إغضابك أيها الأمير.
0: لو استطعت شراء هذه الدار فسأهديك أول سلة أحوكها.
4: قد أخذت منك هدية أيها الأمير.
0: هديتك؟ تقصد عبد الله. يا عبد الله،
4: من اليوم سيكون اسمي عبد الله. عبد الله،
0: عبد الله،
5: عبد الله، عبد الله.

0: السلام عليك.
1: وعليك السلام يا بني، ما الذي جاء بك؟
0: إني أراك متعبا،
1: سأتي
0: إليك في وقت لاحق.
1: انتظر يا عبد الله، أنا لم أنس وعدي إليك. تعال تعال. أتعلم يا عبد الله نحو أي جهة نصلي؟ وهل تعرف من الذي بناها؟
0: لا لا أعلم.
1: حسنا، إذن اجلس لأحدثك عن الكعبة الشريفة. قبل آلاف السنين أمر الله تعالى نبيه وخليله إبراهيم عليه آلاف التحية والسلام ببناء الكعبة بحجم ومساحة مناسبين لتكون بيتا لعبادة الله والصلاة له. واختار سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل واديا محاطا بالجبال، وبنيا فيه بيت الله الحرام. وبعد أن انتهى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من تشييد الكعبة المشرفة، رفع أيديهم إلى السماء وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وأسكن إبراهيم زوجته هاجر وابنه إسماعيل في ذلك الوادي عند الكعبة. ولم تمض إلا أيام حتى وفدت إلى البيت العتيق القبائل، وأصبح محاطا بمدينة كبيرة أصبحت من أكبر مدن الحجاز. نعم يا بني، وهكذا أصبح الناس يقصدون مكة المكرمة من كل البلدان والأمصار لحج بيت الله الحرام. وكانت القوافل تترى على مكة المكرمة دون انقطاع.

0: طلع الهلال
1: طلع الهلال بصاد نور محمد متنورا من نور نور محمد.
0: بطلوعه أيد أتى مستخبرا بالنصر والبشرى
1: بالنصر والبشرى لنور محمد بالنصر والبشرى.

0: سبقنا الورى.
1: أتدرون أنا سبقنا الورى
0: بنصر المنزه من يعربي.
1: بنصر المنزه من يعربي
0: خرجنا حشودا لنا غاية.
1: خرجنا حشودا لنا غاية،
0: رجالا نساء وكل صبي.
1: رجالا نساء وكل صبي.
2: رؤوف رحيم سراج منير هدانا بمنهجه الأصوبي. فهذه الدنا كلها تحتفي بمولده النير الأطيب. سنهتف لبيك يا سيدي، سنهتف يا نور أنت الأمان. رضاكم.